زمان يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رقص الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار السابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من حوادث العمل. لقي عامل أجنبي يبلغ من العمر نحو 30 عاما مصرعه إثر احتجازه تحت رافعة شوكية داخل مصنع في بلدة بعين جدات بالجليل الأسفل، وأخرج العامل من تحت الرافعة وقد فارق الحياة، فيما أقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان. في حوادث العنف والجريمة، قتل الشاب محمد أشرف الشويكي في 24 من عمره وأصيب شخصان آخران جراء جريمة إطلاق نار وقعت في حي ثوري أبو طور بمدينة القدس فجر اليوم. وبحسب المعلومات المتوفرة، أطلق 4 ملثمين وابلا من الرصاص باتجاه مجموعة من الأقارب، ما أدى إلى إصابة الشويكي بجراحة حرجة فارق على إثرها الحياة. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن بلاغا ورد عن حادثة عنف في الحي، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن تكون الخلفية أن خلفية الحادثة نزاعا عائليا. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجرى اليوم تدريبا عسكريا في منطقة شمال الضفة الغربية يمتد من ساعات الصباح وحتى الظهيرة. وأوضح الجيش أنه من المتوقع رصد حركة مكثفة لقوات الأمن في المنطقة خلال التدريب، مؤكدا أن الأمر لا يرتبط بأي حادث أمني. أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن إسرائيل تعرقل إقامة قاعدة عسكرية مقررة في قطاع غزة، يفترض أن تستخدمها قوات الاستقرار الدولية التي ستعمل في القطاع تحت إشراف مجلس السلام الخاص بغزة. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن مجلس السلام منح في أب أغسطس الماضي أول عقد بناء لشركة أمريكية بهدف إنشاء قاعدة يخطط لاستيعاب نحو 150 جنديا من عدة دول. وبحسب المصدر، تمنع إسرائيل تقدم المشروع إذ لم يحصل المقاولون والشاحنات على التصاريح اللازمة لبدء أعمال البناء في ظل استمرار إغلاق المعابر أمامهم. أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض طائرة مسيرة الليلة الماضية في المنطقة الشرقية من المملكة. في المقابل، أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن أنها استهدفت بصاروخ أرض جو طائرة حربية سعودية أقلعت من قاعدة الطائف الجوية، مدعية إصابتها فوق محافظة صعدة شمال اليمن. وفي سياق متصل، أفادت تقارير بتنفيذ غارات جوية سعودية على العاصمة اليمن صنعاء خلال ساعات الليل.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح أقل من معدلاتها السنوية بنحو درجتين مئويتين. ويتوقع هطول أمطار محلية تكون خفيفة في معظمها على مناطق شمال البلاد وامتداد السهل الساحلي حتى ساعات الظهيرة. في القدس والجليل الأعلى 22 درجة، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 26، يافا والأبيب والنقب 27، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. أسعدتم صباحا لحظات معدودة، وتلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج أول خبر. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم مع جولة جديدة وحلقة أخرى من برنامج أول خبر. وصلت البرنامج هذا الصباح إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج، زميلة زهرة سعيد من مديرية الأخبار، ياسمين عابد في الإعداد أيضا، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. اليوم هو الخميس 15 من شهر أكتوبر تشرين أول، أيام قليلة تفصلنا عن المعركة الانتخابية الحاسمة والفاصلة كما يبدو هذه المرة، والعناوين كثيرة، المناكفات السياسية والحزبية متواصلة. رونين بار رئيس جهاز شباك سابق يتقدم بدعوة التشهير والقذف ضد رئيس الوزراء نتنياهو، يطالب بتعويض بقدر 3 مليون شيكل. الحديث عن ربما استئناف الحرب أيضا قبيل الانتخابات الإسرائيلية، ربما قبيل الانتخابات الأمريكية، وحوادث الطرق والعنف أيضا مستشرية في بلادنا. نبدأ بأحوال الجو. دائرة الأرصاد الجوية تفيد بأن اليوم راح يكون في هبوط على درجات الحرارة مع احتمال سقوط أمطار محلية خفيفة، لا بل ذكر بأنه الأمطار تتساقط، أمطار خفيفة في المنطقة الشمالية في هذا الصباح، درجة الحرارة أقل من المعدل العام في مثل هذه الفترة، ويبدو أن الأمطار قريبة جدا. غدا الجمعة أيضا هبوط آخر على درجة الحرارة مع احتمال سقوط أمطار أيضا في المناطق الشمالية والساحلية.

وزارة الخارجية الأمريكية تقول وتعلن بأن إعادة إعمار قطاع غزة سيستغرق سنوات، وحذرت من صعوبات وتحديات كبيرة سترافق تنفيذ خطة السلام التي كان قد طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. صحيفة الجارديان البريطانية تقول بأن إسرائيل تعرقل إقامة قاعدة عسكرية مقررة في قطاع غزة، ويفترض أن تستخدم قوة الاستقرار الدولية التي استعمل في القطاع تحت إشراف مجلس السلام خاصة في غزة. التحالف بقيادة السعودية يعلن عن اعتراض طائرة مسيرة الليلة الماضية في المنطقة الشرقية من المملكة السعودية. بالمقابل جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن أعلنت أنها استهدفت بصاروخ أرض جو طائرة حربية سعودية أقلعت من قاعدة الطائف الجوية وادعت إصابتها فوق محافظة صعدة شمالي اليمن. مقتل الشاب محمد أشرف شويك البالغ 24 عاما وإصابة شخصين آخرين جراء جريمة إطلاق نار وقعت في حي التوري أو الطور أبو طور في القدس فجر هذا اليوم. حسب المعلومات التي توفرت أطلق 4 ملثمين وابلا من الرصاص باتجاه مجموعة من الأقارب، ما أدى إلى إصابة الشويكي بجروح حرجة فارق على إثرها الحياة. الشرطة الإسرائيلية تقول إن بلاغا كان قد ورد عن حادثة عنف في الحي، وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن تكون خلفية الحادث هي نزاعا

عائليا. حوادث العمل، العامل يبلغ من العمر حوالي 30 عاما لقي مصرعه بعد أن احتجز تحت رافعة شوكية داخل مصنع في بلدة لبعين انجدات. خرج العامل من تحت الرافعة وقد فارق الحياة. الجيش الأمريكي وضع خططا تتضمن احتمال استخدام أم القنابل إذا قرر ترامب استئناف الضربات على إيران. وصور تنشر تظهر تأثر الحاويات بعد غرق سفينة اصطدمت بلغم بحري في مضيق هرمز. في إسطنبول فيضانات جرفت سيارات واكتست الشوارع بالأوساخ والقاذورات أيضا. إذن مياه الأمطار أغرقت شوارع مدينة إسطنبول وجرفت المركبات العالقة والمتوقفة أيضا في الطرقات.

الشخص إلى حكيم كيف أصبحت؟ فقال أصبحنا وبنا من نعم الله ما لا نحصيه مع كثرة ما نعصيه، فما ندري أي ما نشكر، جميل ما يسر أو قبيح ما ستر. إن حياة يقودها عقلك عزيزي هي أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس، وإن أخطر من فعل الحرام أن يحرمك الله نعمة الإحساس بمرارته. ما أجمل أن تكون شخصا كلما يذكرك الآخرون يبتسمون. ما يحدث هذه الأيام بأن الكل يرفع الأيادي بالدعاء لرفع الظلم، ولكن الكل ظالم مستبد، كل في دائرته، فلا يستجاب دعاء للأسف، وتغرق الدنيا في المظالم أكثر وأكثر. واعلم عزيزي بأن السعادة لا يمكن أن تكون في المال أو القوة أو السلطة، بل هي في ماذا نفعل بالمال والقوة والسلطة. من العظماء من يشعر المرء بحضرته أنه صغير، ولكن العظيم بحق هو من يشعر الجميع في حضرته بأنهم عظماء. قد يعيش الإنسان بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل، فلابد لشعلة الأمل أن تضيء ظلمات اليأس، ولابد لشجرة الصبر أن تطرح ثمار الأمل. من يعيش على الأمل لا يعرف المستحيل، فلن تغرق سفينة الحياة في بحر من اليأس طالما هناك مجد اسمه الأمل. ما أجمل هذه الخواطر في هذا الصباح، على أمل أن يكون هذا الصباح صباحا آمنا سعيدا لنا ولكم أينما كنتم. نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود ونواصل معكم في هذه الجولة.

0: صدري. 19 دقيقة تماما بعد الساعة 7 نخرج أعزائي الآن إلى فاصل إعلاني أول ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
1: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوعل بير السبع وليون ضد كريستال بالاس وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
7: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: محمص حيدر وصل حيفا. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
1: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوعل بير السبع وليون ضد كريستال بالاس وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
4: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل. شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل. منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل. ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
10: الشمس دائما.
11: صباح الخير.

0: 26 دقيقة تماما بعد الساعة 7، نحن نواصل معكم أعزائي، ونكون في هذه اللحظة أيضا بالتقرير الذي نفتتح به عادة دائما. الشمس في دقيقة، ترى نستمع إلى التقرير التالي.
1: رئيس الشباك السابق رونان بار يرفع دعوى تشهير ضد بنيامين نتنياهو بقيمة 3 ملايين شيكل، ويكشف عن تحذيرات وجهها له قبل هجوم 7 أكتوبر. بار يقول إن تعليمات نتنياهو كانت واضحة بشأن التهدئة بأي ثمن والحفاظ على سلطة حماس في القطاع وربما تسليمها الضفة أيضا. رئيس هيئة الأركان العامة إيال زمير يقول إن الإنذارات تتصاعد على كل الجبهات واحتمال التصعيد يرتفع. انفجار في مصنع انتل في كريات جات وإصابة 3 عاملين، أحدهم جروحه حرجة واثنين جروحهما خطيرة لا خطر لتسرب مواد سامة. ارتفاع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال أيلول إلى 3.7%، متجاوزا التوقعات بسبب قفزة أسعار الطاقة على خلفية الحرب مع إيران. أوكرانيا تقول إن الولايات المتحدة وضعت قيودا مفاجئة على استخداماتها العسكرية لأقمار ستارلينك والتي كانت تساعدها في الهجمات على روسيا.
0: الشمس في دقيقة بصوت الزميلة أسيل كبهة، 24 دقيقة تماما بعد الساعة 7. تقرير أيضا نقرأه هذا الصباح في عدة مواقع وصحف مختلفة عن تعامل سلطة السجون مع الأسرى الفلسطينيين. الحديث يدور عن تنكيل وتعذيب يعني لا يمكن أن يتصور العقل، من جملة ما ذكر هذا الصباح أيضا في المقالات المختلفة في المواقع والصحف، بعض الصحف أيضا عن إطلاق رصاص مطاط، انتبهوا، إطلاق من قبل السجنين باتجاه أسرى فلسطينيين داخل غرفهم، داخل الغرف من مسافة يعني قصيرة جدا. والحديث عن إصابة أكثر من 22 أسير بإصابات يعني نقلوا على أثرها إلى العلاج إلى المستشفيات. إطلاق رصاص مطاطي داخل الغرف داخل السجن. وعشرين دقيقة تماما بعد الساعة 7. إذن نعود إلى العناوين، كما ذكرنا حادث قتل في ضاحية أبو طوري في مدينة القدس، كما يبدو نتيجة الشجار، وإطلاق رصاص على مجموعة من أفراد عائلة هناك، كما حدث كما يبدو قبل أيام أيضا في بلدة البعني أيضا.

0: إذن انفجار كان يوم أمس في مصنع إنتل في مدينة في الجنوب عمليا في كريات جات، أدى لوفاة شخص وإصابة اثنين بجراح بالغة الخطورة، وتسرب مواد سامة هناك كما يبدو أثرت أيضا على العاملين هناك، وتم إغلاق هذا المصنع. نستمع إلى ما قاله يوم أمس لنا في حصادنا الإخباري المضمض الذي كان في مكان الحادث معاد العمور.
1: احنا تقريبا بحدود الساعة 42 دقيقة اخذنا تلفون عن طريق مكيد مادة انه في انفجار في شركة انتل في المكاتب، وانطلقنا للمكان. اطلعوا لنا ثلاث مصابين بدرجات متفاوتة، اثنين منهم كانوا اعمار 30 و50، عملنا لهم انعاش متقدم كمان احتوى على ضربات كهرباء واعطاهم ادوية لحد ما رجع.
0: كيف

0: كيف توصف لنا الإصابات؟
1: إصابات بالغة شديدة، حروق و متناثر على الجسم، يعني عن طريقة بعد ما تم الإنعاش رجع القلب ينبض لوحده، قمنا بتنويمهم والتنفس الصناعي وأخذناهم بسيارات الإسعاف المتقدمة للعلاج المكثف لمستشفى خلاص.
0: كانوا بغير
1: كمان واحد اللي احنا عيناه على انه إصابة بالغة برضو اخذناه على مستشفى ساروكا بسيارة إسعاف مكثف. بشكل عام يعني كانوا 3 مصابين، 2 حالة ميؤوسة و1 حالة صعبة.
0: سبعة وعشرين دقيقة تمام بعد الساعة 7. موضوع آخر يقض من المضاجع دائما عن قضية العنصرية التي تواجهها الطواقم الطبية العربية، خاصة كمان الصيادلة وصيدليات أيضا. استطلاع 51 مقعد للمعسكر تابرين ثانية و50 لمعسكر أيزنكوت، هذا ما أظهر استطلاع جديد. تقارب كما يبدو بين معسكرين، نتنياهو يحصل على 51 مقعد والمعارضة بقيادة أيزنكوت ب50 مقعد، القائمتان العربيتان تحصدان 15 مقعد.

كتبنا الحوثيون مرة أخرى أعلنوا يوم أمس ليلا أنهم استهدفوا مطار الرياض بصاروخ باليستي. وفي غزة 6 ارتقوا يوم أمس بينهم امرأة. واستشهاد أيضا شخصين بقصف مركبة في خان يونس. الجائزة على جائزة نوبل للسلام تقول بأن ترامب يحتاج إلى درس في القانون الدولي وواثقة من محاكمة نتنياهو. إذن الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2026 نافي بلاي نددت بالعقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية ووصفتها بأنها غير قانونية وانتقائية المعايير لحماية نتنياهو وأعربت عن ثقتها بمحاكمته مستقبلا واستنكرت الهجوم الإسرائيلي عليها فيما أعلنت توظيف قيمة الجائزة في تعليم الشباب. نعود إلى الجريمة وإلى العنف. الشاب محمد الشويكي قتل الليلة الماضية في جريمة إطلاق نار. عدد القتلى في المجتمع العربي بلغ منذ مطلع العام إلى 186. رئيس هيئة الأركان يلزمير يحذر من تصعيد على عدة جبهات. رونين بار رئيس جاز شبك الأسبق يقاضي نتنياهو. ترامب من جهته يتحدث طبعا يوميا يتحدث عدة مرات دائما متناقضة أحيانا. ترامب يتحدث عن قرب انتهاء الحرب مع إيران فيما شهدت الملاعب الأوروبية يوم أمس مواجهات أيضا كروية مثيرة. انتفاضة حقق فريق ريال مدريد في مباراة الخارجية أمام روما بعد أن تأخر بالنتيجة 3-1 فاز في نهاية الأمر بالنتيجة 4-30. حوالي نصف ساعة تماما بعد السابعة فاصل ثم نعود ونواصل.

0: عليك ايش يا حلو عم بنظم اشعار
1: شو اخبار راجع
0: شو بدنا براجع قولوا لي ما جبتوا شي الحقيقة ما تصيدتوا شي
1: والله لمنا نتوقعنا
0: انتم ما بتعرفوا تصيبوا هاتوا لي هالجف هادا يزد لي الطرف
1: الله ما كانوا قوحا
0: بس لك انا شايف الصيادي.

0: 37 دقيقة تماما بعد الساعة 7 نخرج هذا الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبو عبير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
2: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح، وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال، وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
6: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة. فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
3: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبو عبير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوظة ريو 1 لتر 800 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
7: الشمس دائماً

0: 52 دقيقة تمام بعد السابعة. أيضا ما يعيشه المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية أيضا، وما حدث يوم أمس أول أمس إحراق مسجد في قرية قرب نابلس جنوب نابلس، ناهيك عن إحراق المزروعات وأشجار الزيتون وسرقتها، ومنع المواطنين أيضا من الوصول إلى أراضيهم من أجل قطف ثمار الزيتون. يوم أمس تحدثنا عن آخر المستجدات في هذا الشأن مع الصحفي حافظ أبو صبرة من محافظة نابلس.
1: يعني الأبرز كان إصابة شاب ورجل مسن خلال اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة بيتا إلى الجنوب من محافظة نابلس. حقيقة هذا رصدته بشكل شخصي في مستشفى رصيديا، حيث وصلت الإصابات، واحدة نقلت بمركبة إسعاف وأخرى بمركبة خاصة. ويعني الرجل الكبير مسن وصل مدمي بشكل كامل، الدماء يعني من رأسه حتى أقمص قدميه، وهذا يبين يعني حجم الاعتداء الكبير الذي تعرضت له هذه العائلة خلال عملية قطف الزيتون. وحقيقة الموسم الذي كان لونه أخضر اليوم صار بلون أحمر، لأنه الإصابات كثيرة واعتداءات المستوطنين تطال مساحة جغرافية واسعة. يعني ليس أعتقد بأنه خلال أسبوعين الماضيين لم تسجل منطقة في كل الضفة الغربية بدون اعتداءات، في كل منطقة سجل اعتداء أو أكثر من اعتداء خلال الأيام الماضية. هذا يضاف إلى عمليات سرقة الزيتون، اليوم سجلت عمليات سرقة الزيتون في دير بيع مثلا في رام الله، في المشهد المأساوي في بيت وريك في نابلس، في منطقة تصنف بها الجيش الإسرائيلي هاجم عائلة كانت تقطف ثمار الزيتون وجمعت أكياسها عند ساعات الظهر، وأنت تعلم يعني العائلة الفلسطينية تنزل فجرا إلى أرضها وتبدأ بجمع الزيتون، عند ساعات الظهر تبدأ بالعودة إلى منازلها. ما الذي حدث؟ أوقفهم الجنود الإسرائيليون عدة أكياس من الزيتون، أجبروهم على إفراغها بالشارع ويعني منعوهم من أن يجمعوها مرة أخرى. المشهد مأساوي، يعني مشهد العائلة وهي تنظر إلى تعبها وجهدها على الأرض كان يعني يدمي القلوب حقيقة. وشاهدت الرجل بعد انسحاب القوات الإسرائيلية يجمع بضعة حبات زيتون في قبعته، وهنا أيضا يعني رجل مسن بلغ 70 من عمره، وتعلم الفلاح الفلسطيني الزيتون بالنسبة له يعني ليس موسم بل يعني شيء متجذر في في القلب والروح، وأن يحدث هذا المشهد في الموسم الذي يعتبر مصدر رزق الأول بالنسبة للفلاح الفلسطيني.
0: هذول الفلاحين، هذول البسطاء الفلاحين المزارعين يعني يبدو لي من الطلع من بعيد، يعني إحنا وكانوا إني لحالهم بالمعركة، يعني ما في حاضن لإلهم من سلطة فلسطينية لا من موقف جماهيري لا من
1: يعني بعتقد أنا من هؤلاء الفلاحين البسطاء ولا أسأل عمن يعني يمكن أن يسندنا لأنه على ما يبدو أن يعني ليس هناك من أحد يمكن أن يسند الفلسطيني اليوم الذي يعني بات متأكدا بأنه وحيد في الميدان، ليس فقط في يعني في أرضه المزروعة بالزيتون، بل حتى يعني شهدنا اليوم في خربفة بني حارث في رام الله اعتداءات طالت ممتلكات جرارات زراعية جرافات تم تخريبها، هذا إضافة للمنشآت الزراعية نفسها.
0: هذا هو الحال في مناطق الضفة الغربية كما حدثنا حافظ أبو صبرة. 55 دقيقة تمام بعد الساعة 7. نحن بهذا نأتي إلى طي صفحة أولى من هذه الجولة الصباحية، برنامج أول خبر. إيهاب عوي إسماعي في الهندسة الإذاعية والإنتاج حاليا، زميلة ياسمين عابد في الإعداد، زهرة سعيد من غرفة الأخبار، كان معكم نبيل سلامة. نخرج لفاصل ثم أخبار الساعة 8 مع الزميلة زهرة، بعد نعود ونتابع معكم في ساعة أخرى. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد فوق البير السابع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: خيمة التصفيات بجانب بتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
5: آيس مود يعني آيس مود، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414. خاضع لشروط الحملة.
0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM ستيريو.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار الثامنة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. قتل الشاب محمد أشرف شويكي في 24 من عمره وأصيب شخصان آخران جراء جريمة إطلاق نار وقعت في حي الثوري أبو طور بالقدس فجر اليوم. وبحسب المعلومات المتوفرة أطلق 4 ملثمين وابلا من الرصاص باتجاه مجموعة من الأقارب ما أدى إلى إصابة شويكي بجراح حرجة فارقة على إثر الحياة. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن بلاغا ورد عن حادثة عنف في الحي مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن تكون خلفية الحادثة نزاعا عائليا. في حوادث العمل لقي عامل أجنبي يبلغ من العمر نحو 30 عاما مصرعه إثر احتجازه تحت رافعة شوكية داخل مصنع في بلدة بعين جدات بالجليل الأسفل، وأخرج العامل من تحت الرافعة وقد فارق الحياة فيما أقرت الطواقم الطبية وفاته في المكان. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري اليوم تدريبا عسكريا في

0: في منطقة الشمال الضفة الغربية يمتد من ساعات الصباح وحتى الظهيرة. وأوضح الجيش أنه من المتوقع رصد حركة مكثفة لقوات الأمن في المنطقة خلال تدريب، مؤكدا أن الأمر لا يرتبط بأي حادث أمني. أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن عدة مصادر بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية استخدام أم القنابل ضد إيران في حال أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا باستئناف الهجمات على الجمهورية الإسلامية، سواء قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها. وبحسب تقرير، وضع الجيش الأمريكي خططا هجومية جديدة تستهدف منشآت الطاقة والمنشآت النووية الإيرانية، تتضمن احتمال لاستخدام قنبلة التي تعد أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية، ويبلغ وزنها نحو 9 أطنان و700 كيلوغرام. أفادت صحيفة الجارديان البريطانية بأن إسرائيل تعرقل إقامة قاعدة عسكرية مقررة في قطاع غزة، يفترض أن تستخدمها قوة الاستقرار الدولية التي ستعمل في القطاع تحت إشراف مجلس السلام الخاص بغزة. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن مجلس السلام منح في آب أغسطس الماضي أول عقد بناء لشركة أمريكية بهدف إنشاء قاعدة يخطط لاستيعاب نحو 150 جنديا فيها من عدة دول. وبحسب المصدر، تمنع إسرائيل تقدم المشروع إذ لم يحصل المقاولون والشاحنات على التصاريح اللازمة لبدء أعمال البناء في ظل استمرار إغلاق المعابر أمامهم. أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من المملكة، وفي المقابل أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن أنها استهدفت بصاروخ أرض جو طائرة حربية سعودية أقلعت من قاعدة الطائف الجوية، مدعية إصابتها فوق محافظة صعدة شمال اليمن. وفي سياق متصل، أفادت تقارير بتنفيذ غارات جوية سعودية على العاصمة اليمنية صنعاء خلال ساعات الليل.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها السنوية العامة بنحو درجتين مئويتين، ويتوقع هطول أمطار محلية تكون خفيفة في معظمها على مناطق شمال البلاد وامتداد السهل الساحلي حتى ساعات الظهيرة. في القدس والجليل الأعلى 22، طبرية 28، الناصرة حيفا والساحل 26، يافا والأبيب 27، النقب 27، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. أسعدتم صباحا، نلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

طاب صباحكم أعزائي، أهلا بكم مع ساعة ثانية من برنامج أول خبر. هندسة إذاعية يتولاها الزميل إيهاب عويس، في الإعداد ياسمين عابد، معكم نبيل سلامة. خلال الساعة الأولى كنا مع العناوين الرئيسية واستمعنا إلى بعض الأصوات والتسجيلات، أيضا تحدثنا إلى دافيد بابو رئيس نقابة الصيادلة حول موجة أخرى من التحريض على الصيادلة والصيدليات، يعني العرب يعني أمر مستهجن ومرفوض بتاتا. استمعنا أيضا إلى

0: العناوين الهامة بما يخص أيضا المجتمع العربي وكذلك مناطق في الضفة الغربية. نحن إلى موضوع آخر حول قرار الحكومة اقتطاع أكثر من مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية المخصصة لتطوير المجتمع العربي وتحويلها إلى الجيش من أجل تمويل مشتريات عسكرية بحجة سد احتياجات أمنية وعسكرية عاجلة. تعالوا بداية نستمع إلى التقرير التالي وبعد ذلك نتحول مباشرة إلى المحامية رغد جرايسي مديرة عامة شريكة لجمعية سيكوي. تعالوا نستمع بداية إلى التقرير التالي.
1: باسم الاحتياجات الأمنية، قررت الحكومة اقتطاع أكثر من مليار شاقل من ميزانيات كان يفترض أن تخصص لتطوير المجتمع العربي، لكن المفارقة أن خطة خماسية جديدة للمجتمع العربي لم تقر أصلا، ما يجعل الحديث عن تقليص ميزانياتها أقرب إلى إعلان سياسي منه إلى اقتطاع فعلي من خطة قائمة. وبحسب القرار الذي عرضه وزير المالية بتسلال سموتريتش، سيخصص مليار وثلاثة 30 مليون شاقل لتسريع مشتريات سرية لوزارة الأمن، وسيسجل الاقتطاع على مدى 3 سنوات. لكن هذه الأموال كانت مرصودة في الميزانية تحسبا لإقرار خطة خماسية جديدة ولم تعتمد الخطة بعد. لذلك يرى منتقدو الخطة أنها لا تمس ميزانية قائمة، بل توظف غياب الخطة لتقديم سموتريتش كمن يمول الأمن على حساب المجتمع العربي في رسالة انتخابية واضحة. ويأتي ذلك فيما يتوقع أن تعرض الحكومة قريبا اقتطاعا إضافيا يتراوح بين 2 مليار و3 مليارات شاقل لتلبية احتياجات أمنية أخرى. أما وزارة المالية فتواجه طلب وزارة الأمن بعد أسابيع من إقرار زيادة قدرها 15 مليار شاقل لميزانية الأمن لعام 2026.
0: إذن تقرير بصوت زميلة ياسمين غميض، ونتحول مباشرة إلى المحامية رغد جرايسي مديرة عامة شريكة لجامعة سيكوي. رغد صباح الخير.
2: صباح الخير لك والمستمعين.
0: متفاجئة من هذا القرار ولا كان متوقع؟
2: يعني الحقيقة هذه دورة أخرى من يعني دورات الاقتطاع والتقليص والمس بالمجتمع العربي التي نواجهها من عدة سنوات، يعني حتى قبل بداية الحرب منذ تشكيل هذه الحكومة، ونحن في سباق يعني مع الزمن. كل عدة أشهر نسمع باقتطاع جديد نحاول أن نمنعه، يعني لا نكاد ننتهي فنسمع خبر جديد عن محاولة أخرى، ويعني هذا هو الوضع اليوم. إذا تذكر قبل عدة أشهر تم تقديم التماس باسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وجمعية حقوق المواطن ضد الاقتطاع من الميزانيات القائمة للخطة الخماسية 550 في سنتها الأخيرة، لم يتم البت بعد في الالتماس، وها نحن نواجه جولة جديدة اللي هي يعني
0: الالتماس الأول بعده ما تناقش، وهذا أجل الاقتطاع الثاني عمليا.
2: صحيح يعني، وهذا الفرق عمليا أنه الالتماس وكل ما عملنا عليه في السنوات الأخيرة كان ضد اقتطاعات من الميزانية الحالية للخطة الخمسية.
0: لا، السؤال ليش ما تناقش الالتماس حتى الآن؟ يعني شو كانت أسباب الدواعي؟
2: لا، هو موضوع يعني جدول زمني للمحكمة تمام. يعني حان موعد الجلسة، واليوم نحن نواجه اقتطاع من الميزانية المستقبلية. ماذا يعني هذا؟ عمليا وزارة المالية لا تنتظر قرارات حكومية لتخصص الميزانيات يعني بشكل عام، بل يعني مسبقا تقوم بتخصيص ميزانيات من ميزانية الدولة العامة المستقبلية. يعني في هناك خطة استراتيجية مستقبلية تقول هذه الميزانية تقريبا ستكون للمجتمع العربي، هذه الميزانية لمجتمعات أخرى، هذه للتربية والتعليم وإلى آخره. فيعني بموجب أنه أكثر من 10 سنوات اليوم هناك خطط خمسية للمجتمع العربي، وهذه آلية تحويل الميزانيات الأساسية للمجتمع العربي في هذه السنوات، يعني هذه ليست ميزانيات إضافية.
0: أوكي، شو بعد من الخطة الخمسية اللي أقروها خمسية من قبل 5 سنوات أو 5 سنوات، شو ظل منها من المبلغ اللي طرح في حينه على المجتمع العربي؟ قديش ظل؟
2: يعني نحن نتحدث عن بضعة من مليارات الشواك، لا أذكر المبلغ الدقيق، ولكنها ميزانية كبيرة. على الأقل 0.5 مليار اليوم هو يعني مهدد بالاقتطاع وموجود في إطار الالتماس الذي ستبت فيه المحكمة، ولكن هناك ميزانيات أخرى يجب أن يتم تخصيصها.

0: ونحن نحارب يوميا على هذه الميزانيات، لأنه حتى الميزانيات الموجودة هي ليست مؤكدة،
1: غير مؤكدة كمان
0: لتغيير. طبعا لأنه هناك محاولات كل الوقت في داخل الوزارات الحكومية لتغيير أهداف الميزانيات لعرقلة.
1: عدا عن الالتماس للمحاكم مثلا، هل هنالك من سبل أخرى مثلا، يعني لجنة المتابعة، لجنة القطرية، إيش ممكن نعمل بهذا الإطار؟
0: اولا نحن يعني مهم ان نذكر اننا قبل الانتخابات،
1: أكيد.
0: والانتخابات قد تغير كل شيء. ضغط جماهيري قبل الانتخابات، ضغط في اليوم ما بعد الانتخابات على الحكومة الجديدة يمكن أن يغير الصورة، بالذات عندما نتحدث عن ميزانيات مستقبلية. الحرب اليوم هي على ضمان استمرار الاستثمار الاقتصادي الاجتماعي في المجتمع العربي من خلال خطة خمسية قادمة. إذا كنا نتحدث قبل عدة سنوات على نوع السياسات، كبر الميزانية وإلى آخره، اليوم يعني لا شيء مضمون، حتى أبدا. أن تكون ميزانية ليس مضمونا.
1: هذا الاقتطاع هو للسنة، ميزانية السنة القادمة، ولا بده يتم اقتطاعه على مدار 3 سنوات مستقبلية؟
0: عمليا تخصيص الميزانيات من قبل وزارة المالية هو ل3 سنوات، يعني 27 حتى 29. الخطة الخماسية إذا كانت ستكون ل5 سنوات، يعني 27 ل31. الحديث اليوم هو عن اقتطاع من الميزانية الثلاثية، يعني ل3 سنوات الأولى 27 ل29، مبلغ ما يقارب المليار.
1: ليش رح يأثر هذا على المجتمع، وبأي مجالات اللي رح تتضرر عنا في المجتمع العربي على مدار 3 سنوات القادمة؟
0: يعني هذه الميزانية هي مخصصة نظريا، ولكنها لم تقر بعد في خطة، يعني يجب أن ننتظر الخطة لنفهم لماذا سيتم تخصيص هذه الميزانية. ولكن نحن نعرف من الخطط السابقة أنها خطط شمولية جدا، يعني هي تضم مواضيع من التربية والتعليم، الرفاه، التخطيط والبناء، المواصلات والبنى التحتية للمواصلات، مكافحة الجريمة والعنف، ويعني تقريبا كل جوانب حياتنا. فتقليص عام بهذه الميزانيات معناه تقليص قد يكون خاص بواحدة من هذه المواضيع أو أفقي عرضي من جميع هذه المواضيع.
1: هو الاقتطاع يعني مش بس فقط، أعتقد إذا أنا مش غلطان، مش بس بخص المجتمع العربي، يعني بخصص خطة 50 أما كمان بكل القطاعات عمليا، يعني بيروح يتم اقتطاع عدة مليارات من ميزانية الدولة بسبب قضية الحرب.
0: أولا يعني كان هناك اقتطاع بالسابق من ميزانية الدولة لتغطية مصروفات الحرب أو نفقات الحرب، ولكن إذا بتذكر قبل كم سنة في الاقتطاع الأول تم اقتطاع 5% من ميزانيات الحكومة العامة يشمل المجتمع العربي، وبالإضافة إليها تم اقتطاع 15% من ميزانيات المجتمع العربي، يعني بالنسبة 3 أضعاف أكثر. وهذا ما نخشاه هذه المرة، يعني هل كانت الحكومة مضطرة أن تختار من كل ميزانياتها هدول المليار شيكل للمجتمع العربي اللي هم جزء ضئيل جدا من ميزانيات الحكومة، ولكنهم جزء كبير مما يحتاجه المجتمع العربي؟ يعني واضح أن الموضوع هنا هو ليس الاقتطاع العام، وهو ليس احتياجات الدولة الأمنية، هذه جزء من الدعاية الانتخابية.
1: أكيد.
0: إذا
1: أفهم عشانك بدي أسألك السؤال، وأنا في رسالة من هذه الخطة تبعت الحكومة قضية الاقتطاع، شو رسالة اللي ممكن تتوجه للمجتمع العربي الآن نتيجة هذا الاقتطاع وهذا التصرف من الحكومة، من وزير المالية تحديدا؟
0: أول إشي هذه أكثر منها رسالة للمجتمع العربي، هي رسالة لمصوتين
1: بالضبط. هذا بنسمعه،
0: هي تقول لهم نحن نستثمر في الأمن على حساب المجتمع العربي. هذه أولوياتنا، وهذا هو الخط العريض والأهم من هذا يعني الخبر الذي سمعناه أو السيرورة.
1: آسف، يعني المحكمة العليا لها دور بهذا الموضوع، يعني التماس المحاكم العليا مثلا، لأنه ليش التمييز هذا المجتمع العربي مش مجتمع المتدين أو الحارديم، ليش ما بتمش اقتطاع نفس المبالغ أو النسب على الأقل؟
0: طبعا اولا يعني نحن نعرف ان جمعية حقوق المواطن تعمل في هذا الاتجاه، وهناك ادعاءات قوية امام المحكمة. يعني اولا موضوع استغلال فترة الانتخابات عمليا للترويج للحكومة بسبل غير قانونية. اثنين، تقويض صلاحيات الحكومة القادمة، يعني انت اليوم دقيقة قبل انتهاء هذه الدورة تقرر للحكومة القادمة ما هي اولوياتها وكيف ستقسم ميزانياتها، فهناك اشكالية كبيرة. وطبعا بالاضافة لكل ذلك، يعني هذا الاقتطاع لا يأتي في يعني فقاعة منفصلة عن الواقع، تعال نربطه بالاقتطاعات السابقة، تعال نربطه بما يحدث الآن من تهويد الجليل عمليا، والبؤر الاقتصادية في مجد الكروم، وتجميد خطط توسيع للبلدات العربية.

0: استمرار استثمار الحكومة في المجتمع العربي وتوسيعه.
1: أنت ذكرتي على أنه كان في التماس ضد الاقتطاع الأولاني لم يناقش، وهل سيقدم التماس أيضا هذه المرة أيضا على الرغم من أنه لم يتم تداول الالتماس الأول؟
0: يعني نحن لسنا جمعية قانونية، ولكن أعرف أن الجمعيات القانونية وعلى رأسها جمعية حقوق المواطن لن تقصر وستقوم بما يجب بهذا
1: المحامي رغ جرايسي. أنا أشكرك كل الشكر، هذا الحديث تحياتي لك. شكرا مدير عام لشركة جمعية سيكوي. حوالي 18 دقيقة الآن بعد الساعة 8، نحن سنخرج الآن إلى فاصل آخر ثم نعود ونتابع، وربما نكون أيضا في حقوق يوم الانتخابات للعمال والعاملين، سنتحدث عن هذا الموضوع مع حقوق واجبات المتعلقة بالعمال في يوم الانتخابات بعد الفاصل مباشرة.
2: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوع البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتهش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: معاصر المختار تفتتح أبوابها بحلتها الجديدة وتدعوكم لعصر زيتونكم بأحدث المعدات وبطريقة عصر الزيتون الجديدة. معاصر المختار كفركن المنطقة الصناعية، هاتف 0522-611-009. نتمنى لكم موسما مثمرا.
6: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال الاختيار الأفضل.
7: شهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
8: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شاكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر بعشرة شاكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل بعشرة شاكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شاكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل بعشرة شاكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
9: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح، وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
10: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوع البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: عشرون دقيقة تماما بعد الساعة 8، نحن معكم أعزائي ونواصل بعد أن تحدثنا إلى المحامية رغد جرايسي مديرة عامة شريكة لجمعية سيكوي حول قرار الحكومة اقتطاع أكثر من مليار شيكل من ميزانية الخطة الخمسية المخصصة لتطوير المجتمع العربي. تطوير بين قوسين. إذن الانتخابات في 27 من هذا الشهر. عن حقوق يوم الانتخابات للعمال نود أن نتواصل في هذا الشأن لإيضاحات ربما مع رئيس دائرة تعميق المساواة في الأستاذ روت الأستاذ عزيز بسيوني. سعد صباحك أخي عزيز.
11: سعد صباحك. صباح جميع
1: المستمعين. الانتخابات يعني في حقوق، في واجبات في يوم الانتخابات، يعني حتى نطلع على من يسمعنا من العمال ما هي حقوق العمال في مثل هذا اليوم.
11: طبيعي انه في حقوق. الحق الاساسي للعمال انه حتى لو انه الشغل يعتبر شغل حيوي وسنيجي لقدام ايش التفصيل، انه حتى لو انه يعني ملزم بانه يروح على العمل، صاحب العمل مجبور ينطيه الوقت الكافي انه يروح فيه يصوت بصندوق الاقتراع بخلال ساعات اللي بيفتح فيها الصندوق، يعني الساعة 7 الصبح للساعة 10 بالليل.
1: حتى لو كان بعيد عمله، بعيد عن مكان تصويت،
11: حتى لو كان بعيد.

0: لازم يوفر له الحق بأنه يروح وينتخب بهذا اليوم، لأنه حق الانتخاب هو حق أساسي
1: أكيد.
0: اللي ما بنفعش ولا أي يعني صاحب عمل اللي يمنع عامل من أنه يمارس الحق الأساسي تاعه. إسا يوم الانتخابات هو يعتبر يوم عطلي بتعريفه بالمصطلح العبري يوم شبتون، اللي عمليا بيكون فيه عطلة بالمرافق الوسيعة، بس في مرافق اللي هي بتعلن عنها بشكل دائم لجنة الانتخابات قبل كل انتخابات، اللي هي عمليا بتكون من ضمن المرافق اللي تعمل في يوم الانتخابات، لأنه في مرافق الحيوية، المرافق الحيوية اللي متعودين عليها بكل حالات الطوارئ هي بتعمل، ولكن هنا كمان أيضا الدائرة بتتوسع على المطاعم للمقاهي لكل الخدمات، خدمات المواصلات العامة، خدمات كل إشي اللي بتعلق بوسائل النقل وخدمات النقل مثل محطات الوقود وكل هاي الترتيبات. يعني في قائمة طويلة اللي بتنشر من خلال لجنة الانتخابات، كل واحد إذا عنده شك بأنه مكان العمل تاعه مجبر يشغل في هذا اليوم أو لا، بيقدر يفوت ويفحص إذا مكان العمل تاعه من تحت من ضمن القائمة اللي معرفة بأنها أماكن اللي تعمل في يوم الانتخابات. بالنسبة للأماكن اللي مش من ضمن هاي القائمة، صاحب العمل بيقدرش يجبر عامل بأنه يجي ويشغل بيوم الانتخابات، لأنه هو معرف كيوم عطلي، إلا في حال أنه توصلوا لاتفاق بيناتهم أنه مثلا هو بده يفتح مكان العمل وأنه العامل موافق، فهناك في ترتيبات اللي متبع، مثلا بيكون الاجر عمليا مضاعف اللي يكون يعني كجزء من تعويض،
1: يعني بقدرش يجبروا على العمل الا بتفاهم تنسيق الامر مثلا. وطبعا ممنوع كمان اذا رفض العامل، لا يحق لصاحب العمل انه يفصله من عمله يعني.
0: لا كل عمل عن صاحب العمل لمده 14 يوم بحق له انه يقبض عن هذا اليوم، يعني صاحب العمل مجبر انه يدفع عن يوم الانتخابات في حال يعني كان مش من ضمن القائمة اللي موجودة من ضمن القائمة اللي بتشتغل بيوم الانتخابات، اذا كان يوم عطلي هو مجبور انه يدفع له يوم الانتخابات بدون ما انه يخصم هذا اليوم من ايامات العطل السنوية. لهيك مهم هذا كمان يكون واضح للعمال انه في حال
1: مهم هاي النقطة مهمة استاذي عزيزي عزيز، مهم جدا هاي النقطة، إذا عطل هذا اليوم لا يقتطع هذا اليوم من مجموع أيام العطل اللي بتحق للعامل، أليس كذلك؟
0: صحيح. ممنوع صاحب العمل يقتطع من رصيد العامل السنوي إلى الإجازات السنوية يوم الانتخابات، هذا يوم الانتخابات يدفع لكل عامل عمل هذا صاحب عمل لمدة 14 يوم بدون ما انه يكون في اي اقتطاع من ايامات العطل السنويه، واذا كان في اقتطاع كل عامل بيقدر يروح يتوجه لصاحب العمل ويفرجيه القانون ويحكي له انه هذا اللي عمله عمل مش قانوني، يعني هاي يعني صاحب العمل ملزم بانه يدفع له اياهن ويعوضه عن ايامات الإجازة السنوية اللي
1: وإذا ما رد طبعا بيتوجه للنقابة، ليس كذلك أستاذ روت؟
0: صحيح، في مسارين، يعني مسار اللي بيقدر يقدم فيه شكوى لوزارة العمل، وفي مسار القضائي اللي كمان بيقدر يتوجه لنا، يتوجه للأستاذ روت. يعني الأستاذ روت موجودة ب 29 لواء اللي موجودين بكل البلاد، بيقدر يتوجه لهم، اللي بيقدر يتوجه لبدالة الأستاذ روت نجمة 2383، اللي كمان من هناك كمان هن بيقدروا يوجهوه ليش ممكن يعمل. عادة ما منشوفش انه في بهاي الايامات ايامات اللي تكون فيها اشكالية، لانه عم نحكي على يوم عش عم نحكي على
1: يعني
0: حجم ايام كبير. وكمان هاي رسالة كمان لاصحاب العمل بانه يعني هذا حق يعطى للعامل، فلهيك انه ما فيش حاجة انه ندور على طرق التفافية، ما فيش حاجة ان نحاول انه يعني
1: ما فيش حاجه لف ودوران، يعني صاحب العمل فيش عنده لف ودوران، ممنوع، هذا حق للعامل ومدفوع اجره ولازم التفاهم، حتى لو كان مكان عمله ضروري حيوي ما سميته انت، بقدر بالتفاهم عملين يعطيه يقتطع له وقت من الوقت يعني اللي يقدر يروح يصوت، حتى لو كانت مكان التصويت بعيد زي ما ذكرت انت.
0: صحيح، ممكن يوصلوا لتفاهمات يلاقي له البديل، بس ممنوع يغتغل منه هذا الحق انه بالتصويت.
1: لا، بهي الحاله اذا اصر صاحب العمل على انه يرفض انه العمال اللي عنده خوفا منه، بتعرف ميوله السياسيه، يمكن قالت له انه انا بديش انتوا تروحوا تصوتوا، خايف منكم، انا بتروحوا تصوتوا لفلان، انا ضد فلان، هل يعاقب صاحب العمل متابعة من الصدور ممكن تعاقبه؟
0: مخالفة قانونية.
1: آه.
0: ممنوع صاحب العمل يتدخل برأي العمال لمين دا تصوت وإيش دا تصوت، ممنوع يتصرف بهذا الحسب، هاي مخالفة قانونية اللي يعني يعاقب عليها القانون، وممنوع يكون في أي محاولة لتغيير رأي عامل، ممنوع أي حديث مع عامل في يعني تشكل ضغط، لأنه صاحب العمل هو يملك السلطة. وعندما يملك السلطة ممنوع أن يتدخل بالحقوق الأساسية اللي بتطلع للعامل، اللي هي بتعبر عن رأيه، عن حرية التعبير وعن حرية الانتخاب. فهي أمور اللي مخالفة يعاقب عليها القانون، وممنوع أنه صاحب العمل يكون فيه له ولا أي ارتباط بالعامل بايش بيصوت ويتصرف معه بهذا
1: جدا كلام. الحديث معك مهم جدا استاذ عزيز، وطبعا هذا لمصلحه ومنفعه كل العاملين والعاملات ايضا. استاذ عزيز بسيوني رئيس دائره تعميق المساواه في زادوت، كل الشكر لك عزيزي، تحياتي، نهارك سعيد. موضوع آخر بعيد كل البعد عن العملية الانتخابية وعن حقوق العمال، حول إغلاق محطات التحلية على طول الساحل الإسرائيلي. يعني مشكلة هناك من أشكلون، أشدود، سوريك، بلبحيم. العلماء يكتشفون تفاصيل ازدهار وتطور تحلبي غير اعتيادي. قديش هذا مثير وقديش هذا مهم لصحة الجمهور. قضية مياه الشرب من المعهد الوطني للأبحاث البحرية تنضم إلي الآن رشا الحاج. ست رشا سلامات، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك أستاذ نبيل.
1: شو اللي صار يعني؟ ماله البحر خربانة مع الأمور يعني؟ طحالب. أنا يعني كنا نشرب بزمانات مية الينابيع، بذكر وإحنا بطفولتنا، اليوم صار نشرب مية محلية، بطلنا نميز تقريبا، ولكن لسه كمان حتى المية المحلاة فيها إشكالية. يعني شو اللي صار بالبحر؟
2: صحيح، بنهاية شهر آب شهدنا ازدهار واسع للطحالب والكائنات المجهرية بارتفاع ملحوظ جدا حتى في عكارة المي، واللي أدى إلى إغلاق المنشآت لتحلية مياه البحر كيف ما حكيت، بأشدود، بأشكلون، في بلمخيم، في منطقة خدارة اللي هي منشآت على طول الساحل الإسرائيلي. السبب الرئيسي للازدهار الطحالب هو دخول مواد مغذية نوترينتم، إحنا منقولها بالإنجليزي. ممكن تبسيط الفكرة بالقول إنه هاي المواد هي تعتبر سماد لهي الطحالب. هي طحالب مجهرية طبعا، إحنا عم نحكي عن طحالب
1: طبعًا.
2: اللي هي بكبر ميكرون،
1: لا ترى بالعين مجردي.
2: مزبوط. وهاي الكائنات المجهرية عمليا بتتكاثر وتتزايد بشكل كبير وبشكل كثير، اللي ممكن يتؤدي لانسداد المرشحات في القنوات في تحلية مياه البحر. وعشان هيك اني وقفوها، سدوها على أساس سكروا المنشآت بسبب انه ممكن ان تتلف هاي المرشحات، اللي هي المرحلة الاولى طبعا في الترشيح، المرحلة الاولى في التحلية.
1: السؤال انه هاي الطحالب نتجت نتيجة تغيير الاقليم، مثلا درجات الحرارة في البحار، ولا نتيجة تلوث البحار؟ يعني كيف ممكن نفسرها احنا؟
2: الجزء من هو التغير الاقليمي، ولكن احنا رح نحكي عن بسبب دخول عنا تركيز عالي من الفوسفات اللي لوحظ في الماء تقريبا 6 أضعاف مما كان من قبل. عنا لوحظ كمان كمية سيليكا كبيرة في داخل الماء اللي أدى إلى ازدهار الطحالب، وكان المنبع الرئيسي منه من دلتا النيل. فلما دخل علينا فتزايد جدا بشكل كبير، لدرجة أنه عندنا ارتفاع كان في نسبة الكلوروفيل وتركيز الكلوروفيل، اللي بيؤدي أنه هناك ازدهار كبير من هاي الطحالب. هاي الطحالب تسمى تيانوبكتيريات. اللي هاي الطحالب عمليا كانت متواجدة دي بين 2 إلى 4 كيلومتر على السواحل وبعمق جدا كبير.
1: كيف نفسر، كيف بتعرفي للطحلب وكائن حي نباتي؟ كيف ممكن نفسره احنا؟
2: مزبوط، هي في عندنا هناك نباتات اللي هي وحيدة الخلية لا ترى بالعين المجردة.
1: صحيح.
2: عندنا كائنات دقيقة جدا اللي بتكون بعملية التركيب الضوئي، العملية جدا مهمة للنظام البيئي، وخاصة انه في تزويد الاكسجين للماء. وفي عندنا طحالب اللي هي ماكرو بنسميها، اللي هي طحالب ترى بالعين المجردة، وعندنا عدة انواع. اكثر شيء احنا بنشوفه هي الخضر.
1: أوكي.
2: اللي هن الاخضر،
1: الاخضر صحيح. الان انا كمواطن، انت كمواطن عمليا، يعني عندي سؤالين. السؤال الاول، احنا كيف ممكن نميز انه هاي المية مثل ما بيقولوا لوب سيدر، يعني من

0: ناحية لون، ناحية طعم، ناحية شكل، كيف دا أعرف أنا؟
1: صح، أول إشي منلاحظ إنه في تعكر بالمي، من منشوف لون إحنا منسميها مي مخضرني. هاي باللغة العامية.
0: صحيح.
1: المي المخضرني اللي إحنا منفكر إنها هي معفنة، هي مش معفنة، إنما هناك بيكون في ازدهار للطحالب. صح مزبوط. ازدهار للطحالب اللي إحنا منشوف عمليا صبغة اللون اللي هي الكلوروفيل. فهذا بدل انه المي اكيد فيها نوترينتي وكمية كبيرة من النوترينتي من اللي واصلة للمنطقة، وخاصة في المناطق اللي هي انهار. أوكي. كمان ممكن نشوف فيها هذا اللون.
0: وايش الضرر الصحي للمواطن بهي الحالة؟
1: بهيك حالة اول شيء بدي احكي انه المنشئات لليوم بعدها ما رجعتش تشتغل. على الاخر
0: الناس لحظة، الناس منين بتشرب؟
1: اليوم احنا بنشرب من المنشئات، لانه جزء منهن من المنشئات رجعت تشتغل، مثل خدارة مثلا رجعت تشتغل 100%.
0: وباقي المناطق
1: اشدود 66% اليوم رجعت تشتغل، فالمخيم 85%.
0: يعني في انقطاع للمياه الشرب هناك في بعض المناطق، افهم كلامك؟
1: لا ما فيش انقطاع، لانه في تزود للمي بالوقت الحاضر، في كميه كافيه للسكان، ولكن اذا ضل الامر على ما هو ممكن انه يكون في انقطاع للسكان طبعا.
0: أوكي.
1: خاصه في منطقه الجنوب.
0: السؤال الثاني، يعني بس احنا المصابين هنا عندنا ساحل اسرائيل، ساحل البحر المتوسط الشرقي، ام انه كمان باقي سواء عندكم معلومات مثلا بلبنان، بسوريا، بمصر، ايش بصير؟ انت ذكرت النيل، بتصور انه مصر كمان؟
1: مزبوط، اللي المنطقه الجنوبيه. مزبوط، منطقه الجنوب عندنا اكثر، لوحظ انه في هناك فرق كبير بين منطقة الجنوب لمنطقة الشمال. لا، لبنان ما تأثرت، لانه هناك كمية الطحالب ما زالت في الكمية المحدودة، لكن في منطقة الجنوب ومنطقة مصر لوحظ. كمان في منطقة مصر اللي هو تزايد كبير، فالمناطق الجنوبية أكثر هي اللي تأثرت. أوكي. لأنه من هناك.
0: والسؤال السؤال كمان سؤال مهم أعتقد، أنه كيف ممكن يعني الوزارات، الحكومات، المؤسسات، البيئة يتغلب على الطحالب؟ كيف ممكن نمنعها أو نقضي عليها؟ في إمكانية؟
1: أول إشي لازم يكون في مراقبة لأنواع الطحالب وكثافتها والكلوروفيل اللي موجود على مدار السنة، مش بس مؤقت، مش انه نطلع بس اكمن لفترات اللي هي فترات متباعدة. لازم يكون المراقبة على زمن اكتر او اطول. وكمان ممكن انه نحن نحاول انه نلاقي بديل لهاي المرشحات اللي ممكن نبدلها في مرشحات اللي هي اقوى في المنشئات. وكمان ممكن انه احنا نسحب المي من اماكن اللي هي اعمق، مش من نفس المكان اللي ممكن نمضر في هاي المرشحات.
0: نعم. كمان مره ما فهمتش انا، يمكن ما سالكيش بالنسبه للضرر الصحي، يعني هل في معلومات يعني قديش الضرر ممكن يكون ناحيه صحيه على البني ادمين، اطفال مثلا، قضيه الهضم، قضيه المعده، اذا بنتناول هاي المياه شو الخطر فيها؟
1: أول شيء إحنا طحالب بناكل طحالب.
0: إيه.
1: إحنا بناكل طحالب. إن كان بالسوشي هو علامة سؤال في بالوسط العربي، ولكن اليوم إحنا بنعرف إن إحنا بناكل كتير من الطحالب. كمان ممكن إنه بقلب جزء من المواد اللي إحنا بنشتريها هي منتوجة من الطحالب، ولكن في هناك طحالب سامي. طبعا. في خطر، لأنه خاصة كمان في بحيرة طبرية هناك كمان في طحالب سامة اللي ممكن تنمو، وهي الطحالب اللي ممكن طبعا تؤدي لتسمم عنا في حالة أثناء شربنا.
0: تسمم.
1: يعني الطحالب ممكن مقسمة لجزء من أنه غير سامة، وفي طحالب اللي هي سامة جدا.
0: لا أنا يعني كمان السؤال بشكل عام، منع هذه الطحالب أنها تتكاثر وأنها تظلها مستمرة عندنا، يعني في طرق تكنولوجية اللي ممكن نمنع الطحالب هذا يعيش، يعني نقضي عليه ما يلوثش ما يعكرش الماء؟
1: لا طبعا ما فيش، احنا ما بنقدر نسد دخول هاي المواد للبحر، ولكن كمان بنقدرش كمان نقتل الطحالب. يعني أنا بقدرش كمان أحط مواد كيميائية،
0: هي أصلا ضرورية الطحالب. كمان هي ضرورية للكائنات الحية البحرية طبعا.
1: وإبادة كيميائية إذا أنا بعمل، أنا ما بدور بس بالطحالب، إنما بدور كمان بالبيئة البحرية كلها بالنظام البيئي كله. فعشان هيك إحنا ما مندور على إبادة كيميائية، مندور على إبادة ممكن تكون بيولوجية. اللي ممكن أسماك تأكل، وهذا اللي بيسووه اليوم في بحيرة طبرية. اللي هي إبادة بيولوجية في حالة كان في تكاثر الطحالب اللي هي سامة. وجد انه هناك بعض من الاسماك اللي مو ممكن ان هي تتغذى على هاي الطحالب، وممكن انه احنا نعمل اباده بيولوجيه بواسطه هاي الاسماك.

0: واضح، معلومات قيمة جدا. أنا أشكرك عزيزتي رشا الحج من المعهد الوطني للأبحاث البحرية، تحياتي لك. شكرا شكرا
1: شكرا, شكرا.
0: إلى اللقاء. سلامات. سبعة وثلاثين دقيقة تماما بعد الساعة الثامنة، نحن نخرج إلى فاصل آخر ثم نعود ونواصل.
2: شهر عشرة، عشرة على عشرة بس بدباح بيك ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام بعشرة شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام بعشرة شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام بعشرة شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و 800 ميل بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. هيك حملات على المفروشات بتتعوضش وبتتفوتش بس في معرض مفروشات بيتي عين ماهل. غرفة نوم تخت مع خزاني ومع فرش هدية بس ب 3500 شيكل مع إمكانية تغيير لون الخزاني حسب الطلب، وطاولات صالون بس ب 999 شيكل عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عين ماهل بتشرفونا.
4: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا بلانكس PLNX.
3: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا. بدك تصلح تلفونك؟ انتبه وين بتوديه.
5: ليش؟ شو المشكلة؟
3: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
5: والحال؟
3: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية لأنه تلفونك مش للتجارب.
2: شهر عشرة، عشرة على عشرة بس بدباح بيك ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة عشر كياس بامبا أوسم بعشرة شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت بعشرة شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة بعشرة شيكل، وسوداسية سودا سبارك 250 ميل بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال. عبر الويز مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
7: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبو البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتهش
9: أكيد بتربحش.
10: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة، خدمة عالية المستوى ومن القلب، وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة صفر كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راغب هاتسوميت، مجد الكروم، المفرق الشرقي، نجمة 2692. راغب هاتسوميت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
12: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علام راخب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوت علام راخب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علام راخب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: شهر عشرة، عشرة على عشرة بس بدباح بيك ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفرة عامك 28% بالوزن 250 جرام بعشرة شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام بعشرة شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 بعشرة شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
13: الشمس دائماً

0: راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى أول خبر مع نبيل سلامي.
2: أهلا بكم أعزائي من جديد، نحن نعود ونتابع معكم وإلى موضوع آخر يقودنا إلى بلدة عصفيا. اجتماع كان يوم أمس لبحث سبل التصدي لقضية أوامر الهدم. هناك عدد من المباني والبيوت في هذه البلدة مهدد بالهدم. أحد المشاركين في هذا النشاط، في هذه الفعالية، ويمكن أعتقد صاحب بيت مهدد، هو روني أسعد. سلامات أخي روني، صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: حضرت الاجتماع؟ أول شيء أعطينا فكرة كيف كان الاجتماع، من حضروا
3: الاجتماع؟ كان مشرف حضروا عن صلاحة الشيخ أبو حسن المصري، أساتذة اللي هن مشكورين كثير، مثل أخ قيس ناصر، مثل دكاترة اللي هن مسؤولين وعارفين عن شو عم يحكوا يعني. وانا امبارح مطيات اللي احنا كنا غافلين عنها يعني. يعني أراضي القرى المعروفية كانت لإسرائيل 464,000 دولم، اليوم هن 120,000 دولم، وللأسف مش 120,000 دولم للعمار، إذا بتقيم منهم 40,000 دولم اللي هن محميات طبيعية، 30,000 دولم اللي هن شوارع ومستحيم سيبوريين، بظل منهم 31,000 دولم للعمار لكل القرى الدرزية في إسرائيل. للأسف الشديد إحنا الدروز كنا
2: فهي القضية أخي روني، القضية مش من اليوم ومبارح أول مبارح، صلى سنوات عمليا ونضلت وتظاهرت ومنزلت على المركز وسكرت الشوارع.
3: مليون في المية اللي انت عم تحكيه، بس احنا اليوم صار عندنا معطيات. احنا كنا عم نقاتل ومن ناضل، واحنا من غير معطيات، من غير معلومات تامة عن الموضوع. اليوم احنا صار عندنا معلومات بعد ما شرح الأخ قيس ناصر عن المعلومات، وبعد الاجتماعات واللي عملوها والدراسات اللي عملوها، أصبح عندنا نوع من المعرفة.
2: والمعرفة يعني المعلومات خطيرة جدا يعني. أنت ذكرت لي معلومات ومعطيات اللي يعني اللي بتركبش على المخ صراحة يعني.
3: مثلا احنا كنا ماخدين قانون القومية انه احنا أيوة. عارفين احنا ساكنين في دولة اسرائيل ودولة يهودية وتمام، كله تمام يعني. امبارح اكتشفنا في المعطيات انه بند نمرة 7 بيقول انه دولة اسرائيل لازم تعطي لليهود، ملزم تعطي لليهود فقط. أمن سكن. وين إحنا من دولة إسرائيل؟
2: هذا يعني اكتشفته هذا البند مبارح من خلال
3: أنا والأغلب نفس الشيء. وأقول لك شغلي الكل ما كانش فهمان شو هو. يعني بعد مبارح بند نمرة 7 ما حداش قرأ قانون القومية. إحنا قانون القومية أثر علينا كقانون قومي.
2: نعم. أما التفاصيل الدقيقة إذا ما ذكرت البند السابع هذا يعني فيه رسالة واضحة يعني. طيب شو
3: الحد الشديد اليوم؟ المستوطنات عم بتقوم على أراضي الدروز. إحنا الدروز لازم نفهم هاي الشغلة، مش بس على أراضي العرب، إحنا عرب.
2: أنت عرب يا أخي.
3: يا أخي إحنا كل الوقت حاسين إنه إحنا عرب سوق ألف زي ما بيقولوا، آسف على لغة العربية يعني الضعيفة. أفل إحنا محسوبين، إحنا كنا حاسبين حالنا إنه إحنا عرب سوق ألف، لا للأسف الشديد إحنا عرب سوق جيمل.
2: شر البلية ما يضحك. بناء على هذا الاجتماع والمعطيات الآن، هل اتخذت قرارات؟ أعطيني فكرة شو راح نعمل؟
3: القرار الوحيد أنا حسب الاجتماع وحسب رأيي كل الوقت كنت أقول ومبارح أكدوا أي الشغل إنه قانون كامينيتس، إذا بمحاش قانون كامينيتس إحنا في وضع صعب جدا جدا، لأنه قانون كامينيتس هو قانون مشحف اللي بتال المحكمة وخلى باكيد يتحكم فينا
2: موظف. خطوات عملية ايش راح تتخذوا انتو كل القرى الدرزية، مش بس عصفيا، مصيبة عصفيا زي مصيبة الدالي وبيت جن بتصور نفس العملية؟
3: احنا كلياتنا في نفس الموقع، مش بس مصيبة عصفيا والدالي والقرى المعروفية، كل القرى العربية. اذا احنا منتحدش اليوم ومنقوم كلياتنا قومي وحدي، احنا كلنا في وضع خطير جدا. سلب الاراضي، ما ضلش عندنا اراضي، والله بعلم انا حسب ما انا شايف في تهجير للكل.
2: في رسالة
3: تهجير جماعي بدي يكون في الاخر.
2: احنا على عشية انتخابات طلعت رسالة بهذا الاجتماع ولا ما كانش في رسالة؟ ما لاش علاقة.
3: اقول لك شغلي، احنا على شغلي مشكلتنا احنا العرب على الاطلاق دروز عرب بنركض نفوت لرئيس المجلس انه احنا منفوت لشخص.
2: ايوه.
3: اما لما بتوصل لب الموضوع
2: لمصير مصير اولاد واحفاد، نعم
3: بنطلع نشوي لحمة وبنقعد في البيوت وما لناش علاقة، وكأنه هذا يوم عيد
2: وبناء عليه
3: هذا مش عيد. اطلع صوت.

0: انا بتمنى من كل عربي انه يطلع يصوت. كل احنا بالذات العرب طلع على اليهود بتصوت 70-75% لانتخابات الكنيسة. احنا العرب بنصوت 30-35% معدلنا, وفي الاخر شيء بنبكي بنقول ليه مش عم ناخد لما ما فيش عندنا أوكي. في الكنيسة.
1: نعم يعني انا عندي قضيه كثير مهمه وحارقه, انا بتصور اخروني هاي لازم نتابعها احنا معكم كمان عمليا. احنا طالما تناولنا بهذا الموضوع انا بوعدك انه هذا الموضوع يكون على اجندتنا دائما في اذاعه الشمس. انا بدي اشكرك. شكرا لك. الى اللقاء. موضوع اخر يقودنا الى الفاتيكان, حيث اعلن الفاتيكان عن اصابه البابا لون الرابع عشر بسرطان الرئه بعد ان خضع لجراحه ناجحه لاستئصال فص سفلي من رئه اليمنى. أستاذ وديع أبو نصار المتحدث باسم مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليك في أراضي المقدسة, يسعد صباحك أستاذ وديع.
2: صباح الخير. صباح الخير. منسق منتدى مسيحي الأرض المقدسة.
1: منسق.
2: نعم نعم.
1: منتدى
2: مسيحي الأرض المقدسة.
1: أوكي. أعطينا فكرة بالضبط البابا مما يعاني قداسة البابا.
2: يعني بخلال فحص روتيني كما يبدو تبين أنه في نوع في شيء الذي أثار شكوك الأطباء في رئته اليمنى. وتحدثوا عن عقدة يعني في الرئة, وتم النصح أنه يعني أنه أفضل استئصالها بأقرب وقت ممكن حتى لفحص أي نوع من العقد هي. وللأسف تبين أنها بعد العملية الجراحية طبعا فحصت وتبين بأنها سرطانية. يعني الأطباء يطمنون ولكن تعرف هذا مرض خبيث. نتمنى الصحة والسلامة وطول عمر لقداسة.
1: بهاي الحالة البابا يعني يمارس أعماله ولا كيف بتصير العملية؟ يعني أنا بقدر يمارس أعماله بطلبه
2: بفترة علاج؟ أنا من عدة مصادر في الفاتيكان أنه مفروض خلال 3-4 أيام يعود إلى الروتين بشكل تدريجي. يعني بهذه المرحلة ما في أي توصي للتخفيف أو لوقف أي نشاط. يعني الأطباء كما قلت يعني حتى اللي فهمتوا أنه يطمئنون في هذه المرحلة,
1: لأنه هي الكتلة الصغيرة محدود عمليا, محدود الموضع تبعها. نعم. واكتشفت في مرحلة مبكرة, هذا قد يساعد بعملية الشفاء.
2: صحيح.
1: نعم.
2: صحيح يعني نتأمل له الشفاء
1: إن شاء الله. بتمنى للشفاء. أنا أشكرك أستاذ وديع, تحياتي لك. شكرا. نعم. شكرا. إلى اللقاء. سون دقيقة تماما بعد الساعة الثامنة. نحن قبل الرياضة ربما نتحدث في الزاوية الاقتصادية.

0: وإلى وقفتنا الاقتصادية والجديد في هذا المجال مع الزميل مجد كرام. سعد صباحك يا مجد.
1: صباح الخير أبو فارس، يسعد صباحك.
0: أهلا، بماذا يمكن أن تغذينا بهذا الصباح؟
1: صباح الخير.
0: أهلا.
1: نعم، يعني أبو فارس، بارح صباحا هيك طلع قرار اللي هو استفز المجتمع العربي من جديد، وهالمرة بتعلق بالاقتصاد، أموال اللي كان

0: كانت مخططة أو موجهة للمجتمع العربي لإغلاق فجوات بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، تؤخذ اليوم بشكل رسمي. يعني عم نحكي على أنه قرار حكومي على تحويل مليار شيكل لوزارة الدفاع لاستكمال عملية شراء مروحيات أباتشي للجيش الإسرائيلي. يعني راح يتم تقليص من ميزانيات الدولة وتحويلها لشراء المروحيات.
1: صحيح.
0: لهون شيء ممكن نسمعه بأي يوم. مثير بهالموضوع أنه معظم هاي الميزانيات جاي من الخطة الخمسية للمجتمع العربي. يعني وبشكل رسمي الحكومة صادقت على تقليص عرضي بالميزانية بحجم حوالي 2.6 مليار شيكل لصالح شراء أمني عاجل كما تم تسميته من ميزانية 2026. يعني وقبل ما يعملوا التقليص العرضي أقرت بتقليص مليار شيكل إضافية معظمها راح يتم اقتطاعه من الخطة الخماسية للمجتمع العربي. يعني المجتمع العربي من أصله بيعاني
1: شح الميزانيات.
0: من يعني بالضبط من شح الميزانيات، واليوم عم نشوف إنه حتى من هاي الميزانيات عم بتم أخذ مليارات الشواكل، والهدف كان بشكل رسمي استكمال شراء مروحيات أباتشي للجيش الإسرائيلي. يعني جلوبس كشفت أنه صفقة شراء 12 مروحية من أمريكا تم إلغائها بسبب رفض حاد من وزارة المالية لحلول التمويل المطروحة اللي كانت. ومصادر بالمؤسسات الأمنية الإسرائيلية قالت أنه عم بتعاملوا مع فجوة ميزانية خطيرة بحجم 40 مليار شيكل لسنة 2026، ورغم تلخيص رئيس الحكومة من شهر 6 هاي السنة اللي
1: نعم،
0: حكى انه المصاري لسه ما تحولت واقر بانه يتم تحويل هاي الاموال بحسب الطلب. النقطة الأهم بالتقرير انه التقليص العرضي استثنائي بنسبة يعني استثنائي بنسبة بالنسبة لهالفترة، يعني عشية انتخابات الكنيست. الأهم من هيك أنه قرار التقليص كان من الخطة الخماسية للمجتمع العربي، واللي بتتعلق بخطة مستقبلية من ميزانية الدولة للسنوات 2027 حتى
1: 31
0: 2029،
1: وحتى
0: وحتى
1: الواحد.
0: استثنائي
1: نعم
0: أكثر بكتير. نعم، يعني بالحكومة بشرحوا هالخطوة بأنها حاجة أمنية عاجلة، وللأسف أجت على حساب المجتمع العربي. يعني مليار شيكل كان مخصص للمجتمع العربي بيروح لمروحيات الأباتشي للجيش الإسرائيلي، مصدره من خطة مستقبلية للسنوات 27
1: نعم،
0: و31، يعني مش مصاري
1: مؤسف
0: هالسنة،
1: مؤسف.
0: مصاري السنوات الجاي. التوقيت مثير جدا للاهتمام أبو فارس. قبل
1: نعم،
0: أسبوعين من الانتخابات،
1: بدون
0: يعني
1: شك.
0: بين السطور السبب واضح. يعني وزارة المالية أيضا اكتشفت مصدر أخذ هالأموال فقط امبارح، ما كانتش على علم بالموضوع. يعني السؤال اللي بفرض نفسه هون، إذا خطة انبنت أصلا لتقليص الفجوات بين المجتمعين، المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، بنفتح وجلسة
1: نعم،
0: واحدة بتم تقليصها بمليار شيكل، شو قيمة أي خطة خماسية مستقبلية؟
1: هذا هو السؤال، وقديش مؤسف هذا الأمر. نعم بالفعل، أنا أشكرك عزيزي مجد، تحياتي لك، نهارك سعيد. أنا أشكرك شكرا، تحياتي، إلى اللقاء.
0: صباح الخير.
1: طبعا كان بدي أن نتوقف عند الزاوية الرياضية، تشامبيونز ليج. يوم أمس انتفاضة الفريق ريال مدريد، لم يتبقى لنا وقت يا ياسمين، نترك الحديث مع ربما سمير عيسى مع برنامج يوم جديد مع زميل مصطفى شلاطة. بكون معنا متسع من الوقت، ولكن كان في إثارة غريبة الليلة الماضية، 9 أهداف في مباراة أيضا خاضها فريق ليفربول أمام لاستيكا النمساوي الذي يشارك لأول مرة في هذه البطولة. نتائج كانت مثيرة. طبعا سنتعرض أيضا لكل الرياضات هذه، دوري الأبطال ودوري اليوروليغ، غدا في البرنامج الرياضي عند الساعة 3 في مجلتنا الرياضية. نأتي بهذا إلى ختام هذه الجولة الصباحية، برنامج أول خبر شاركنا فيها الزميلة ياسمين عابد، في الإعداد والإنتاج إيهاب عويس، في المديرية في التقنيات الصوتية زميلة زهرة سعيد كانت معنا من مديرية الأخبار. كان معكم نبيل سليم، أشكركم، أرجو لكم يوما آمنا سعيدا سالما أينما كنتم، نلتقي دائما على خير وعلى مودة. تحياتي وإلى اللقاء.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا.

0: وسهلا.
1: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوع البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخص الدراجة نارية تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر، خود صوتها مفرطس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: لبروف تنوع خدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه، برجر تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
7: البروف بفش غلك.
1: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوع البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
8: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسوداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM ستيرز.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
8: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار التاسعة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. يعتزم حزب الليكود والصهيونية الدينية بقيادة بنيامين نتنياهو وبتسليل سموتريتش نشر نحو 2000 مراقب انتخابي في مئات صناديق الاقتراع بالبلدات العربية خلال انتخابات الكنيسة المقبلة بذريعة منع التزوير في التصويت وفرز الأصوات. وبحسب الخطط المشتركة سيجند ناشطون من الحزبين معظمهم من التيار الدين القومي ومن بينهم طلاب معاهد دينية لتوزيعهم على مراكز الاقتراع في البلدات العربية وفق تصنيف خاص للمناطق بناء على ما يصفه الحزبان بمخاطر التزوير. وسيخضع المراقبون لتدريبات حول آليات العمل يوم الانتخابات والتعامل مع المخالفات المحتملة. وتأتي الخطوة ضمن تعاون انتخابي أوسع بين نتنياهو وسموتريتش يهدف إلى رفع نسبة التصويت في معسكر اليمين وسط مخاوف من عدم تجاوز بعض أحزابه نسبة الحسم وخسارة الأغلبية البرلمانية. أعلنت وزارة التربية والتعليم السماح باستئناف الرحلات المدرسية في المناطق الشمالية اعتبارا من اليوم وفقا للإجراءات والتصاريح المطلوبة، وذلك بعد توضيح الجيش الإسرائيلي أن التعليمات المتعلقة بتنظيم الرحلات في المنطقة لم تتغير. وفي موازاة ذلك تتواصل التحقيقات في ملابسات الحادث الذي وقع خلال رحلة لطلاب معهد ديني في معلوت وأسرع عن مقتل الطالب لعزر فيلانسكي. وأكدت الوزارة أن المسار الذي جرى تنسيق بشأنه والمصادقة عليه استوفى متطلبات الجهات المختصة، إلا أن التحقق من المسار الذي سلكته المجموعة فعليا لم يستكمل بعد. قتل الشاب محمد أشرف الشويكي في 24 من عمره وأصيب شخصان آخران جراء جريمة إطلاق نار وقعت في حي الثوري أبو طور بالقدس فجر اليوم. وبحسب المعلومات المتوفرة أطلق 4 ملثمين وابلا من الرصاص باتجاه مجموعة من الأقارب ما أدى إلى إصابة الشويكي بجراح حرجة فرق على إثرها الحياة. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن بلاغا ورد عن حادثة عنف في الحي، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن تكون خلفية الحادثة نزاعا عائليا. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري اليوم تدريبا عسكريا في منطقة شمال الضفة الغربية يمتد من ساعات الصباح وحتى الظهيرة. وأوضح الجيش أنه من المتوقع رصد حركة مكثفة لقوات الأمن في المنطقة خلال التدريب، مؤكدا أن الأمر لا يرتبط بأي حادث أمني. أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن عدة مصادر بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية استخدام أم القنابل ضد إيران في حال أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا باستئناف الهجمات على الجمهورية الإسلامية سواء قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها. وبحسب التقرير وضع الجيش الأمريكي خططا هجومية جديدة تستهدف منشآت الطاقة والمنشآت النووية الإيرانية تتضمن احتمال استخدام قنبلة التي تعد أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية ويبلغ وزنها نحو 9 أطنان و700 كيلوغرام.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلاتها السنوية العامة بنحو 2 مئويتين. ويتوقع هطول أمطار محلية تكون خفيفة في معظمها على مناطق شمال البلاد وامتداد السهل الساحلي حتى ساعات الظهيرة. في القدس والجليل الأعلى 22 درجة، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 26، يافا وتل أبيب والنقب 27، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، ونلتقي مجددا في برنامج يوم جديد رفقة الزميل مصطفى شلعطة. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: طب يومكم وسعتم أوقاتا، إذاعة الشمس، يوم جديد. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مصطفى، إليك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: نحن في المراحل الأخيرة، 12 يوما على الانتخابات، الموعد يقترب، وبطبيعة الحال صخب وزخم الانتخابات يزداد.
1: صحيح مصطفى، بطبيعة الحال يعني، ويوم أمس رسميا يعني ليل الأربعاء الخميس بدأت الانتخابات خارج البلاد في مقر القنصليات والسفارات الإسرائيلية، يعني بمعنى السلك الدبلوماسي خارج البلاد بدأ بإدلاء أصواته. إذن الانتخابات بدأت فعليا.
0: هي بدأت فعليا بشكل رسمي، وبطبيعة الحال ستشغلنا هذه الانتخابات، وكان ذلك في هذا العدد أو بطبيعة الحال في برامجنا بشكل عام حتى موعد الانتخابات وما بعدها. نحن في إذاعة الشمس، يوم جديد، ساعة أولى من هذا العدد، 101.1 FM، موقعنا الشمس.com، تطبيق إذاعة الشمس دائما لخدمتكم.

الثلاثة وإن ما شئتم. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، إيهاب عويسر النغمات والتقنيات، زهرة سعيد ومصطفى شلاطة. ونحن للتو نريد أن نبدأ بالواقع الانتخابي.

0: إذن الكثير من الأمور المتعلقة بالصخب الانتخابي وكم هائل من استطلاعات الرأي زهرة، وفي كل يوم يطالعنا استطلاع، حتى لدى وسائل الإعلام بات هناك نوع من الإدمان على استطلاعات الرأي مع كل محدودياتها ومع كل محاذيرها.
1: صحيح مصطفى، نحن مع ضيفنا للتو، نعم سننتظر قليلا مصطفى حتى نكون مع ضيفنا بطبيعة الحال بالشؤون الانتخابية، وكما ذكرت هو نوع من الهوس والمنافسة أيضا يعني مصطفى في هذه المرحلة.
0: هو هوس ومنافسة، هو أيضا إيجاد مضامين أخرى، يعني في نهاية المطاف هناك حاجة لإيجاد مضامين، ونحن نلاحظ في كثير من الأحيان استطلاعات متناقضة، أحيانا هذا يتأثر بمدى دقة الاستطلاع ومدى أيضا القيود والخطوط العلمية التي بني على أساسها، الخطوط البحثية الدقيقة التي بني على أساسها هذا الاستطلاع.
1: صحيح مصطفى، لكن يعني من المهم الإشارة بأنه معظم الاستطلاعات لا يوجد حتى فرق على مدار 3 أسابيع تقريبا، الأسابيع الأخيرة وكأنه يعني النتائج تراوح يعني
0: الصورة بين الكتل شبه ثابتة. صحيح. المسألة هي نسب التصويت وأيضا قضية الأحزاب الصغيرة، الحزبين الصغيرين، حزب فينتر،
1: نعم، فينتر
0: وحزب هندل زليخة، هذان الحزبان هما ربما اللذان يغيران من وضع الصورة الانتخابية في كثير من الأحيان. نحن نخرج لفاصل قصير ونعود لنواصل يوم جديد.
2: شهر 10/10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 ملل بعشرة شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 ملل بعشرة شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي، أهلا وسهلا.
4: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوع البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخفت سومة مجلك روم، سيارات 0 كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فوراً 26692 مجلك روم، المفرق الشرقي. ريخفت سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: معاصر المختار تفتتح أبوابها بحلتها الجديدة وتدعوكم لعصر زيتونكم بأحدث المعدات وبطريقة عصر الزيتون الجديدة. معاصر المختار، كفركن المنطقة الصناعية، هاتف 0522-611-009. نتمنى لكم موسما مثمرا.
3: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
4: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوع البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال.

0: إذن هذه صورة الحال انتخابيا، 12 يوم على موعد الانتخابات. نتنياهو يبدأ محاولته ربما للمحافظة على قاعدته الانتخابية في مقابلات هو ينتقي من يقابله، وبشكل عام حتى يختار الأسئلة بشكل أو بآخر والمواضيع التي يريد أن يتقابل حولها من أجل المحافظة على ثبات قاعدته ومخاطبتها بشكل مباشر.
1: وبالأساس يخاطب حتى يعني خطابه بالأمم المتحدة الأخير مصطفى كان بامتياز للبيس يعني لجمهوره.
0: السؤال إلى أي مدى الانتخابات في إسرائيل تشغل بال الشارع الفلسطيني؟ أستاذ هاني المصري صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: أهلاً وسهلا.
0: لأي مدى الشارع الفلسطيني مشغول وينتظر الانتخابات في إسرائيل؟
2: أزعم أن الشارع الفلسطيني مهتم بالانتخابات الإسرائيلية بصورة لا تقل إن لم تزيد عن اهتمامه بالانتخابات الفلسطينية، لسبب بسيط، لأن إسرائيل هي بسياساتها وقراراتها تؤثر على حياة الفلسطيني بشكل كامل، سواء حياته اليومية أو حقوقه أو حرية التنقل. فالحكومة الإسرائيلية الحالية تمارس الإبادة وتسعى للتهجير والضم الزاحف واعتداءات المستوطنين التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، وبالتالي هناك يعني آمال، نأمل أن لا تكون أوهام، بأن يكون هناك تغيير في الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات وتكون هناك حكومة على الأقل أقل تطرفا من الحكومة الحالية.
0: في فترات سابقة ثاني كنا حتى نسمع نداءات لقيادات فلسطينية تطلب من يعني تطلب من الفلسطينيين في الداخل المشاركة التنظم. هذه المرة لا نسمع نداءات كثيرة بهذا الشأن.
2: أعتقد أن السبب الخشية من أن تؤدي هذه النداءات إلى نتائج عكسية، ولكن رغبة الفلسطينيين بشكل عام بسقوط حكومة نتنياهو أعتقد أنها رغبة جامحة. لا أقول أن هناك إجماع، ولكن أغلبية كبيرة من الفلسطينيين تريد مغادرة هذه الحكومة التي أوغلت عميقا في الدم الفلسطيني وفي الأرض الفلسطينية وفي الحقوق الفلسطينية.
0: ويدفع الفلسطيني الآن أثمان الحملة الانتخابية من خلال هدم منازل، من خلال الكثير من السلوكيات المؤذية والمسيئة.
2: الحديث والقراءة عن ما يجري ليس مثل العيش في أتون الوضع. ما يجري سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أكثر من ما يتم عرضه بكثير. هناك جحيم بكل معنى الكلمة، هناك تصعيد للاعتداءات وللاستيطان وللتمييز العنصري وللإبادة بمعدلات 400% وأكثر. عندما تقرأ الإحصائيات هي لا تعكس كل الحقيقة. ما يجري أكثر من 60 اعتداء في اليوم يمارس من قبل المستوطنين بحماية وشراكة الجيش، غير الاعتداءات التي يقوم بها الجيش نفسه. وبالتالي الوضع سيء للغاية، جحيم بكل معنى الكلمة، وهذا أمر بحاجة إلى معالجة. الناس لا يملك الفلسطينيون الكثير، خاصة أن لديهم قيادة انتظارية تراهن على الآخرين ولا تراهن على نفسها ولا على شعبها، واتبعت سياسة النأي بالنفس والحرص على البقاء على أي شيء آخر.
1: صحيح، وهذه هذا التوصيف قيادة انتظارية يعني هل الدقيق أستاذ هاني؟ بالمناسبة يعني بالرغم من هذا الاهتمام، اهتمام الشارع الفلسطيني بالانتخابات الإسرائيلية كما ذكرت لربما أكثر من الاهتمام بالانتخابات الفلسطينية، يوم أمس شهدت مقاطع من مقابلة مع ثماني مرشحين ممثلين عن ثماني أحزاب إسرائيلية مختلفة بخصوص إقامة دولة فلسطينية، وجميع من يعني

0: كانوا في هذا البرنامج قالوا قطعا يعني نحن لا نؤيد إقامة دولة فلسطينية. فأنا أتساءل يعني إلى أي مدى بالفعل ستكون يعني
1: أي أفق
0: يمكن
1: أن ينتظر الفلسطيني بعد هذه الانتخابات؟
2: نعم أنا شفت هذا البرنامج. نعم لا يوجد أوهام لدى الفلسطينيين، على الأقل غالبيتهم، بأن حتى التغيير سيؤدي إلى حكومة سلام أو حكومة تعترف بالحقوق الفلسطينية أو توافق على الدولة الفلسطينية. ولكن أيضا هناك فرق بين الإبادة الجماعية والفصل العنصري، هناك فرق بين إطلاق يد المستوطنين بهذا
0: الأقل سوء أنت تقول.
2: نعم أقل سوء، نعم هذا بالسياسة. أنا من الناس الذين يعتبرون أن السياسة تكمن بالتفاصيل، وعلم التفاصيل مهمة جدا. إذا كان غير ممكن تغيير شامل فتقليل الضرر وأهول الشرين أحسن من الشر المطلق، وبالتالي لا يجب أن نتجاهل يعني التغييرات التي يمكن أن تحدث، ولكن أيضا لا يجب أن نبالغ بها يعني لأنه لا يوجد أفق سياسي بالقريب خلال السنوات القادمة، ولكن يمكن أن تكون هناك حكومة أقل تطرفا أقل سوءا، ويمكن أن يؤثر عليها العالم الخارجي والإدارة الأمريكية والرأي العام العالمي والضغوط الفلسطينية والعربية أكثر من الحكومة الحالية التي هي حكومة أيديولوجية وعنصرية وقومية وتؤمن بحسم الصراع وتصفية القضية الفلسطينية من مختلف جوانبها وتتصور إمكانية إقامة إسرائيل الكبرى وتغيير الشرق الأوسط. هذا شيء مختلف عن حكومة تريد نفس الشيء ولكن بدرجات أقل بكثير.
1: حتى رأي العام العالمي والعالم ينتظر ما بعد الانتخابات ليرى كيف سيتعاطى مع الأحداث الإرهابية التي تحدث في الضفة الغربية.
2: نعم نعم العالم كله يعني، طبعا أنا كنت في جولة في أوروبا منذ أسبوعين، وبعض الأصدقاء قالوا لنا نتمنى أن يبقى نتنياهو في الحكم حتى يعني هذا سيضعف المشروع الاستعماري أكثر ويساعد على يعني هزيمته أكثر، ولكن كان ردي ووافقوا علي بأن هذا الوقت سيؤدي أيضا إلى ضياع الفلسطينيين بشكل شامل، وبالتالي يعني ابتسموا وقالوا معك حق. نعم هناك فرق
1: يعني سداني موقف وكأنه إذا ما خربت ما بتعمر يعني من
2: نعم نعم إنه هذا مش هم بيقولوا اللي بعد العصي مش زي اللي باكل العصي،
0: لا بالفعل هذا ادعاء منتشر يعني كثيرا، وأنا أراه ألحظه على شبكات التواصل بأن بقاء نتنياهو في الحكم هو مصلحة فلسطينية، لكن كما ذكرت من يعد العصي ليس يعني كمن يشعرها على جلده.
2: صحيح، خاصة أنه في عند هاي الحكومة مشروع متكامل ويعلنوه يعني على الجدار يعني مش مخبينه، يعني ماذا سيفعلوا لو فازوا مرة أخرى؟ أعتقد أن الأمور ستكون أسوأ حتى بكثير مما هي عليه الآن. فلا، إسقاط الحكومة هذه مطلب إسرائيلي فلسطيني عربي دولي، لأن بقائها يهدد ليس فقط الفلسطينيين وإنما المنطقة والعالم.
1: بتساؤل الأخير أستاذ هاني، بعد تأجيل أو إرجاء الانتخابات الفلسطينية وكأنه الشارع الفلسطيني لم يتفاجأ لم يصدم بهذا القرار.
2: شوف في أكثر من 66% حسب استطلاع أوراد لم يعرف أصلا بموعد الانتخابات، بعدين هناك أولويات كثيرة تعلو على الانتخابات منها الأكل والشرب والأمن والأمان والبيت وكل شيء،
1: الحاجات الأساسية،
2: في أشياء أساسية. ثالثا التأجيل ليس مفاجئا، يعني أنا واحد من الناس منذ اللحظة الأولى كتبت أن سيكون هناك تأجيل، ولم يكن الكثير من الفلسطينيين معارضين لهذا التوقع لأن التأجيل حدث أكثر من مرة في السابق وبالتالي متوقع أن يحدث، له أسباب كثيرة منها فلسطيني القيادة الحاكمة تخشى من الهزيمة لذلك تسعى إلى التأجيل، لا تريد انتخابات تخسر فيها. أيضا هناك عقبات إسرائيلية وأمريكية، إسرائيل في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تسمح بانتخابات بدون أن تصدر قرار رسمي، ولكن تجعل إمكانية إجرائها مستحيلا، يعني لأنها لا تريد جسم فلسطيني منتخب يضر بمخططاتها لضم الضفة وتهجير الفلسطينيين ومنع قيام دولة فلسطينية. هذا يعني أنا من المحتم أن هذه الحكومة ستمنع الانتخابات، ولكن كان يجب أن نستعد نحن لها ونحن موحدين حتى تتحمل هي مسؤولية يعني منعها، لكن القيادة اختارت عدم الذهاب بهذا الاتجاه لأنها

0: لا تريد أيضا أن تغضب الحكومة الإسرائيلية لأنها لا تريد مجابهة أيضا معها ولا تريد المجازفة، خاصة أن الاستطلاعات تشير أنها كانت ستخسر خسارة كبيرة في الانتخابات.
1: وهكذا تتحول كلمة الوحدة ربما من أمنية إلى حتى أضحوكة يمكن أن نقول في كل ما يتعلق بالواقع الفلسطيني. أستاذ هاني شكرا جزيلا لك.
2: شكرا.
1: فاصل ونعود لنواصل وإياكم يوم جديد.
3: خيمة التصفيات بجانب بتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
4: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد فوع البير السبع وليون ضد كريستال بالاس وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر، طاقة نشاط وتركيز. فينيا نجم 3287. فينيا المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
9: الشمس دائما.
10: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت.
11: الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحان.

0: إذن يوم جديد، الواقع أو الانشغال الشارع الفلسطيني بالانتخابات، ويقول حتى المهني المصري بأنه الشارع الفلسطيني مشغول بالانتخابات ليس أقل
1: صحيح.
0: من الشارع الإسرائيلي، ونحن ربما الشيء بالشيء يذكر ونواصل في شأن قريب. أستاذ مهند أبو غوش، صباح الخير.
1: صباح الخير
0: أستاذ مهند، صباح الخير. لحظات ونتحدث وإياه في ما يتعلق بتعذيب الأسرى وشهادات التي وثقت والتي نشرت يوم أمس. كانت شهادات صعبة جدا وموجعة جدا، نتحدث عن واقع فيه يتم إطلاق الرصاص المطاطي، ويعني اسم أو تسمية مضللة عمليا. نحن نتحدث عن معدن مغطى بمطاط. أستاذ مهند أبو غوش، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: الشهادات التي نشرت ووثقت شهادات موجعة جدا.
2: هي فعلا موجعة من عدة نواحي. واحد من هذه النواحي هو أن من يقتل الذين يطالبون بتلقي علاج، يعني

0: ألو،
1: نعم، نحن نسمعك الآن، هل تسمعنا؟
0: نعم، كنت أقول أن القمع الآن يطال جميع الأسرى في السجون وتحت أي ذرائع، بمعنى هنالك أسرى يطالبون بتلقي علاج بعد أن يأسوا من تلقي العلاج في العيادات، أسرى يعانون من أمراض خطيرة وأمراض مستعصية، إلى جانب أولئك الذين يعانون من الأمراض المتفشية، هؤلاء أيضا يتم الاعتداء عليهم. يتم الاعتداء على الأسرة أحيانا في حالة زيارة كبير إلى سجون، كما رأينا في سجن عوفر قبل بضعة شهور. وضع الحركة الأسيرة في الداخل اليوم أصعب، الحركة الأسيرة اليوم تمر في أصعب مراحل وجودها، وهي معركة وجودية حقا في مواجهة أدوات القمع الإسرائيلية.
2: المعلومات الأصعب والتي وثقت أن أسرى يتعرضون وبشكل دائم لحالات من إطلاق الرصاص المطاطي بين قوسين.
0: نعم، إطلاق الرصاص، ما يطلق عليه المطاطي، نحن حتى الآن لا نعرف ما هي المقذوفات المستخدمة ضد أسرانا، لكن إطلاق الرصاص على الأسرى كان موجودا طيلة الوقت، وحدات كيتر ونحشو التي تدخل إلى الأقسام وتقتحمها طيلة وجود الحركة الأسيرة تعتمد هذه الوسيلة. لكن الجديد هنا هو أولا تواتر تكاثف هذه العملية، بمعنى تحت أي ذريعة وفي ظل أي ظروف يتم إطلاق الرصاص أحيانا بلا داعي. الأمر يتم أيضا من مسافات قريبة، مسافات بعض الأسرى وصفوها بأنها مسافة صفر. واحد من الشهادات الصادمة التي تلقيناها مثلا أن الأسرى طلب إليهم الركوع على الأرض، ومن فتحة أحد الأبواب تم إطلاق النار عليهم من مسافة أقل من متر. هذه الإصابات تؤدي في كثير من الأحيان إلى جروح داخلية وعاهات مستديمة.
1: السؤال مهند، يعني هذه الشهادات تعتمد يعني طبعا بشكل حصري على الشهادات وتجارب الأسرى، هل لديكم يعني أي نية أو صلاحية لاستجواب، أو يعني أنا لا أعلم إن كنتم تفعلون هذا، لكن هل ترسلون هذه الشهادات لمصلحة السجون، لمن هو مسؤول لنقل في الحكومة للرد على هذه الشهادات؟
0: نعم، قمنا بالفعل بالتعاون مع لجنة مناضلة التعذيب بإرسال استجواب، بمعنى أسئلة إلى القيم على مصلحة السجون وإلى المستشارة القضائية للحكومة، بهدف معرفة القوانين أو يعني ما يسمى أوامر فتح النار على الأسرى. ما هي قواعد الاشتباك التي يعملون وفقها؟ ما هي المقذوفات التي تستخدم؟ أرسلنا مجموعة من الأسئلة بهدف محاولة فهم مدى اتساع الظاهرة ومدى استسهال إطلاق النار على الأسرى. لكن كما يبدو نحن نعمل بالأدوات القديمة وفقا للقواعد القديمة. نحن الآن نعيش في زمن بن غفير وطوب يعقوبي. جميع هذه الأدوات يعني لم تعد صالحة، يعني تلقينا ردا هو مدعاة للسخرية من جانب مصلحة السجون، حتى أطلقوا على الرصاص المستخدم أسلحة أقل فكا، بمعنى هي فتاكة ويمكن أن تفتك بالأسرة.
2: هي فتاكة وهي أيضا مؤذية، حتى قرأت في التقرير يعني، ونحن نريد أن يعني أن نأتي بالتفاصيل، أنا حتى قرأت بالتقرير بأنه أحد الذين تعرضوا لهذا الرصاص المطاطي حتى أصيب في خصيته، ويعني ويعيش في عاهات مستديمة.
0: نعم، تم استئصال خصيته بعد إطلاق النار عليه من مسافة قريبة.
2: هذه الشهادات مهند كيف وصلتم إليها؟ يعني هذا التقرير يعتمد على شهادات من أين أتيتم بها؟
0: مبدئيا هنالك مصدران للمعلومات. المصدر الأول هو زياراتنا، نحن زيارات محامينا إلى الأسرة، نحن نحاول دائما التواصل مع الأسرة، خصوصا الأسرة المرضى، وزيارتهم بهدف الاطلاع على حالتهم الصحية عن كثب. الجزء الأكبر، الشريحة الأكبر من هذه الشهادات تأتي عن طريق الأسرى المحررين، الأسرى الذين يتم تسليطهم والذين يبلغون العائلات بعد شهور أو أحيانا سنوات طويلة من غياب المعلومات عن الأسرى، يتواصلون مع أهالي الأسرى الذين كانوا محتجزين معهم في نفس الزنزانة ويبلغونهم بأخبارهم. هذان هما المصدران الوحيدان في ظل حظر زيارات أهالي الأسرى وحظر زيارات الصليب الأحمر للأسرى السوريين.
2: بعض القراءات تقول بأن ما يتم توثيقه هو أقل مما يحدث إما خوفا أو حرجا.
0: بطبيعة الحال حرجا لا أعتقد. دعنا لا ننسى أن قسما مجموعة كبيرة من الأسرى هم أسرى إداريون. هؤلاء الأسرى معرضون تحت أي ذريعة إلى تمديد اعتقالهم المرة والأخرى، وأحيانا تكون الشكوى في نظر البعض الاشتكاء من التعذيب والاشتكاء من إطلاق النار مدعاة لتمديد اعتقالهم الإداري بحجة أو يعني تحت ذريعة أنهم لم يتوبوا بعد أو لم يتعلموا الدرس الذي يريد احتلال تعليمهم. هذه مسألة. المسألة الأخرى هي أن خلال الزيارات لا تكون حرة، بمعنى دائما هنالك السجانون يستمعون إلى ما يحصل في الزيارات. لدينا الكثير من الشهادات من أسرى تم ضربهم سواء في طريقهم إلى زيارة المحامي أو بعد زيارة المحامي، بمعنى أن كل كلمة تخرج من السجن أيضا يحاسبون عليها.
2: السؤال مرد، كم يمكن أن تكون هذه الشهادات ربما فرصة لمقاضاة بعض مطلقي النار بشكل شخصي؟ لأنه واضح بأنه هذا انتهاك، يعني هذا خرق قانون، يعني لا يمكن أن نقول بأن هناك قانون يسمح بمثل هذه الأمور. السؤال، هل يمكن لهذه الشهادات أن تشكل مساحة فرصة لتقديم شكاوى ضد سجانين بشكل عيني؟
0: اولا دعني ارد على مساله لا يوجد قانون يسمح. بالفعل يوجد قانون يسمح، او يعني على الاقل هنالك استغراض في القانون تستغل من قبل مصلحه السجون ومن اجل تبرير اطلاق النار بشكل قانوني في ظل الجو العام السائد سواء في الحكومه وفي القضاء والى اخره، خصوصا ان الضحايا هم فلسطينيون في الاغلب. يتم تمرير هذه الجرائم تحت سمع وبصر القضاء الاسرائيلي. المقاضاة بشكل شخصي تواجه الكثير من المصاعب. أولها أن الأسرى لا يعرفون من يطلقون النار عليهم. هؤلاء يدخلون يقتحمون السجون ملثمين، ويقتحمون السجون أيضا يطلقون النار في أغلب الحالات على الأسرى ووجوههم على الأرض منبطحون، فبالتالي لا يمكن، من الصعب تشخيص ومعرفة هؤلاء من يطلق النار.
1: نعم. بالتالي
0: أهم من يطلق النار هو من يصدر الأوامر بإطلاق النار، وهؤلاء هم من يجب محاسبتهم. حتى الآن للأسف يعني المنظومة الإسرائيلية أو حتى منظومة القضاء الدولي يعني مثقلة تمام بجرائم الحرب التي ارتكبت حتى اللحظة، وبالتالي يعني لا زال بعيدا عن
2: وإن سألناك أي من الصور أو المشاهد التي وثقت ووردت في التقرير لا تزال في ذاكرتك، لا تبرح ذاكرتك؟
0: هناك الكثير، لكن واحد من أهم المشاهد هي أحد أسرانا اعتقل وهو شبل، اعتقل بعد إصابته بحادثة بعموده الفقري، اعتقل تحت سن 18 عاما قاصر، أهله لم يروه طيلة على مدار عامين ونصف. المرة الوحيدة التي شاهدوه فيها منذ اعتقاله كانت حينما دخل بنغفير إلى سجن عوفر وتم تعذيب الأسرى وضربهم، وكان هو على الفيديو يعني ضمن الفيديو الدعاء لبنغفير. هذه كانت المرة الوحيدة التي رأته فيها والدته بعد اعتقاله، منذ كان يبلغ من عمر 16 عاما لا زال معتقلا حتى اليوم، ضرب وتعرض إلى أذى جسدي الشديد حتى الآن يعاني منه، وكل هذا بسبب تشريفة بنغفير. هذا واحد من المشاهد التي ترافقنا يعني، وهناك كثير من القصص في جعبتنا للأسف نحن.
1: نعم. مهنا تحدثت عن أنه القواعد القديمة كل شيء تغير عندما يعني جاء بنغفير، الآن يوجد قواعد جديدة. ما الذي تبقى أصلا يعني بأيدي الفلسطيني، بأيدي المنظمات الحقوقية أصلا اللي تعنى بشؤون الأسرة ضمن قواعد اللعبة الجديدة؟
0: نحن لازلنا يعني تحت صدمة اللي

0: الجماعية. نحن نعمل بكل طاقتنا، ولكن حتى الآن يعني لا يوجد بالفعل ما يتم القيام به. كل ما نقوم به الآن من توثيق في ظل المجزرة المرتكبة يعني حتى اللحظة، سواء في السجون أو خارجها، هي يعني محاولة لملء فراغ يعني أكبر بكثير من طاقتنا. لكن على ما أعتقد أن هنالك حاجة لكي تأخذ المؤسسات الحقوقية بمعنى العالمية دورة. نحن نقوم هنا في الميدان يعني في فلسطين المحتلة من يعني وداخل الخط الأخضر بما يمكننا فعله من أجل توثيق الجرائم، لكن المحاسبة نحن ليست في متناولنا، هذه في يد العالم يعني.
1: الكثير من الفضائح. أستاذ مهند أبغو، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك مهند.
1: مدير قسم الأسرى في جمعية حقوق الإنسان. المشاهد فظيعة والتقارير تقارير مؤلمة جدا عندما نقرأ جداً. التفاصيل واستخدام عيارات مطاطية. مطاطية يعني عمليا معدن مغلف، يعني حتى يعني لا نتحدث عن دمى أطفال، نحن نتحدث عن عيارات بإمكانها أن تؤدي إلى أضرار جسيمة وحتى إلى أضرار مستدامة، وبعضها تم توثيقه. للأسف هذه صورة الحال. حتى هنا أيضا لا حسيب ولا رقيب، بالإمكان التوثيق إمكانيات المحاسبة باتت ضئيلة جدا.
2: يعني ليست ضئيلة يعني مصطفى، لا أحد يأخذ هذه التقارير بعين الاعتبار. طبعا الحكومة لربما يعني هذا النشر وترجم إلى اللغة الإنجليزية سيعني سيصنع أثر في الرأي العام العالمي، لكن لا شيء يغير حتى اللحظة من واقع الفلسطيني تحديدا الأسرى في السجون.

0: ونحن بهذا نطوي ساعة أولى من هذا العدد من يوم جديد. سنخرج لفاصل قصير، جولة إخبارية، نعود لنلتقي في ساعة أخرى وقضايا أخرى في يوم جديد في عدده الرابع لهذا الأسبوع. ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، إيهاب عويس على النغمات والتقنيات، زهرة سعيد ومصطفى شلاطة في التقديم. نلقاكم بعد الأخبار.
1: شهر عشرة، عشرة على عشرة، بس بدباح بيك ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام بعشرة شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام بعشرة شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام بعشرة شيكل، وبوضة ريو 1 لتر 800 مل بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
4: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
5: استنى استنى، وين مستعجل؟
4: رايح أبيع كيلوتي.
5: أصبر شوي، السعر الصح جاي.
4: من وين؟
5: من طمرة.
4: إذا ما أحكي من وين من طمرة؟
5: من آي تاتش طبعاً. آي تاتش، ننصحك قبل ما نبيعك.
6: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
7: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
8: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنة علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
3: من أم الفحم لنوفا جليل، حب جديد اسمه البروف، طعم محلي بمستوى عالمي، برجر، تورتيا وتشيكن، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: البروف بفش غلك. شهر عشرة، عشرة على عشرة، بس بدباح بيك ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل.

في ذبح بيج ماركت مع له الترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. ذبح بيج ماركت مع له الترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

أخبار العاشرة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلنت وزارة التربية والتعليم السماح باستئناف الرحلات المدرسية في المناطق الشمالية اعتبارا من اليوم وفقا للإجراءات والتصاريح المطلوبة، وذلك بعد توضيح الجيش الإسرائيلي أن التعليمات المتعلقة بتنظيم الرحلات في المنطقة لم تتغير. وفي موازاة ذلك تتواصل التحقيقات في ملابسات الحادث الذي وقع خلال رحلة لطلاب معهد ديني في معلوت وأسفر عن مقتل الطالب لعزر فيلانسكي. وأكدت الوزارة أن المسار الذي جرى التنسيق بشأنه والمصادقة عليه استوفى متطلبات الجهات المختصة، إلا أن التحقق من المسار الذي سلكته المجموعة فعليا لم يستكمل بعد. في الشؤون الحزبية يعتزم حزب الليكود والصهيونية الدينية بقيادة بنيامين نتنياهو وبتسلائيل سموتريتش نشر نحو 2000 مراقب انتخابي في مئات صناديق الاقتراع بالبلدات العربية خلال انتخابات الكنيسة المقبلة بذريعة منع التزوير في التصويت وفرز الأصوات. وبحسب الخطة المشتركة سيجند ناشطون من الحزبين معظمهم من التيار الديني الصهيوني وبينهم طلاب معاهد دينية لتوزيعه على مراكز الاقتراع في البلدات العربية وفق تصنيف خاص للمناطق بناء على ما يصفه الحزبان بمخاطر التزوير. وسيخضع المراقبون لتدريبات حول آليات العمل يوم الانتخابات والتعامل مع المخالفات المحتملة. وتأتي الخطوة ضمن تعاون انتخابي أوسع بين نتنياهو وسموتريتش يهدف إلى رفع نسبة التصويت في معسكر اليمين وسط مخاوف من عدم تجاوز بعض أحزابه نسبة الحسم وخسارة الأغلبية البرلمانية. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيجري اليوم تدريبا عسكريا في منطقة شمال الضفة الغربية يمتد من ساعات الصباح وحتى الظهيرة. وأوضح الجيش أنه من المتوقع رصد حركة مكثفة لقوات الأمن في المنطقة خلال التدريب، مؤكدا أن الأمر لا يرتبط بأي حادث أمني. أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن عدة مصادر بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية استخدام أم القنابل ضد إيران في حال أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا باستئناف الهجمات على الجمهورية الإسلامية سواء قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو

0: بعدها. وبحسب تقرير، وضع الجيش الأمريكي خططا هجومية جديدة تستهدف منشآت الطاقة والمنشآت النووية الإيرانية، تتضمن احتمال استخدام قنبلة التي تعد أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية، ويبلغ وزنها نحو 9 أطنان و700 كيلوغرام. أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن إسرائيل تعرقل إقامة قاعدة عسكرية مقررة في قطاع غزة، يفترض أن تستخدمها قوة الاستقرار الدولية التي ستعمل في القطاع تحت إشراف مجلس السلام الخاص بغزة. ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن مجلس السلام منح في آب أغسطس الماضي أول عقد بناء لشركة أمريكية بهدف إنشاء قاعدة يخطط لاستيعاب نحو 150 جندياً فيها من عدة دول. وبحسب المصدر، تمنع إسرائيل تقدم المشروع إذ لم يحصل المقاولون والشاحنات على التصاريح اللازمة لبدء أعمال البناء في ظل استمرار إغلاق المعابر أمامهم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء اليوم غائمة جزئيا إلى غائمة مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع هطول أمطار محلية تكون خفيفة في معظمها على مناطق شمال البلاد وامتداد السهل الساحلي حتى ساعات الظهيرة. القدس والجليل الأعلى 22 درجة، طبرية 28، الناصرة حيفا والساحل 26، يافا والأبيب والنقب 27، وأخيراً في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع مصطفى شلعطة وزهرة سعيد.

0: طاب يومكم، أسعدتم أوقاتا. إذاعة الشمس ساعة ثانية من يوم جديد، نحييكم أينما كنتم من خلال موجتينا ومن خلال موقع الإذاعة وتطبيقها. ياسمين عابد، إيهاب عويس، زهرة سعيد، مصطفى شلعطة. زهرة صباح الخير.
1: صباح الخير مجددا مصطفى.
0: في الساعة الأولى كنا مع الشؤون الانتخابية، وكنا مع واقع الأسرى والأمور المتعلقة بالشأن الفلسطيني، ونبدأ هذه الساعة بأمر مثير آخر يتعلق بواقع مخيم شعفاط. سحر صباح الخير.
1: صباح الخير سحر.
2: يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكم.
0: سحر، أنت من سكان مخيم شعفاط؟
2: أكيد من مخيم شعفاط.
0: قديش طلبوا منكم أرنونة؟
2: 75,000 شيكل.
0: على شو؟
2: من 2004 وما كان تحت مسؤولية البلدية، تحت الوكالة الغوث.
0: 75,000 شيكل يعني عمليا بأثر رجعي.
2: ايوه.
0: امتى طلبوا منكم هاي الدفعه؟
2: طلبوا منا من سنه 25، بعتوا من 24، هم كل سنه بيبعتوا اصلا.
1: نعم.
2: من 2004 لحديت 25 حجزوا على كل شيء لنا.
1: وهذا بس عندكم يعني خاص في عيلتكم، ولا كمان في مواطنين ثانيين من اللي بسكنوا مخيم شعفاط وصلتهم هيك بلاغات؟
2: هلأ ما هو إحنا مناطق مقسم المخيم، هلأ رأس الشهادة تابع للبلدية، والرأس خميس أمن الوكالة اللي عنا الوكالة.
1: نعم.
2: عرفتي وكالة الغوث
1: الأونر.
2: هي هاي تابعة لمين؟ مش لبلدية الاحتلال. لما عملوا حذر عليها أخذوا طبعا المدارس الوكالة ودخلوا البلدية فيها وصاروا يدفعونا هي هاي الأرنونة.
0: نعم نعم، لضريبة السكن. الآن سحر، يعني الأمر عندك كان أصعب، يعني هذا إذا ما دفعته شو بصير؟
2: حجزوا على معاش جوزي طبعا، هو الوحيد اللي بمول

0: للبيت لأنه أنا ربة منزل بتعرف، وعندي طفل حالة خاصة توحد، ومعاشه كله باخده علاجات ومنحط فيه كمان لأنه بتعرفوا أنا باخده برايفت عشان ابني يستفيد ويتحسن، وفعلا تحسن وتقدم إلي 6 سنين.
1: نعم.
0: حجزوا على المعاش وما في عنا إلا دخل معاش ابني، اضطريت أبعت مكتوب للبلدية ولمراقب الدولة لأنه الوضع كان مأساوي، فيش إشي عنا معاش ابني. بعدين قلت لهم أنا إيش أعمل يعني، وأنا ألاقي ابني بعطيه علاجات؟
1: نعم.
0: بهمهمش علاجات الولد، وش سووا؟ حجزوا على معاش ابني، راح جوزي يجيب المعاش لأنه أنا وياه مشترك.
2: مع أنه مخصصات ابنك بما أنها تدفع من التأمين الوطني، القانون يحظو يمنع.
1: صحيح.
2: يمنع الحجز على معاشات أو على مخصصات تأمين وطني.
0: المهم حكت لهم منشوف الوضع، وكلهم موقفوا مع البلدية، وحكى للمحامي، وجوزي حاطط محامي من 2004.
1: نعم.
0: كل سنة يبعثوا يجمدوا الإشي، يجمدوا الإشي، قال إنه مش داخل بلدية. بعدين بلش من 24 يبعثوا، بعدين على 25 تموا يبعثوا إنه تحذير وحجزوا على المعاش، وجوزي حط كمان محامي وبرضه على الفاضي.
2: في خدمة نعم سحر، في خدمات أخرى ما بتخدوها إذا ما دفعتوا هاي الأرنونة؟
0: فيش خدمات. من وين الخدمات اللي بدها تيجي هاي شو اسمه بيوت الوكالة؟ من وين الخدمات؟ أني خدمات اللي بيجبوها واللي بالمخيم؟
2: يعني عمليا أنتوا انطلب منكم تدفعوا على خدمات ما أخذتوها أصلا؟
0: لا ما هو إحنا بعتنا، وأنا بعت المكتوب، وجوزي حكى والمحامي حكى يلغوا القديم. يا عمي إحنا بندفع، وإحنا دفعنا السنة اللي فاتت عن السنة اللي فاتت دفعنا.
1: نعم. يعني أنتوا فعليا سحر مثل ما بتحكي من 2024 بدأتوا بالدفع بشكل رسمي، لكن
0: لا هم كان يطلع جوزي لما يحجزوا على المعاش، كل سنة بيحجزوا على المعاش من 2004، يطلع يقولوا له مش داخل المخيم، تم تجميد الإشي. وشو يطووا هم كل سنة يجمدوا، لصار 2025 كانوا يبعثونا إنه العدد بيزيد، مرة 40,000، مرة أول إشي بلش من 10، من 20، من 30، لا حديد 25، وصل ل 75,000.
2: والمثير أنه يعني الخدمات التي يحصل عليها أهالي شعفاط كانوا يحصلون عليها من الأونروا مش من بلدية القدس.
0: أيوة صح، أكيد ما كانت إلها دخل البلدية، وكانوا يجوا ويحددونا يزيد الإشي يزيد الإشي. لصار 25 لازم ندفع ال 75.
2: خليكي معنا سحر. أستاذ شهر علقم صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: عضو اللجنة الشعبية لمخيم شعفاط، أعطينا حجم الظاهرة.
3: إن الظاهرة صعبة والوضع متساوي.
2: أخ شاهر مش عم نسمعك، يعني مش عم نسمعك بوضوح، إذا ممكن شوي تعلي صوتك.
3: ألو صباح الخير.
1: نعم صباح الخير.
3: صباح الخير إلى كل المستمعين. معك شاهر علقم، خدمات اجتماعية مخيم شعفاط.
2: حجم الظاهرة شاهر؟
3: أكيد ظاهرة سلبية صعبة كثير على المواطنين في مخيم شعفاط، بعد ما أغلقت قوات الاحتلال من مؤسسات الأونروا والخدمات اللي بتأديها الأونروا لمخيم شعفاط.
2: يعني كم بيت طلب منهم دفع أرنونة بأثر رجعي؟
3: خلينا أقول لك مثال بنطبق علي أنا، كانوا يبعثوا لي دين على أبوي تقريبا 100-120 ألف شيكل، اخذ ورقه ثبات السكن من مدير مخيم شعفاط وخدمات شعفاط، اروح لدائره الارنونه يحطوا بالجرار وضبوها وقال لك روح مع السلامه، لحتى ما اجوا اغلقوا مؤسسات الارنونه في المنطقه. اليوم انا ما بعثوا لحتى الان، لكن بعثوا لكثير من الناس، في ناس عليها ديون سابقه، في ناس عليها ديون جديده، كثير الأمور صعبة. المواطنين اليوم إذا ما توجهش للأرنونة بصير في عليه حجز في البنك، بصير عليه في حجز يطلع برا البلد، بصير في عليه بيكون ملف تأمين الصحي تأمين وطني، بيقع بمشاكل كبيرة.
2: شو عملت الناس؟
3: خلينا أقول لك، إحنا من خلال هذه الخدمات وصلنا مع مؤسسة عدالة في الناصرة، بتمثلنا الأخت سهاد
1: بشارة.
3: سهاد بشارة فرحت للمحكمة، حصلت على قرار إنه ندفع من 2020 ل 26.
1: نعم.
3: وما دون 20 نستنى قرار جديد. فاليوم الناس اللي عندها عجوزات بتتوجه بتفكر على 2000 على

0: السنوات اللي احنا فيها حاليا تم قرار 22 اللي هو اساس يدفعهم الدين السابق.
1: بس شاهد احنا نحكي على خدمات اللي حتى عام يعني حتى يعني في الفترة اللي الأونروا كانت تعمل في مخيم شعفاط، كل الخدمات اللي كنتوا تاخذوها الخدمات المختلفة من صحة من تربية وتعليم كنتم تحصلون عليها من خلال وكالة الغوث.
0: كل الخدمات ما كانت من خلال وكالة الغوث اللي هي تعليمية وصحية وصحة بيئة بس علي ومياه التصريف كمان مياه
1: الصرف الصحي
0: المنزلية مياه الصرف الصحي ومياه المنزلية كل هذا كانت تابع للجنة الشعبية من خلال الوكالة طبعا بالشراكة مع الوكالة. هلا اليوم لا في لجنة شعبية ولا في وكالة وكل هذه الخدمات وقفت. اجوا الإسرائيليين دخلوا على المنطقة بواحد 1/1/26 اشتغلوا بس صحة بيئة نظافة نفايات.
2: نعم.
0: فقط غير هيك ما عملوا ولا شيء.
2: وهذه هي الخدمات الوحيدة المقدمة من البلدية.
0: هذه هي الخدمات الآن بقدموها في المنطقة.
1: التعليم مين بعطيه؟
0: خليني أقول كمان التعليم دخلوا بواحد 9 فتحوا عام دراسي لكن مش لكل الطلبة. أخذوا الطلبة اللي معنيين فيهم اللي هم هوية القدس. أما الهوية الضفة ما أخذوهم مش الآن الولاد هذول بفكروا لمقاعد دراسية.
2: وين بتعلموا؟
0: شوفي الأكل لك هذول بتعلموا في مدارس السلطة في عناتة بس مش راح يستفيدوا لملف لم الشمل اللي هو بتقدم للداخلية لأنه بده يثبت لكن في المنطقة لازم يكون في مدرسة القدس في مدرسة تابعة على الإسرائيليين. هذا الولد فقد حقه في التعليم والأهل فقدوا حقهم بعد اللي هو خلينا نقول لم الشمل للأم أو للأب.
1: طيب شهر لما رحتوا على المحكمة وقلتوا للمحكمة بأنه عمليا حتى يعني حتى العام الماضي ما كنتوا تحصلوا على خدمات من بلدية القدس، شو شرعية الأرنونة؟
0: خدمات الأرنونة الأرنونة هاي يعني بدك تقول قرارات تعسفية قرارات على الناس اللي داخل المخيم. يعني أنا بتصور إنه محيط المخيم تابع لبلدية القدس أما داخل المخيم خلنا أقول لك الخمسمائة وهذا سكنية اللي تبع للوكالة اليوم في ناس يعني عليها ديون سابقة وفي ناس عليها ديون جديدة. السابقة يعني بدي أقول لك 20 سنة في ناس مديون لها 20 سنة بالأرنونة لكن ما حرف ساكن اليهود الإسرائيليين إلا لما رفعوا خدمات الأونروا من المنطقة.
1: المحاكم انتهت ولا بعد في مسار محاكم؟
0: قلت لك في محكم الآن بنستنى في القرار اللي بيقول راح يكون في دين ما هو من دون 22 يعني قبل سنة 20 لسه في قرار. هلأ المحكمة قررت بدفع 6 سنوات اللي هي من 20 لحتى الآن.
1: نعم هو عمليا القرار لأنه في تقادم عمليا كل دين مر عليه 7 سنين بصير في تقادم.
0: بالضبط.
1: يعني مش لأنه وكأنه غير شرعي أو غير قانوني لا لأنه في تقادم. السؤال شو بعد 20
0: نستنى ما بنعرف إيش بده يصير.
2: لكن أنتم متابعين طبعا الملف قضائيا يعني مع عدالة.
0: الملف قضائيا بنستنى مجلس العدالة وبعدين حقوق المواطن كمان حكوا معنا بخصوص اللي هو تصريف المنزلي ومياه الأمطار وكل هاي الأمور رفعوا قضية وكلناهم.
2: نعم
0: هذا الأمر.
1: شهر هذه صورة الحال يعني لا من جهة ما في خدمات بس الأرنونة ما لهاش علاقة بالخدمات.
0: أكيد.
1: شكرا لك.
2: شكرا.
1: لجنة شعبية لمخيم جعفاط سحر أيضا شكرا لك على هذا الحديث مثير زهرة. يعني عادة كنا نتحدث وكأنه هذه الضريبة منوطة بخدمات على البلدية أن تقدمها.
2: لا تدفع مصطفى.
1: بدون خدمات يعني مقابل خدمات كانوا يحصلون عليها من وكالة الغوث.
2: صحيح من الأونروا.
1: بس لما في فرصة لما لا تستغل من قبل
2: فاصل
1: ونعود.
2: يلا
3: الآن في وينر الدوري الأوروبي الكمار ضد أبوع البير السبع وليون ضد كريستال بالاس وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: معاصر المختار تفتتح أبوابها بحلتها الجديدة وتدعوكم لعصر زيتونكم بأحدث المعدات وبطريقة عصر الزيتون الجديدة. معاصر المختار كفركن المنطقة الصناعية هاتف 05

0: الاختيار الأفضل.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر حصري بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
4: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
5: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوع البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: يوم جديد، نحن نتحول من واقع مخيم شعفاط وسلوكيات البلدية المسيئة وظهر يعني ما نسمعه من أهالي هذا المخيم، يعني قصص فظيعة جدا
1: طبعا،
0: من حجوزات، من تنكيل، من منع خدمات وأمور أخرى.
1: هو جزء من السياسة العامة مصطفى لتضييق الخناق على حياة الفلسطيني سواء بالقدس أو بأي مكان آخر، لكن مدينة القدس الآن يعني تشهد يعني تصعيد في هذه السياسات.
0: نتحول لقضية أخرى. للأسف حتى الديار الحجازية لم تسلم من مظاهر وسلوكيات مسيئة. فضيلة الشيخ هاشم عبد الرحمن، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: السلام عليكم.
2: صباح الخيرات، حياكم الله، يسعد صباحكم جميعا يا رب.
0: تصلكم عبارات أو نوع من الاستياء من سلوكيات بعض المعتمرين؟
2: أحسنت، يعني كلمة بعض هي تمثل المشهد كله، حيث نتحدث عن هناك شكاوى من وزارة الحج السعودية ومن إدارة بعض الفنادق من سلوكيات اللي أصبحت يعني تزعجهم وتزعجنا وتزعج الجميع، من بعض الإخوة الذين يقومون أحيانا باستخدام الأرجيلة في بعض الغرف في الفنادق، وهذا طبعا مخالف للنظم التي تعمل بها الفنادق عموما، فما بالك بمنطقة هي من مناطق المقدسة عندنا، مكة المكرمة والمدينة المنورة. لا شك أنه يعني رحلة العمرة هي رحلة عبادة وهي سياحة في نفس الوقت، ولكن لها خصوصية القدسية، وأنها هي في المشاعر الحرام في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، والأصل أن تعظم شعائر الله في هذه المنطقة، وأن نجتهد يعني أن نحافظ أولا على النظام، وهذا من خلقنا كمسلمين، ونحافظ على القوانين التي يعني تعتبر قوانين عامة وما من أخص الخصوص في مكة والمدينة. فنرجو من خلال برنامجكم ومن خلال هذا اللقاء أنه إحنا نوجه هاي الكلمة الطيبة لإخواننا وأحبابنا، أنه يعني نحن ندخل إلى أي دولة يجب أن نحافظ على قوانينها أولا، ويجب أن نحافظ على نظم العمل في مؤسساتها وفي أماكنها.

0: وهذا طبعا هو أقل الواجب علينا، أن
1: نعم
0: نمثل صورة طيبة للمسلم، للعربي، للزائر، أن يكون قدوة حسنة إن شاء الله.
1: إذن يعني شيخ، كان بيان رسمي من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية وجه إلى لجنة الحج والعمرة هنا في أراضي 48.
0: لا، هي توجيهات، يعني هي توجيهات عامة،
1: نعم
0: ولكن كانت هناك شكوى خاصة من قبل الشركة التي تقوم على تنفيذ عطاء العمرة والحج، وكان هناك يعني أحداث تم من خلالها يعني بعض الشكاوى من الفنادق، حيث تم حرق سجاد بعض الغرف نتيجة سقوط نيران الأرجيلي والشيشي وما شابه ذلك. والتوجيهات هي في من السعودية، توجيهات وزارة الحج هي توجيهات عامة، ولكن الإشارة من مندوبي الوزارة حينما كانوا يأتوا إلينا كانوا يرفعون الشكوى إلى الشركات، والشركات تقوم برفعها للوزارة، والوزارة كانت تنقلها إلينا.
2: هل بدأ هذا شيخ هاشم يؤثر على مدى استعداد بعض الفنادق لاستضافة المعتمرين من بلادنا؟
0: ما شاء الله عنك أستاذ مصطفى، يعني أنت أصبت كبد الأمر، يعني كبد الحقيقة، إنه للأسف يعني هناك بعض الفنادق كانت ترحب بنا وكانت تعتبرنا من الضيوف المحببين إليهم، لكن مثل هاي السلوكيات بدأت تظهر بعض التذمر من إدارات بعض الفنادق، وخاصة أن الفنادق المعرفة بالفنادق فئة ألف وفئة جيم أيضا، لكن أستطيع أن أقول أنه يعني إن شاء الله، يعني بفضل الله عز وجل، ثم بجهود الإداريين، ثم بهذه الحملة التوعية لأهلنا وأحبتنا، يعني سنتجاوز هذه المرحلة. وأنا أؤكد أن هناك بعض الفنادق حتى أنها أصبحت يعني على وشك أن تقول أنا لا أريد أن أستقبل حجاج أو معتمرين من 48.
1: وهذا خطير وغريب أصلا. يعني شيخ، ما الذي تغير برأيك بسلوك المعتمرين؟ يعني المفروض أن هذه رحلة روحية، روحانية، دينية، ما الذي تغير؟ يعني لماذا يعني يقدمون على هكذا التصرفات؟
0: يعني دعيني أقول، خلينا نرجع إلى كلمة الأستاذ مصطفى، بعض
1: نعم
0: المعتمرين، وهذه نؤكد عليها، لأنه
2: صحيح.
0: الحمد لله بالإجمال يعني معتمريننا وحجاجنا حصلوا مع الأردن على المرتبة الأولى، من حيث أخذنا درع المرتبة الأولى في العام الماضي وفي العام ما قبل الماضي، وفي العام الماضي حصلنا على الدرع رقم 2، يعني من حيث جودة الخدمات وجودة يعني خدمات المعتمرين وسلوك المعتمرين والحجاج، والحمد لله. لكن لا نريد أن نفقد هذا، يعني نحن نرى وننظر إلى الحدث الواحد والاثنين والثلاثة، اللي هي نعتبر أنه التعميم، ما أردنا تعميمه على الناس، أنه لا نريد أن نفقد ما أنجزناه من الوجه الحسن لمعتمري
2: ما هو
0: 48 وحجاج
2: الخوف بأنه
0: 48.
2: بأننا بدأنا نلحظ نوع من الظاهرة شيخ هاشم، يعني
0: لذلك يعني هذا الخوف، يعني هو يجب أن نحذر، ويجب أن نرفع سقف الاعتراض والاحتجاج على هذا المشهد حتى لا يصبح ظاهرة إن شاء الله.
2: طب أنا يعني مع كل أهمية التوعية، ماذا بشأن التغريم؟ أحيانا إذا دفع الجيب يتعلم المرء.
0: صحيح، هذا كلام سليم، يعني زي ما قالوها دائما، يعني احنا بنقول انه لابد ان يكون هناك تقوى الله، ولابد ان يكون هناك قانون يحكم تصرفاتنا. انا في تقديري ان وزارة الاوقاف الاردنيه مشكوره، بدات تتعامل مع هذا الامر بشكل جاد وبشكل مباشر، حيث أن هناك بعض المعتمرين الذين تم منعهم وحجب أسمائهم من الذهاب إلى العمرة بسبب تصرفاتهم. وهذه يعني الإمكانات اللي موجودة بين إيدينا، إنه أنت بالآخر العقوبة هي فقط أن تمنع الإنسان من أن يعود إلى العمرة.
2: هل بدأت الفنادق مثلا تفكر في أن تطلب مبلغ يرهن لفحص الغرفة بعد إخلاء؟
0: طلبوا وحصلوا، وهذا أصبح

0: يعني مما نأسف له أنه أصبح هذا جزء من التعاقد بين الشركة التي تقوم بتنفيذ العطاء، أصبح هذا شرط على هذه الشركة، وهذا أصبح الشرط ينعكس علينا جميعا، ويخشى يعني مستقبلا أن تزيد الأسعار، لأنه يعني الفنادق أصبحت يعني ممكن أن تبحث قضية أنه يجب أن نزيد الخطورة، وزيادة الخطورة في هذا الأمر يعني زيادة السعر. ولذلك أصبح اليوم من أحد الشروط التي تطلبها الفنادق هي أن تودع الشركة المنفذة للعطاء، أن تودع مبلغ من المال كضمان من أجل أن يستلموا الغرف سالمة وكما استلمها
1: تمام.
0: المعتمر والحاج.
1: أن يعني هذا من جهة ربما قد يتغير شيء في نظرتنا للعمرة من رحلة عبادة وسياحة إلى رحلة متعة.
0: دعني أقول إنه يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، يعني نستطيع أن نقول أننا يعني لسنا في المنطقة الخطرة، يعني لكن أستطيع أن أقول أن هذه البدايات هي بدايات قد تؤثر على جوهر العمرة وجوهر الحج، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي تدفي النار خبث الحديد. يعني فمعنى ذلك أنه إحنا اليوم نتحدث عن بدايات دخولنا إلى المنطقة الخطرة، اللي يجب أن نعيد أنفسنا ونعيد الناس إلى أن العمرة هي عبادة والحج عبادة إلى جانب كونه سياحة. يعني يجب أن نعمق هذه الروح بين المعتمرين والحجاج، أننا في مرحلة دخولنا إلى هذه المنطقة المحظورة يجب أن نعمق أن العمرة والحج هي عبادة إلى جانب كونها سياحة.
2: شيخ، عندي سؤال أخير. هل قبل الانطلاق بهذه الرحلة يتم تعميم يعني ملاحظات وقواعد وتعليمات يعني للتصرف في الأراضي الحجازية؟
0: طبيعي جدا طبيعي جدا أنه إحنا في عندنا 5 مراكز، وفي ال5 مراكز هناك عمل توعية للإداريين وتعميم نشرة إلى الحجاج والمعتمرين وبشكل دائم، حتى أن هناك ما يسمى وثيقة تعهد من المعتمر والحاج يوقع عليها قبل أن يخرج إلى الحجاز وإلى البلاد الحجازية، من أجل أن يحافظ على قوانين الدولة وأنظمة الدولة وعلى ما ترتبه الوزارة، ويجب أن يلتزم بكل ما يمكن أن يلتزم به أي إنسان يأتي ضيف إلى بلد.
2: وهل هناك علاقة لعمر لجيل المعتمر؟ ماذا نعرف عن أعمار هؤلاء يعني المعتمرين؟
0: يعني العمرة طبعا هي مفتوحة للجميع.
2: لا أقصد يعني ممن اتهموا بالإساءة والسلوكيات
0: لا
2: يعني المسيئة.
0: هو يعني إحنا صراحة ما عندنا، يعني أقول ما فيش عندنا ظاهرة كبيرة، عندنا هناك مجموعة وخاصة الشباب يعني الأصحاب والأصدقاء. يعني خاصة إحنا نتحدث إنه السنة عندنا كان حوالي 45,000 معتمر، وهذا عدد ليس بالقليل، يعني إحنا كنا نتحدث عن 12,000 كان أعظم موسم في العمرات، الآن نتحدث عن 50,000 في العمرات والحج، وهذا جهد ويحتاج إلى توعية، ويحتاج ولا شك أنه قد يظهر على يطفو على السطح بعض المظاهر اللي إن شاء الله نتجاوزها. وتم هناك أيضا تم خلينا نقول اتخاذ قرار من قبل اللجنة أن يكون هناك مندوب للجنة في مكة المكرمة يبقى فيها شهرا، ومندوب في المدينة المنورة لمتابعة كل قضايا بعض السلوكيات وبعض الاحتياجات وبعض القضايا التي تخص المعتمرين، محاولة منا على الأقل أنه نستقبل المعتمر ونذكره من خلال استلامه للغرفة أن يكون مثلا طيبا. والحمد لله أنا أستطيع أن أقول أنه هناك كثير من الإداريين اللي بدأوا يعمقوا أنه نستلم الغرفة نظيفة ونسلمها نظيفة، نستلمها جميلة ونسلمها جميلة بفضل الله.
1: هذا المفروض. بتساؤل آخر شيخ هاشم، بعض المرشحين للانتخابات قبل أسبوعين أحدهم يقول بأن هناك وعود بأن تكون هناك سفر مباشر من مطار بن غوريون إلى المملكة العربية السعودية. هل هناك أساس لهذه الوعود؟
0: أولا طبعا أنا لا أريد أن أتدخل، ولكن أستطيع أن أجيب على هذا الكلام بأنه كلام، يعني أستطيع أن أقول جملة واحدة: اتركوا موضوع الحج والعمرة واجعلوه فوق قضايا الانتخابات، سواء كان من العرب أو من اليهود، سواء كان من هذا أو ذاك. يعني إحنا أول شيء بأقوله بصدق، يعني نحن نحافظ على علاقة طيبة مع جميع النواب العرب الذين يخدموننا من خلال جهودهم الطيبة، ونبارك فشكرا لهم. أما من يحاول من خلال مكتب رئيس الحكومة أو من خلال بعض السياسيين من الطرف الآخر من الأحزاب اليهودية، الذي يحاول أن يوهم الناس وكأنه الأمور يعني دعني أقول هيك سهلة وهينة، وأنه يعني بده يجعل الحج ب$500 أو بده ينقل الناس بالطيارة مباشرة إلى جدة، هذا كلام لا أصل له، وكلام أنا أستطيع أن أقول بين قوسين هو تجارة بعواطف الناس لتحقيق مآرب سياسية رخيصة ليس أصل. يعني المملكة العربية السعودية حينما تريد أن تقوم بأي خطوة هي تتواصل مع وزارة الأوقاف الأردنية، وزارة الأوقاف الأردنية تبلغنا، وإلى هذه اللحظة كل هذا الكلام لا أصل له ولا قيمة له. وفي تقديري أنصح الجميع أن لا يجعل الحج والعمرة مطية لأي هدف سياسي أو هدف انتخابي.
1: شيخ هاشم عبد الرحمن، دائما نسعد بالحديث وإياك، بوركت جوازيت خيرا، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك،
0: شكرا لكم جميعا، نهاركم سعيد، السلام.

0: غير 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250

0: وخمسين جرام بعشرة شكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام بعشرة شكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام اتنين بعشرة شكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس بعشرة شكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت معلو الترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوع البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب 10 شيكل، لبن الهنا 800 جرام ب 10 شيكل، 3 علب ذرة بيتا شيتا 285 جرام 3 ب 10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائماً

0: إذن مصطفى ننتقل إلى موضوع آخر الآن، والحكومة تمدد حالة الطوارئ في البلاد حتى بعد الانتخابات. إضافة إلى ذلك، يعني منذ يوم أمس هناك الكثير من التصريحات بأنه هناك يعني إنذارات من جبهات عديدة، كان هذا يعني على لسان رئيس أركان الجيش. نود نتحدث أكثر حول ذلك الزميل أدهم حبيب الله. صباح الخير.
1: صباح الخير لك زهرة ولكافة المستمعين. صباح الخير مصطفى.
2: صباح الخير أدهم.
0: إذن لنلخص صورة الحال بكل ما يتعلق بحالة الطوارئ وتصريحات رئيس الجيش.
1: نعم، دعينا نبدأ بداية بالمصادقة قبل قليل من قبل الحكومة عبر الهاتف، صادق على تمديد حالة الطوارئ في البلاد إلى 3 نوفمبر، إلى بعد الانتخابات النصية الأمريكية، ليس فقط الانتخابات الإسرائيلية إنما بعد الانتخابات النصية الأمريكية. هذه دلالة أيضا على التطورات الحاصلة في المنطقة، كل التصريحات، البيانات، إمكانية أن يكون هناك حرب في المنطقة قريبا، التصريحات الأمريكية، يعني ترامب الذي قال يعني فقدنا الثقة، فقدنا لن نتسامح مع إيران كما تحدث بالأمس. بالإضافة إلى ذلك، بالأمس إيال زمير رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي رفع من حالة التأهب والاستنفار والجاهزية الكاملة، ويقول عمليا بأن خلال الفترة القادمة سيكون هناك عمليات عسكرية واسعة، ويقصد الضفة الغربية على ما يبدو. لا نعلم حقيقة الأمر، ولكن بالتوازي مع تواجده هناك يقف أيضا إسرائيل كاتس وزير الأمن الإسرائيلي في يقف في في في في

0: لبنان في جنوب لبنان ويتحدى حزب الله، يقول إياكم وإلا، في حال تدخلتم بالمواجهة مع إيران سنقضي ونمحو الضاحية الجنوبية. يعني واضح أن هذا التصريح جاء قبل يوم واحد من تصريح آخر لكاتس وقف فيه في الضفة الغربية وبدأ بالحديث هنا عن عمليات عسكرية، نعم، عن توسيع العمليات، بالإضافة إلى تصريحات نتنياهو المتتالية بأن هناك إنذارات، هناك من يهدد الانتخابات، هناك ربما من سيعملها ويفعلها من الدول الأعداء.
1: أدم، أضف إلى ذلك حتى كل المخاوف التي يعني يتحدث بها الكثير من قيادات المعارضة عن خوفهم من أن يقوم نتنياهو بعملية عسكرية لأهداف سياسية.
0: دعنا نوضح بناء على ما تقوله وما تقوله المعارضة. أولا، حتى الآن لا يوجد أي دلالة من الضفة الغربية على أن الأمور تسير خلال الأسابيع القادمة نحو انهيار أو انفجار أمني واضح. يعني لا يوجد أي دلالة أمنية، وهذا ما يضع التشكيك والتساؤلات حول التصريحات والدفع نحو مواجهة في الضفة. الآن على ما يبدو تتجه المؤسسة، الآن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل بأن المؤسسة الأمنية تبنت سردية الحكومة وبدأت تصرح بناء على تصريحات المستوى السياسي. يعني المستوى السياسي، المستوى الأمني تبنى تصريحات المستوى الأمني. لا يوجد دوافع في الضفة. الضفة الغربية الحالة الوحيدة التي تستدعي تدخل الجيش هو إرهاب واعتداءات المستوطنين على المزارعين. الحالة هناك الفوضى، الدمار، الاعتداءات المستمرة. يعني كان الجميع يتوقع، يعني لا أحد اليوم في الضفة يريد الخروج إلى مواجهة مع إسرائيل تحديدا قبل الانتخابات، إلا إذا كانت هناك أمور تتعلق خارج سيطرة لربما أو خارج القناعة. يعني الأغلبية في الضفة تعتقد بأن الانتخابات قد تغير نوعا ما من سلوك الحكومة مستقبلا تجاه الضفة الغربية. لذلك حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات. لذلك الجميع يتساءل لماذا الآن هل يمكن تأجيل أصلا العمل العسكري إلى ما بعد الانتخابات؟ يعني هل هناك حاجة الآن إلى تدخل في الضفة أو في غزة أو في لبنان الآن؟ هل هناك دوافع أمنية تستدعي إسرائيل تدخل خلال الأسابيع القريبة، أم يمكن تأجيل ذلك الانتخابات؟ وهذا ما يضع عمليا الجميع أمام تساؤلات. لماذا يدفع رئيس الحكومة باتجاه التوتر في المنطقة والتصعيد تحديدا في هذا التوقيت قبل الانتخابات؟ هل يريد الذهاب إلى الانتخابات بأجواء متوترة أمنية؟ لربما نعم، والضفة قد تكون هي الفاتورة أو المكان الذي لربما من خلاله يستطيع كسب من خلال مشاهد تهجير، من خلال مشاهد اعتقال، من مشاهد تدمير، من عمليات عسكرية، أن يقول لجمهور اليمين بأن المخططات ستسير هناك. التركيز كثير على الضفة الغربية، ولكن الضفة قد تنفجر يعني خلال الفترة القادمة. المؤشرات توهي عمليا أيضا بأن الأمور هناك سيئة، الاعتداءات على المواطنين. لا نعلم ماذا تبقى من الضفة الغربية كي تقاوم في هذه المرحلة.
1: إذا رجم الأخير
2: أنا أقول حتى يعني ما حدث قبل يومين في وسط مدينة رام الله والبيري أصلا ليس بعيدا عن مقر الرئاسة الفلسطينية أيضا يعني يقرأ في سياق الانتخابات وفرض السيادة.
0: نعم، بدأت تطول رام الله، ولكن أكثر القضايا التي لربما لا إجابة عليها حتى الآن هي قضية إيران. إيران هناك أمور تحصل. إيران بالأمس صرحت تصريح لافت، الحرس الثوري قال هناك مؤشرات للحرب، قطر قالت علينا أن نكون جاهزين مستعدين لكل السيناريوهات. هناك أمور تحصل في المنطقة. السؤال هل سيفعلها رئيس الحكومة الإسرائيلي إلى جانب أيضا الرئيس الأمريكي قبل الانتخابات النصفية بدفع المنطقة نحو حرب تحديدا قبل الانتخابات في حال استشعر نتنياهو بأنه قد يخسر الانتخابات القادمة؟ هذا السيناريو قد يكون وارد وأيضا حقيقي، لا سيما أن اليوم الدولة العميقة انتهت في إسرائيل وكل الأجهزة الأمنية هي تعيين خاص من مقربي نتنياهو.
1: نشكرك أدهم، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا أدهم.
1: نحن للتو نتحول إلى الرياضة. زميلي نبيل سلامة، صباح الخير.
2: صباح الخير نبيل.
3: صباحك وهلا.
1: لحتى الدقيقة 82 كنت عم بخطط كيف راح أعبر معك عن غضبي على ريال مدريد.
3: مصطفى ممكن تعبر كمان، دير بالك أنت. يعني أنا أخشى عليك وأخشى على كل مشجع لريال مدريد.
1: مهم أنك خايف علي.
3: لا ما أنا مفهمك ليش. إنه هذا الانتصار، وانت حكيت انا وياك الصبح،

0: طلع هو ريال فريق عظيم يتعثر ولا يموت بقوم يعني غير مقنع مصطفى
1: خاصة خاصة في دوري. بس حتى نبيل بس نحط زهرة بالصورة، زهرة كيف تبعت ما تبعتيش مباراة
2: يعني هو متأكد أكيد زهرة لا ما تبعتش.
1: نحكي على دوري الأبطال يعني في هذا الدوري يوم أمس كان على فكرة ليلي غزيري بالأهداف، كان طوفان أهداف
0: مجنونة
1: كميات أهداف رهيبة جدا. ريال مدريد حتى دقيقة 82 كان متأخر 3-1 في روما أمام روما، وخلال 10 دقائق قلب النتيجة ل 4-3، يعني استفاقة يعني مثيرة جدا.
0: مصطفى أنا ما شفتش المباراة بالشوط الثاني، كل المباراة أقفلت يعني عمليا، لكن أنا بقول أنه أي فريق غير مش بس ريال مدريد، أي فريق بيقلب نتيجة من 3-1 لنتيجة 4-3 ما هي شطارة الفائز بقدر ما هي سذاجة الخسرة.
1: الجهتين
0: لا يعقل أنك بسبع دقائق توكل 3 جوال في ملعبك في الأوليمبيكو في روما، فريق جامد لعب شوط أول ناري سجل 3-1، مش معقول يا أخي. عشان هيك أنا بقول لك أخشى على إنه يعني فك الناس وكأنه ريال مدريد واو قدم مباراة
1: لا لا لا, لا, لا على فكرة لا روما ظلم يعني
0: أنا بقول هي شايف كيف
1: روما فريق مسكين يعني مسكين خيبة جداً. الأمل الانهيار اللي صار بالدقائق الأخيرة أنا حزنت على روما من ناحية
0: لا مش معقول كارثي أنا بقول لك كارثي يعني هاي وكأنه سيارة وكأنه أنا عارف شو بنسمي لك هي طيارة جامبو كبيرة ونفس العجال تبعونها
1: المهزل الأكبر المهزل الأكبر نبيل خسارة سيتي على أرضه أمام باريس
0: هاي أنا استغربت من هاي الخسارة بيناتنا يعني هل هذا الفريق غريب مانشستر سيتي سيتي غريب برضه
1: وباريس غريب وباريس غريب. غريب في الدوري متعثر
0: طاحني كانت طاحني مش معقول إنك بهالسرعة توكل جوال بسرعة يعني البرق خلال ربع ساعة أنت هدفين خلال نص ساعة 3 أهداف في ملعبك البيتي يا أخي مش معقول والفريق بيلعب مرات تصير شغلات بالفوتبول اللي ولا مدرب بالعالم ولا على الإطلاق بيقدر يضمنها وبيخطط لها وبيعملها استراتيجيات ما فيش عن
2: طب نبيل في يعني في سؤال يوجه لك هون من قبل متابعين هل بتعتقد انه مدرب باريس سان جيرمان لويس إنريكي هو افضل مدرب بالعالم اليوم
0: واحد بدل ما فيش افضل يا جماعه ده كان شو نقول بمدرب برشلونه الحالي اللي بقدم كونسرتات كل أسبوع مش أفضل هو مدرب من أفضل مدربين بالعالم
2: من الأفضل إذن
0: آخر 7 سنوات من أفضل 3 أو 4 مدربين يعني عمل إنجازات باريس وعمل إنجازات 4 كمان ببرشلونة مدرب من الطراز الأول خريج برشلونة هو مدرب من أفضل مدربين بالعالم على الإطلاق أنا معك
1: للمتسائلين نبيل للمتسائلين مباراة بين 2 من أفضل المدربين في العالم الأسبوع الجاي باريس أمام برشلونة
0: اتفضل يعني نفس الاسكولة نفس المدرسة هو انريكي يعني مدرب باريس وجاي من برشلونة وما يملك من ذخر ومن معلومات اصلها من برشلونة تطور دور المباراة كيف ممكن تتطور الله اكبر يعني مصطفى انا اقول دور الابطال مع هاي التغيير اللي صار من سنة اللي فاتت والسنة هاي مصطفى كثير مفيد وكثير فيه إثارة
1: وغزارة الأهداف ما بين ليفربول يفوز 6-3
0: مش معقول ليفربول كمان طلعت يا ست ليفربول من 3-0 بتلقى كمان 3 أهداف يعني مش معقول يا أخي 6-3 المباراة مع فريق أول مرة بيلعب طلع في إثارة كبيرة نابولي دمر 3-1 بعد ما تقدم 1-0 فنربختش 6 موكل مع فريق أستون فيلا كيف لو لعب مع باريس ولا مع السيتي ولا مع برشلونة يعني الفرق التركية كانت خيبة أمل كبيرة بعد صدمة الجالاتا سراي مع برشلونة أنا بقول إنه إحنا بعدنا بالجولة الثانية مصطفى والله أعلم شو ممكن يصير بالثالثة والرابعة بالخامسة ذكرت أنت مباراة القادمة سيتي مع برشلونة مع باريس سان جيرمان هذا هو النهائي أنا بقول لك هذا النهائي المفروض يكون النهائي
1: كرة القدم الأبعاد النفسية والطاقات والمعنويات مهمة جدا السؤال نبيل ريمونتادا ريال مدريد أمام روما شو ممكن تعمل لهيك فريق لأي مدى يمكن أن يبني عليها للمستقبل لأنه من بتعمل نوع من هيك رياح الدعم
0: ممكن تبع ما بتعلق بالمدرب ممكن المدرب يقول للشباب هناك أنا أفتخر فيكو أديتوا أداء رائع العالم كله شافكم كنتوا الأفضل إحنا ظلمنا بالنتيجة عندنا أخطاء لازم نتعلمها بالمقابل في ريال مدريد لازم يمسك مورينيو اللاعبين والجمهور الإدارة والطاقم المعنوي حبابي إحنا فزنا 4-3 عملنا ريمونتادا

0: قدم تاريخية، ولكن الكرة القدم اللي قدمناها لا تليق باسم ريال مدريد، لازم يكون أفضل من هيك. احنا فزنا، خذوا بالحساب يا لعيبتي، هيك لازم مورينو، انه كان الفريق المضيف ساذج، مش كل يوم نعلق مع فريق ساذج نقلب النتيجة. عشان هيك خوف انه ينبهر جمهور ومدرب ومؤيدو فريق ريال مدريد من هذا الفوز الكبير. انا يعني في كثير ناس سمعت قالوا انه الاداء لم يكن مقنع، ما اقنعنا اداء ريال مدريد.
1: لا لا لا، لا ما, ما, ما كان مقنع بالشوط الاول،
0: غريب ما كانش مقنع. وهذا الفريق، هذا اللي بيميز ريال مدريد عن كل فرق العالم. كان مره يميز مانشستر يونايتد بالزمانات، بتذكر شياطين الحمر، واليوم ريال مدريد من 10 15 سنه وجاي ما بعرفش إشي اسمه موت، زي لبساس سبع رواح مثل ما بقولوا.
1: سامي نبيل السلامي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا نبيل، شكرا على توصيفاتك.
1: يعطيك العافية،
0: إلى اللقاء.
1: ونحن بهذا نطوي وإياكم ساعة ثانية من يوم جديد. زهرة يعطيك العافية، شكرا جزيلا.
2: يعافيك مصطفى، شكرا.
1: شكرا لزملاء إيهاب عويس على النغمات والتقنيات، ياسمين عابد في الإعداد والتحرير، مصطفى شراطة وزهرة سعيد. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الآن في وينر الدوري الأوروبي، مار ضد أبوع البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا، سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد، حيفا، سوق التلبيون، بتشرفونا.
8: بدك سيارة صفر كيلومتر نايلونها عليها أو مستعملة بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد الكروم، خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً، نجم 2692. رخفة سومت مجد الكروم، المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
9: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس، وجبات غدا أو عشاء مع تشكيلة واسعة من الوجبات والأطباق، أراجيل فاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة، عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد الكروم، الشارع الرئيسي.
10: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية، من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل، نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
4: هيك حملات على المفروشات بتتعوضش وبتتفوتش، بس في معرض مفروشات بيتي عين ماهل، غرفة نوم، تخت مع خزانة ومع فرش هدية بس ب 3500 شيكل، مع إمكانية تغيير لون الخزانة حسب الطلب، وطاولات صالون بس ب 999 شيكل، عبر الويز، معرض مفروشات بيتي عين ماهل، بتشرفونا.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
11: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي، واحد لواحد بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا بلانكس PLNX.
12: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة، رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي، سنة دراسية موفقة للجميع.
5: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوع البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: بشهر 10.

0: 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. أيسي أهلا وسهلا.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM ستيرز.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44 كريات آتا، نحن بانتظاركم.

0: أخبار 11 صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. بدأ ممثلو إسرائيل دبلوماسيون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست، فيما زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ السفارة الإسرائيلية في أذربيجان واصفا الانتخابات الإسرائيلية بأنها احتفاء بالديمقراطية في إسرائيل وبعثاتها الدبلوماسية. ودعا هرتسوغ المواطنين إلى ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في تحديد مستقبل إسرائيل، مؤكدا أهمية هذه الانتخابات في أعقاب فترة وصفها بالصعبة التي مرت بها البلاد. وشدد هرتسوغ على أن الانتخابات لا ينبغي أن تتحول إلى صراع داخلي، بل تشكل بحسب تعبيره عملية ديمقراطية تتيح للمواطنين التأثير في حياتهم وتحديد الاتجاه الذي ستسلكه الدولة. بقاء في الشؤون الانتخابية، يعتزم حزب الليكود والصهيونية الدينية بقيادة بنيامين نتنياهو بتسليل سموتريتش نشر نحو 2000 مراقب انتخابي في 100 صناديق الاقتراع بالبلدات العربية خلال انتخابات الكنيست المقبلة بذريعة منع التزوير في التصويت وفرز الأصوات. وبحسب الخطة المشتركة، سيجند ناشطون من الحزبين معظمهم من التيار الديني الصهيوني وبينهم طلاب معاهد دينية لتوزيعهم على مراكز الاقتراع في البلدات العربية وفق تصنيف خاص للمناطق بناء على ما يصفه الحزبان بمخاطر التزوير. وسيخضع المراقبون لتدريبات حول آليات العمل يوم الانتخابات والتعامل مع المخالفات المحتملة. وأتت الخطوة ضمن تعاون انتخابي أوسع بين نتنياهو وسموتريتش يهدف إلى رفع نسبة التصويت في معسكر اليمين، وصم خوفا من عدم تجاوز بعض أحزابه نسبة الحسم وخسارة الأغلبية البرلمانية. أعلنت وزارة التربية والتعليم السماح باستئناف الرحلات المدرسية في المناطق الشمالية اعتبارا من اليوم وفقا للإجراءات والتصاريح المطلوبة، وذلك بعد توضيح الجيش الإسرائيلي أن التعليمات المتعلقة بتنظيم الرحلات في المنطقة لم تتغير. وفي موازاة ذلك، تتواصل تحقيقات في ملابسات الحادث الذي وقع خلال رحلة لطلاب معهد ديني في معلوت وأسفر عن مقتل الطالب لعزر فيلانسكي. وأكدت الوزارة أن المسار الذي جرى التنسيق بشأنه والمصادقة عليه استوفى متطلبات الجهات المختصة، إلا أن التحقق من المسار الذي سلكته المجموعة فعليا لم يستكمل بعد. أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن عدة مصادر بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية استخدام أم القنابل ضد إيران في حال أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا باستئناف الهجمات على الجمهورية الإسلامية، سواء قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها. وبحسب التقرير، وضع الجيش الأمريكي خططا هجومية جديدة تستهدف منشآت الطاقة والمنشآت النووية الإيرانية، وتتضمن تضمن احتمال استخدام قنبلة تعد أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية، ويبلغ وزنها نحو 9 أطنان و700 كيلوغرام.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء اليوم غائمة جزئيا إلى غائمة مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع هطول أمطار محلية تكون خفيفة في معظمها على مناطق شمال البلاد وامتداد السهل الساحلي حتى ساعات الظهيرة. القدس والجليل الأعلى 22، طبرية 28، الناصرة 26، حيفا والساحل 26، يافا والأبيب والنقب 27، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي مجددا عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوع البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: خيمة التصفيات بجانب بتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحق التنزيلات، الكميات محدودة.
4: معاصر المختار تفتتح أبوابها بحلتها الجديدة وتدعوكم لعصر زيتونكم بأحدث المعدات وبطريقة عصر الزيتون الجديدة. معاصر المختار كفر كنا المنطقة الصناعية، هاتف 0522-611-009. نتمنى لكم موسما مثمرا.
0: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوع البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: لبروف بروفيسور بالنكهات والطعمات، برجر بريميوم، تورتيا وتشيكن لكل العيلة، كل واحد وطلبه، عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
6: لبروف بفش غلك.

0: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
1: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوعل بير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحمله.

0: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوع البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
5: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
6: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لحياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
0: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوع البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM
7: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة.

برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: أخبار منتصف النهار في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. تعهد رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت خلال تصريح أدلى به قرب الحدود مع قطاع غزة بإنهاء حكم حركة حماس في القطاع خلال 18 شهرا من توليه رئاسة الحكومة والعمل على تدمير جناحها العسكري. وهاجم آيزنكوت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مشيرا إلى أنه تعهد قبل 17 عاما حين كان زعيما للمعارضة بإسقاط حكم حماس لكنه لم يفي بوعده. واعتبر آيزنكوت أن استمرار نتنياهو في الحكم يعني استمرار حركة حماس في غزة، مضيفا أن الحركة لا تزال تسيطر على القطاع بعد مرور 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر، وأن الإخفاقات ليست أمرا محتوما. ورد حزب الليكود ساخرا من تصريحات آيزنكوت متسائلا كيف سيتمكن من إسقاط حماس دون موافقة من وصفهم بشركائه السياسيين، في إشارة إلى منصور عباس وأحمد الطيبي. بدأ ممثلو إسرائيل الدبلوماسيون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيسة فيما زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ السفارة الإسرائيلية في أذربيجان، واصفا الانتخابات بأنها احتفاء بالديمقراطية في إسرائيل وبعثاتها الدبلوماسية. ودعا هرتسوغ المواطنين إلى ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في تحديد مستقبل إسرائيل، مؤكدا أهمية هذه الانتخابات في أعقاب فترة وصفها بالصعبة التي مرت على البلاد. وشدد على أن الانتخابات لا ينبغي أن تتحول إلى صراع داخلي، بل تشكل بحسب تعبيره عملية ديمقراطية تتيح للمواطنين التأثير في حياتهم وتحديد الاتجاه الذي ستسلكه الدولة. يعتزم حزب الليكود والصهيونية الدينية بقيادة بنيامين نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش نشر نحو 2000 مراقب انتخابي في مئات الصناديق بالبلدات العربية خلال انتخابات الكنيسة المقبلة بذريعة منع التزوير في التصويت وفرز الأصوات. وبحسب الخطة المشتركة سيجند ناشطون من الحزبين معظمهم من التيار الديني الصهيوني وبينهم طلاب معاهد دينية لتوزيعهم على مراكز الاقتراع بالبلدات العربية وفق تصنيف خاص للمناطق بناء على ما يصفه الحزبان بمخاطر التزوير. وسيخضع المراقبون لتدريبات حول آليات العمل يوم الانتخابات والتعامل مع المخالفات المحتملة. وتأتي الخطوة ضمن تعاون انتخابي أوسع بين نتنياهو وسموتريتش يهدف إلى رفع نسبة التصويت في معسكر اليمين وسط مخاوف من عدم تجاوز بعض أحزابه نسبة الحسم وخسارة الأغلبية البرلمانية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع هطول أمطار محلية تكون خفيفة في معظمها على مناطق شمال البلاد وامتداد السهل الساحلي حتى ساعات الظهيرة. في القدس والجليل الأعلى 22، طبرية 28، الناصرة حيفا والساحل 26، يافا وتل أبيب والنقب 27، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نعود لنلتقي مجددا عند رأس الساعة. إلى اللقاء.

0: تقبيل الأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
1: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
0: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بأسعار بدون منافس، رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
2: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد أبوع البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
0: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافي كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافي كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
6: الشمس دائماً

0: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد هابوعل البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
4: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
0: الآن في وينر الدوري الأوروبي، الكمار ضد هابوعل البير السبع، وليون ضد كريستال بالاس، وسلتا فييغو ضد يوفنتوس. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: الشمس دائماً

أخبار الواحدة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء الجنوبي دمرت نفقا تحت الأرض يمتد عبر منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة ويبلغ طوله نحو 1.5 كيلومتر. وزعم الجيش أن قواته عثرت داخل النفق

0: على غرف مخصصة لإقامة عناصر حركة حماس. أفادت مصادر فلسطينية لصحيفة الشرق الأوسط السعودية بأن حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من المتوقع أن تشارك في جولة من اللقاءات المرتقبة في العاصمة المصرية القاهرة. وبحسب المصادر تعارض حركة فتح مشاركة التيار الإصلاحي بقيادة محمد دحلان إلى جانب فصائل فلسطينية أخرى في هذه اللقاءات. انسحب ممثلو إيران وتركيا والكويت وباكستان والسلطة الفلسطينية من قاعة المؤتمر خلال إلقاء الرئيس الإسرائيلي يتحاك هيرتسوغ كلمته في قمة لتعزيز العلاقات بين دول آسيا المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو. وجاء ذلك خلال زيارة يجريها هيرتسوغ إلى أذربيجان تستمر يوما ونصف للمشاركة في القمة الدولية الهادفة إلى تعزيز التعاون والعلاقات بين الدول الآسيوية. في المقابل بقي أمير قطر في القاعة واستمع إلى كلمة هيرتسوغ إلى جانب ممثلي البحرين والإمارات العربية المتحدة وعدد من دول آسيا الوسطى. تعهد رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت خلال تصريح أدلى به قرب الحدود مع قطاع غزة بإنهاء حكم حركة حماس في القطاع خلال 18 شهرا من توليه رئاسة الحكومة والعمل على تدمير جناحها العسكري. وهاجم أيزنكوت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مشيرا إلى أنه تعهد قبل 17 عاما حين كان زعيما للمعارضة بإسقاط حكم حماس لكنه لم يفي بوعده. واعتبر أيزنكوت أن استمرار نتنياهو في الحكم يعني استمرار حكم حماس في غزة، مضيفا أن الحركة لا تزال تسيطر على القطاع بعد مرور 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر وأن الإخفاقات ليست أمرا محتوما. وأرد حزب الليكود ساخرا من تصريحات أيزنكوت متسائلا كيف سيتمكنوا من إسقاط حماس دون موافقة من وصفهم بشركائه السياسيين منصور عباس وأحمد الطيبي. إلى ذلك بدأ ممثلو إسرائيل دبلوماسيون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست فيما زار الرئيس الإسرائيلي يتحاك هيرتسوغ السفارة الإسرائيلية في أذربيجان واصفا الانتخابات بأنها احتفاء بديمقراطية في إسرائيل وبعثاتها الدبلوماسية. ودعا هيرتسوغ المواطنين إلى ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في تحديد مستقبل إسرائيل مؤكدا أهمية هذه الانتخابات في أعقاب فترة وصفها بالصعبة التي مرت بها البلاد. وشدد على أن الانتخابات لا ينبغي أن تتحول إلى صراع داخلي بل تشكل بحسب تعبيره عملية ديمقراطية تتيح للمواطنين التأثير في حياتهم وتحديد الاتجاه الذي ستسلكه الدولة. يعتزم حزب الليكود والصهيونية الدينية بقيادة بنيامين نتنياهو وبتسليل سموتريتش نشر نحو 2000 مراقب انتخابي في مئات صناديق الاقتراع بالبلدات العربية خلال انتخابات الكنيست المقبلة بذريعة منع التزوير في التصويت وفرز الأصوات. وبحسب الخطة المشتركة سيجند ناشطون من الحزبين معظمهم من التيار الدين الصهيوني وبينهم طلاب معاهد دينية لتوزيعهم على مراكز الاقتراع في البلدات العربية وفق تصنيف خاص للمناطق بناء على ما يصفه الحزبان بمخاطر التزوير. وتأتي الخطوة ضمن تعاون انتخابي أوسع بين نتنياهو وسموتريتش بهدف رفع نسبة التصويت في معسكر اليمين وسط مخاوف من عدم تجاوز بعض أحزابه نسبة الحسم وخسارة الأغلبية البرلمانية. أفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن عدة مصادر بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية استخدام أم القنابل ضد إيران في حال أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا باستئناف الهجمات على الجمهورية الإسلامية سواء قبل الانتخابات التجديد النصفي للكونغرس أو بعدها. وبحسب تقرير وضع الجيش الأمريكي خطة هجومية جديدة تستهدف منشآت الطاقة والمنشآت النووية الإيرانية تتضمن احتمال استخدام قنبلة التي تعد أكبر قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال.

0: أريحة شمال الأرخص والأوفر في البلاد.
1: تبقى الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع هطول أمطار محلية تكون خفيفة في معظمها على مناطق شمال البلاد وامتداد السهل الساحلي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائماً عبر موقع وتطبيق الشمس لحظات معدودة، وتلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الظهيرة. حتى الآن، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات الواحدة وست دقائق السعلان في استوديواتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهير الخاص يوم الخميس عشية الانتخابات أيضا، وما نتابع في المشهد السياسي العام استطلاعات الرأي التي ما زالت تقريبا على حالها، لا حسم بين المعسكرين معسكر نتنياهو ومعسكر التغيير، وكذلك الأحزاب العربية في الوسط بالإضافة إلى تذبذب حزبين، حزب فينتر وحزب زليخة وهندل، وطبعا كل صوت في هذه الحالة والأعداد حتى لو كانت قليلة قد تؤثر على المشهد العام. نسبة التصويت لدى المجتمع العربي ستكون حاسمة تؤثر على هذا التمثيل، ولكن حتى الآن كما تابعنا في عدة قراءات خلال الأيام الأخيرة الأمور لم تحسم. سنتابع أيضا في قراءات ومتابعة لما يمكن أن يشكل حافز للتصويت في مجتمعنا إذا كان في النقب في ظل التصعيد الحاصل في قضايا الأرض والمسكن، وإذا كان أيضا في الطائفة العربية الدرزية، وتابعنا اليوم وفي الأيام الأخيرة مسألة أوامر الهدم والغرامات التي تصل بالجملة، قضايا العنف والجريمة والأمن الشخصي وغير ذلك من المحاور. سنتابع إذن في هذا الملف في هذا البرنامج الخاص حتى الثالثة في من بعد ظهر هذا اليوم، ولكن نبدأ بتطور يرتبط أيضا بملف نتابعه في الأيام الأخيرة وتخبط، بمعنى كان هنالك قرار من العليا بالنسبة لمدير سلطة أراضي إسرائيل وتعليق التعيين، ولكن قبل قليل بيان صادر أيضا عن الصهيونية المتدينة يبارك إبقاء يهودا اليهو في موقعه ومنصبه. وحتى نستوضح هذه الجزئية نعود إلى المحامي عنان بلان المركز العربي للتخطيط البديل. تحياتي عنان.
1: أهلين أستاذ جاكي.
0: إذن قبل قليل بيان من سموتريتش يبارك أنه يهودا اليهو وهو تعيين يعني قد يكون شخصي بالنسبة له باق في موقعه كمدير سلطة أراضي إسرائيل، بمعنى هذا مخالف لما سمعناه قبل يومين، أما الأمور بحاجة إلى ترتيب من المصاف المسار القانوني القضائي؟
1: الموضوع بده توضيح. اللي صار اليوم في قرار المحكمة 15/7 المحكمة قررت انه يهودا الياهو ب 22/7 بخلص كمدير مدير دائرة اراضي اسرائيل، وبحطه مدير جديد في طريقة انه بغيره اعضاء من لجنة البحث. فتنا على الانتخابات، ولكن بعد ما طلع قرار المحكمة حطوا يهودا الياهو قائم باعمال، مش مدير، قائم باعمال، حطوه من 16/7 وكان بالوظيفة تاعته كمدير ل 22/7 أعطته المحكمة، وبديت الفترة الثلاث أشهر اللي مسموح يكون فيه قائم بأعمال بيخلصوا بكرة من 16/7 ل 16/10. بالفترة هاي رئيس الحكومة وسموتريتش قدموا طلب انه يلزم المستشارة القضائية للحكومة تجمع أعضاء لجنة البحث ويختاروا شخص اللي هني طبعا بدين يهودا الياهو، بس ينفذوا قرار المحكمة. المستشار القضائي قالت لا، احنا فترة انتخابات ممنوع نحط وظيفة

0: عالي بهذا المنصب في فترة انتخابات. راحوا توجهوا للمحكمة قبل حوالي 3 أسابيع بطلب أنه المحكمة تلزم المستشارة القضائية تجمع لجنة البحث. طلبوا الرد تبعنا، احنا طبعا ردينا، والمحكمة مبارح أطلعت قرار أنه قرارنا بقول 15/7 يهودا إلياهو يقال، ولكن احنا ما اتطرقنا لموضوع الانتخابات. هاي قرار المستشارة القضائية، اي اشي ثاني توجهوا انتو في التماس ثاني للمحكمة. مش
1: بما معنى حتى نرتب الأوراق الآن، يعني التعيين يبقى ولكن كقائم بأعمال إلى ما بعد، يعني البحث عن شخص جديد، هذا ما لا يعني أنه هو مثبت في موقعه لفترة طويلة.
0: لا لا لا أكيد لا. شو اللي صار أخرى؟ المستشارة القضائية قالت حتى قائم بأعمال ممنوع يكون، لأنه القانون بلزم قائم بأعمال بعد 6 أشهر يطلب موافقة المستشارة القضائية. قبل يهودا إلياهو ما يكون المدير كان في قائم بأعمال 3 أشهر اسمه عدان معلم. فات يهودا إلياهو كمدير ب22/7 أقلوه وفات أخرى 3 أشهر، فإجت المستشارة القضائية بتقول هاي 6 أشهر ممنوع تمدده، ولكن المحكمة اليوم إجت قالت غير صحيح، بيبدأ العد من 22/7 لما إحنا أقلنا، لأنه كان مدير خلص ب22/7، عده من 22/7 لليوم هي 3 أشهر، بيطلع له أخرى 3 أشهر بدون ما يستشيركوا كمستشار قضائي للحكومة. هذا اللي صار، يعني احنا مش طرف بالموضوع.
1: انتو مش طرف، ولكن هذا لا يلغي ما أذعناه قبل يومين، يعني فقط للمصداقية.
0: لا لا لا, لا, لا, لا ولا أي شيء ما بخص اللي أخذ القرار قبل يومين.
1: السؤال كيف سيكون رد الفعل الآن خلال الأسبوعين القريبين في ظل تهديدات كبيرة من سموتريتش وبينغفير في قضايا الأرض والمسكن، ولكن هذا سنتابعه أيضا بالبعد
0: يعني مش بالمجال القانوني
1: 100% تمام، ولكن هذا بالبعد السياسي وهناك التخوف. على كل أنا أشكرك على هذه الإضاءة، تحياتي لك، شكرا لكم. إذن قرار المحكمة العليا حول تعيين مدير لسلطة أراضي إسرائيل وأن يبقى يهودا إلياهو وهو من جمعية ريجافيم في موقعه كقائم بأعمال حتى يتم البت في موضوع التعيين من خلال لجنة التعيينات، هذا لا يعني أنه يبقى في منصبه، لأنه منذ ساعات يعني الصباح وهنالك بيانات تبارك لاستمرار عمله، وقد ينعكس هذا في بعد قضية أو في قضية وجزئية مهمة، خاصة مع اقترابنا من الانتخابات، هل ستزداد وتيرة الهدم وأوامر الهدم في القرى والبلدات العربية؟ كنا قد تابعنا في هذا الملف في عدة بلدات، إذا كان في الجنوب وإذا كان في الشمال وإذا كان في القرى العربية الدرزية، الاجتماع الذي كان يوم أمس في عسفيا. نخرج الآن إلى فاصل ونتابع في برنامج الظهيرة.
2: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
3: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتيوريا بفروعها شفا عمر، خوتسوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج الظهيرة حتى الآن والبرنامج الانتخابي في متابعة الأجواء، وكذلك ركزنا على ملف الأرض والمسكن، وسنعود إلى محاور أخرى حول اهتمام أو ما الذي يؤثر على الجمهور بالنسبة للتصويت، وقد يختلف هذا من موقع إلى موقع ومن منطقة إلى منطقة، والحسابات مختلفة ما بين أمن شخصي وواقع اقتصادي وأيضا قضايا الأرض والمسكن. نحن الآن إلى النقب، الأستاذ المحامي شهد بن بري، تحياتي لك.
1: تحياتي لك ولكل
0: مستمعين. يعني نتابع في النقب ما حصل في الأيام الأخيرة في محيط رهط وفي أماكن أخرى، وأسألك بصراحة، نحن عشية الانتخابات، إلى أي مدى موضوع الهدم هو يعزز التصويت أم

0: يبعد الجمهور العربي في النقب عن التصويت؟
1: ما ألمته حاليا أنه سيعزز التصويت.
0: لماذا؟
1: يعني لأنني أرى الغضب وألمس هذا الشعور من الناس بوجود المشاركة هذه المرة في الانتخابات بكثافة وب يعني اندفاع أكثر مما كان في الماضي. يعني نحن نرى ما تقوم به الحكومة، وأعتقد أن هذا أبسط ما يكون ما ممكن من أن تقوم به الناس في النقب. الحالة هي حالة يعني من حالة غضب وحالة غليان، وأعتقد هذه المرة بأنه سيكون تجاوب أكثر من المرات السابقة في المشاركة في الانتخابات والاندفاع نحو الصناديق، ونأمل ذلك. صحيح أن الهدم يعني ممكن أن يدفع الناس إلى التصويت، وممكن أيضا إلى التراجع أو اليأس أو الشعور بالإحباط أو حتى التعاون والتماشي مع بعض الأحزاب الصهيونية، يعتقدون ربما بأنها ستحل لهم الكثير من القضايا. يعني هنالك كمان شعور عكسي للهدم، لأن يقولون ربما علينا أن ننضم إلى هذه الأحزاب الصهيونية كي تساعدنا في المستقبل أن تمنع خطر الهدم عن بيوتنا. في هذه الحالة يعني أعتقد أن يعني أن يضع وأن يراهن المواطن العربي على أي حزب صهيوني بأنه سينقذ بيته من الهدم، هذا شبه مستحيل.
0: السؤال ما الذي اختلف هذه المرة؟ يعني مشروع برافر أو مخطط برافر لم يكن وليد هذه الحكومة، وكل أوامر هدم تابعناها في سنوات مضت أستاذ الشحني، وأيضا من خلالك ولك باع طويل على مدار سنوات وسنوات. ما حصل في أيار 21 لم يعني كانت الأمور مختلفة تماما. هل هي الوتيرة؟ يعني أنا أحاول أن أفهم ما الفرق. هل هي وتيرة الهدم، تراكم الأمور؟ يعني ما الذي يغير الموقف عن سنوات سابقة؟
1: يعني ما حدث في أيار 21 كان تحت حكومة بنت، وما كان هناك ومزيرته شكيد. ونحن نعلم أيضا بأن جزء من يعني حزب الموحدة كان في ائتلاف بذلك الائتلاف حينها، وقضايا سعوة والاعتقالات وأطلاق الرصاص من السماء من طائرات ومن مروحيات بدون طيار نحو المتظاهرين واعتقالهم بالعشرات، كان في فترة معينة التي كانت فيها الجماهير العربية غير متفقة بالنسبة لآلية النضال ضد حكومة إسرائيل، أو أن أريد أن أقول لم يكن هنالك إجماع بين الأطراف، أي الأحزاب العربية الفاعلة في النقب، وأذكر بالتحديد يعني الموحدة والجبهة والمشتركة وإلى آخره وبقية الأحزاب. لم يكن هنالك إجماع بالنسبة لهذه الحكومة وأعمالها الشيطانية التي كانت فعلا وبكل شدة في النقب، لم يكن هنالك إجماع عشان هذا الائتلاف. الآن نحن في وضع يعني أريح، نحن الآن في النقب خلال كلا الحزبين الموحدة أو المشتركة متواجدون ومتفقون متفقين على أن علينا نحن كأقلية عربية إسقاط هذه الحكومة، ولذلك هذا يبعث روح تفاؤل معينة بالنسبة لنا كي ننقب إلى نحو الصناديق.
0: ولكن أنت ذكر جزئية مهمة أستاذ شهدي، ولهذا أتحدث معك الآن. يعني هل عندما تلتقي بممثلي الأحزاب، وأنت يعني هذا غير خفي، أنت أيضا ناشط وعضو في الجبهة الديمقراطية، تسألك الناس عن برنامجك السياسي، تسألك كيف يمكن أن تؤثر باتجاه إيجابيا، أنتم حزب مثلا ستبقى في المعارضة أو في أقصى حد، وأنت تتابع الحلبة السياسية حتى جسم مانع مرفوض، فأفضل لي أن أذهب إلى أحزاب أخرى داخل الحكومة داخل الائتلاف وأؤثر من هناك على إمكانية منع الجرافة من الوصول إلى بيتي بعد أشهر قليلة.
1: يعني هذا نوع، هذا خطاب واحد، خطاب هذا واحد مما يذكره من الإمكانيات. هذه إمكانية تطرح من قبل مجموعة ليست بالهينة في النقب وتقول ما تقوله أنت. ولكن التأثير لا يأتي من خلال دائما من أجل من الانغماس. الاستسلام هو ليس نوع

0: من قدر أحد واحترم الجميع وعلى رأسنا الجميع. هذا نقاش بيني وبينك الآن، قد يقول هذا نقاش نخب الآن بين محاور وبين محامي، ولكن عندما تصل إلى القرى والناس تعيش في بيوت من الصفيح، يناقشك بهذا البعد أم ويدخل في البر؟
1: مش كلهم، ولكن أنا أذكر يعني دائما بما تم بالنسبة لبير هداج والعشر قرى. يعني كان هنالك كانت حكومة، وكان فؤاد بن هلايزر وزير، وكانت حكومة عند رابين، وتم الاعتراف بأكثر من 10 قرى. ونحن بالخارج لن ندخل الحكومة، يعني عشان تصد أعداء هذه الحكومة، وهي أعداءك يعني اليمين الفاشي، ممكن أن تكون في الخارج وأن لا تسمح لهؤلاء الفاشيين بأن يسقطوا الحكومة، ولكن لا تريد أن تتماثل مع سياسة هذه الحكومة وأن تضم صوتك إلى صوتها في كل ما تقوم به.
0: وأنت تقول الجرافات والمشهد الذي يعني كان واضح أمامنا وحضور بن غفير، هذا يعزز التصويت وليس العكس، يعني في بعض الأحيان يعتقد البعض أنه قمع للتصويت.
1: هنالك آراء مختلفة، هنالك يعني إن كانت ناس مرعوبة وتحت خطر، يعني كان في مناطق في منطقة قريبة من البحر الميت تم هدم البيوت وتم تحذيرهم من أن لا يتواصلوا مع الصحافة ولا ولا ولا. في هنالك بيوت نائية بعيدة يتم الاستفراد بها وهدم بيوتها وتهديدها ومنعها من التواصل مع الصحافة أو مع السياسيين وإلى آخره، تحت وعود مختلفة بحل مشكلتهم أو إيجاد مسكن بديل أو مكان وإلى آخره. هنالك محاولات أيضا بالضغط على هؤلاء الناس، ولكن الهدم الأخير، عملية الهدم الأخيرة التي تمت بالقرب من رهط، هي ذات طابع جماهيري أكثر، قريبة من مدينة كبرى المدن العربية، كانت مجموعات من التضامن وحضور من الأحزاب المختلفة. يعني هنالك فرق بين هدم بيت أو في منطقة نائية والاستفراد بالسكان وتهديدهم يوميا، وما تم في ضحية قرب من رهط بالهدم بالعشرات. يعني مشروع إبادة كاملة لقرية كاملة محاذية لرهط، يعني ما في
0: مشكلة. نعم احنا تابعنا الموضوع عن قرب واستحدثنا إلى الأهالي، ولكن حاولت من خلالك أن أفهم في ظل هذه الظروف يعني كيف سيساهم هذا في التوجه يعني السياسي.
1: هذا كمان يتعلق مش بس الهدم، يعني مش نركن على الهدم وكأنه هو تحل القضية. الهدم لوحده لا يمكن أن يدفع الناس لخلق وعي. الهدم هو ممكن يكون رد فعل غضب وإلى آخره وكل الأنواع رد الفعل، ولكن هذا لا يخلق وعي سياسي بفهم هذه المرحلة وضرورياتها ومتطلباتها. ولذلك على الأحزاب الآن أن تأخذ هذه القضية، قضية الهدم، وأن تنقلها بشكل نوعي لنضال مبرمج من أجل إثارة هذا الوعي وتوجيهه نحو الصناديق والانتخاب. يعني في هنالك يعني مسؤولية على الأحزاب أن تأخذ هذه القضية، وأن في حالة من الطفرة، يعني إذا ما لم تستغل هذه العمليات نحو وتوظيفها باتجاه التصويت سنخسر هذه كمان، يعني نخسرها مرتين.
0: الصورة واضحة على كل، يعني أمامنا أيضا أيام وسنتابع، وهي قد تكون أيضا حبلة بالأحداث. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ الشاهد، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، تحية.
1: الله يعافيك، مع السلامة.

إذن استمعنا إلى المحامي شحدي بن بري من النقب، وهو أيضا عضو في لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وإلى أي مدى قضايا الأرض والمسكن على الأجندة وكل وتيرة الهدم في النقب إلى أي مدى تساهم كذلك في المشهد السياسي العام، وكذلك تدفع بالجمهور للتصويت أو لربما قمع التصويت كما قال أو تخوف في هذا الموضوع البعض، وإلى أي مدى هذا قد يعزز موقف مثلا أحزاب قريبة من السلطة أو أحزاب صهيونية أو أحزاب عربية. أسئلة كثيرة تطرح، وحاولنا أيضا من خلال هذا النقاش أن نأتي بأجوبة حول هذا الموضوع.

0: ونحن في متابعة لهذه القضية، ولكن قد يكون هذا بوجهة نظر أخرى. تابعنا يوم أمس واليوم كذلك ملفات الأرض والمسكن في القرى العربية الدرزية، عشرات أوامر الهدم والإنذارات التي تصل إلى مواطنين في عسفيا. كان اجتماع شعبي في المقابل، ناقشنا موضوع القرية الدرزية الجديدة، ولكن إذا سألنا على مستوى الطائفة الدرزية في ظل تحركات داخلية، ما هو العامل الأبرز بالنسبة لقرار التصويت؟ هل هي قضايا الأرض والمسكن ما بين قانون كيمينتس وأوامر الهدم، أم أمور أخرى قد ترتبط أيضا بالعلاقة مع دول الجوار، تحديدا التوجه في سوريا، أم أيضا ما نشاهد وتابعنا هنالك العديد من الفيديوهات التي نشرناها أيضا عبر منصات الشمس لاعتداءات عنصرية أيضا على شابة مثلا من الطائفة الدرزية، ونحن في محاورة أيضا حول هذا الموضوع مع الأستاذ المحامي سامر علي. أستاذ سامر، أهلا بك معنا، تحياتي.
1: تحياتي لك ولجميع المستمعين.
0: إذا أخذنا على مستوى الطائفة الدرزية، أنا لا أتحدث بالبعد الطائف ولكن بالبعد التحليلي السياسي، ما الذي يحرك الجمهور الآن للخروج للتصويت يوم الانتخابات؟
1: هنالك ثلاثة عوامل أساسية بهذا الموضوع. أول عامل هو موضوع المسكن، وهو قضية موضوع كيمينتس الذي أصبح عائق كبير جدا على المواطنين في القرى الدرزية، خاصة الأوامر الهدم والغرامات المالية، وفي يعني هنالك أيضا هبة قبيل الانتخابات في محاولات إصدار أوامر هدم جديدة وغرامات مالية جديدة كبيرة ضد كثير من أبناء القرى الدرزية. هذا الموضوع هو الموضوع الأساسي التي يرتكز عليه الناخب الدرزي بنظري. الموضوع العامل الثاني هو عامل الظواهر العنصرية التي حدثت في الآونة الأخيرة ضد الشبان الدروز، وخاصة تصرف الشرطة في عدة قرى درزية، وهنالك عشرات الفيديوهات التي تسربت إلى وسائل الإعلان والتي كان فيها الحق والضرب المبرح من قبل أفراد الشرطة. هذا عامل مهم، وفي هنالك يعني استياء كبير جدا من هذا التعامل، يعني وخاصة بعد أن يقولون لم كنا نعرف ولا عرفنا وكل هاي الأمور. العامل الثالث هو العامل قضية دروز السويداء. لا شك أن هنالك شريحة كبيرة ترى بأن الحفاظ على دروز السويداء وعلى جبل البشان أو جبل الدروز في سوريا هي مهمة يجب أن تلقى على عاتق دولة إسرائيل، وأن التزامها اتجاه الدروز يجب أن يكون التزام أيضا ما بعد الانتخابات. وهناك من يعتقد أن نتنياهو هو الذي التزم فيتماشى معه، هذا هو عامل مش كثير يعني مهم، لكن هو أحد العوامل اللي
0: يعني إذا سألتك أنا بالتدريج قضية الأرض والمسكن وقانون كيمينتس بتداعيات، ولكن السؤال هل من الأحزاب من يقدم وعود بهذا الصدد؟ يعني الكل يتحدث قد تكون بشعارات، ولكن لم نسمع عن من يقول لك بشكل واضح سأقوم بإلغاء قانون كيمينتس، وهل برأيك هذا وارد أم هو مجرد شعار؟
1: بنظري هذه شعارات رنانة كلها، وأنا لا أثق بولا أي حزب قد يقوم بإبطال قانون كيمينتس. فقط أنا أؤمن إذا كانت الأحزاب العربية وصلت إلى كمية أعضاء كنيست تستطيع ابتزاز، وانتبه للمصطلح، ابتزاز سياسي للحكومة لإبطال هذا القانون. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي ممكن إبطال قانون كيمينتس. أما الوعدات من إسرائيل بيتنا ومن يشار ومن ياخد، هذه وعدات أكل الدهر عليها وشرب، سمعناها من قبل وسنسمعها.
0: السؤال ليش وعود يعني أكل الدهر عليها؟ هي قد تكون في البرنامج السياسي بالنسبة لشروط ائتلاف. السؤال لأي مدى المواطن في هذه الحالة في
1: عندما كان بنت وحكومة بنت وأحزابه كلهم وعدوا بإبطال قانون القومية، ورأينا ماذا حصل فيها. حتى اقتراح قانون لإبطال قانون القومية لم يأتي. وفي قضية قانون كيمينتس كان هنالك وعدات، وأنا كنت شاهد على عدة وعودات من هذا النوع وكلها خرقت وكأنها على رأسهم الطير. أنا لا أثق بهذه الوعدات. الطريقة الوحيدة لإبطال قانون كيمينتس هي طريقة الابتزاز السياسي لا غير. فلذلك المجتمع العربي، وهذا ليس مشكلة درزي أو مسلم أو مسيحي، هذه مشكلة كل عرب.

0: عربي في هذه الدولة. لذلك على المواطنين العرب يعوا أن ممارسة حقهم الانتخابي هو الضمانة الأولى والأخيرة لإبطال هذا القانون.
1: والسؤال برأيك، ولكن أنت تتابع ما الذي يحدث الآن في المشهد السياسي العام، يعني البرامج مطروحة، الأصوات مطروحة، إلى أي مدى قضية الأرض والمسكن؟ وأنا أسألك يعني من خلال جولاتكم ومن خلال الزيارات التي تقوم بها الأحزاب المختلفة ومن يطمح بأصوات القرى العربية الدرزية يطرح هذا الموضوع على الملأ.
0: أنا أقول لك وكنت حضرت عدة اجتماعات، كل ممثل عن كل حزب أول ما بيبدأ بهذا الموضوع قانون كامينتس وقانون القومية، قانون كامينتس وقانون القومية. هذا هو الموضوع الأساسي الذي يطرح بالاجتماعات السياسية بالقرى الدرزية، وكنت حضرت على الفيديوهات اجتماع يائير جولان الأخير في بيت جن، اجتماع كبير قالها من بداية الاجتماع إلى نهاية الاجتماع قانون كامينتس وقانون كامينتس. لكن ها أنا لا أثق بهذه الوعودات. وعدنا قبل المرة، قانون كامينتس موجود من سنة 2017، بعد شوي بيصير له 10 سنوات ساري مفعوله ولم يبطل، ولم يستطيع أحد كبح جماح السلطة التي تتعامل مع هذا القانون. ونحن ما يسمى بعدنا محلنا، هذا القانون يبطل بس بالبرلمان. حاولنا بمحاولات كبيرة بتقديم التماسات لمحكمة العدل العليا، محكمة العدل العليا صدت هذه الالتماسات، وبقي قانون كامينتس كسيف بحدين على المجتمع العربي.
1: نعم، هذه الصورة على كل وأسأل الآن وتيرة الأوامر الهدم التي تصل الآن بأعداد كبيرة، وقبل أيام قابلتك على موضوع قرية درزية جديدة وكان يعني بيان احتفالي، كيف يعني يمكن التعامل بهذا المشهد؟ من جهة توزع عشرات أوامر الهدم وترسل الإنذارات وغرامات، ومن جهة أخرى تقول لأبناء الطائفة ها قمنا بقرار أو اتخاذ قرار لبناء قرية جديدة لكم.
0: أريد أن ننوه بشكل واضح جدا، القرية الدرزية أقيمت بقرارات من محكمة العدل العليا التي دحرت بالحكومة عشرات المرات لتأخذ القرار. لا يوجد ولا أي علاقة سياسية أو انتخابية بالحكومة بإقامة القرية الدرزية، لأنه لو كان متعلق بهذه الحكومة وبسموتريتش وببنغفير كانوا من زمان أبطلوا هذا القرار، لكن محكمة العدل العليا هي التي قررت بهذا الصدد. فلذلك أنا يعني بقولها، أنا ضد هذه الحكومة اليمينية وأنتقدها كل يوم، لكن لا يوجد أي علاقة بين الانتخابات وإقامة القرية الدرزية. أما بالنسبة لأوامر الهدم، أوامر الهدم، ورأينا أوامر هدم على فكرة بالجنوب بقرية راهط، يعني قبيل الانتخابات يحاولون اليمين المتطرف أن يبرزوا أو يظهروا لمجموعتهم أن قمنا بالهدم، ونفس الشيء عم بيقوموا بتوزيع أوامر هدم الآن، حتى أن جمهور اليمين المتطرف المتعجرف يعي أن ممثليه من اليمين يقومون بالعمل بإصدار أوامر هدم بالقرى العربية. ونرى أيضا ماذا يحدث قرب مجد الكروم بإقامة ما يسمى استيطان معين. فهذه الحملة ممنهجة من اليمين لمحاولة جلب أصواتهم التي فلت منهم أو هربت منهم، لذلك يقومون بهذه الهجمة، والطائفة الدرزية لم تسلم من هذه الهجمة طبعا.
1: على كل نحن سنتابع، ونشكرك جدا على هذه المداخلة. شكرا لك أستاذ سامر، تحياتي لك. شكرا
0: لك.
1: إذن المحامي سامر علي من منتدى المحامين الدروز، وأيضا في قضايا الأرض والمسكن، وما الذي يعزز موضوع أو كيف ستبدو المشاركة السياسية في الانتخابات القريبة بما في ذلك في القرى العربية الدرزية، بفعل ما نشهد من بيانات وأيضا إعلانات عن مشاريع جديدة، تحديدا القرية الدرزية الجديدة. وكنا قد تابعنا في هذا الموضوع ومن يشكك في إمكانية التطبيق أصلا، وبين أوامر الهدم التي توزع بأعداد كبيرة في القرى الدرزية. وكنا أيضا قد واكبنا حدث في عسفيا يوم أمس، كان اجتماع شعبي وتمت مناقشة هذا الموضوع وضرورة التحرك في هذا المسار. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني آخر ونتابع في برنامج الظهيرة.
2: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التل.

0: الإسبيون، وذلك يوم الخميس 15 عشرة، أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا، سوق التلبيوت بتشرفونا.
1: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.

0: ونتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج. وكنا قبل الفاصل في حديث مع المحامي سامر علي وقبل ذلك المحامي شهد بن بري في النقب في قضية يعني جوهرية أساسية محورية ما بين قانون كامينتس بتداعياته وأيضا موضوع الأرض والمسكن وتيرة الهدم التي قد ترتفع أيضا خلال الفترة القريبة، وهذا يثير قلق عدد كبير من العائلات في المجتمع العربي من الشمال إلى الجنوب. ولكن إلى أي مدى الأحزاب تلتفت أيضا إلى هذا الأمر؟ بمعنى نستمع إلى البرامج في قضايا العنف والجريمة، الأرض والمسكن، التربية والتعليم، ولكن هل فعلا هذه القضايا مطروحة يمكن التأثير من خلال ما تطرح الأحزاب؟ هل يناقش موضوع البرنامج السياسي لهذا الحزب أو ذاك، أم هنالك انشغال كل في دائرته الصغيرة؟ الذي يخاف على أمنه الشخصي يطرح هذا الموضوع، الذي يخاف على بيته وخوف الهدم أيضا يناقش هذا الموضوع، ولكن لا نصل بعد إلى قراءة سياسية بالمفهوم الأوسع والأكبر. ماذا نريد كأقلية عربية في هذه البلاد؟ على هذا الموضوع ناقشت قبل قليل أيضا الباحث السياسي الدكتور خالد عنبتاوي، عضو المكتب السياسي أيضا للتجمع الوطني الديمقراطي.
1: هذا سؤال يعني معقد وكبير جدا، وتخوض يعني جميع الأحزاب في كل العالم، مش فقط يعني بالداخل، ما بالك يعني بلحظة شديدة الصعوبة وشديدة التعقيد، ونحن في لحظة أعتقد الأشد تعقيدا منذ يعني كنت أقول قبل هيك من منذ الحكم العسكري، أنا بقول منذ النكبة يعني، لأن الحكم العسكري على الأقل كان واضح يعني. وبالتالي هذا سؤال يعني مركب جدا. يعني باعتقادي الناس عموما يجب أن ننطلق من قاعدة، وهي الناس، وهذا سؤال طير الجميع، أنه وراء الصندوق شو اللي بيحرك الناس؟ ماذا يحرك الناس من أجل التصويت وكيف بأخذوا قرارهم؟ وبنهاية المطاف وصلوا لقناعة مفادها بأنه في يعني فطرة أساسية مكونة من حاجتين تحرك الناس في هذا الموضوع والمنظار، أولا الأمل أو الخوف عادة. وإذا كانت الناس بسنة 2020 تحو يعني من 2020 بأذار 2020، وأنت تذكر يعني الحملة الانتخابية في حين، وإذا كانت الناس يعني كانت مدفوعة بالأمل، وخاصة إنه يعني للأسف الشديد يعني كان في أخطاء اللي صورت للناس بأنه يعني مجرد الحصول على كذا مقاعد ومجرد توصية على هذا الشخص مثلا سيجلب لنا كل الحلول، واكتشفنا إنه لا. اليوم أنا باعتقادي وللأسف الشديد غالبية الناس، وأنا أتحدث عن الداخل، متهوعة بهاجس الخوف، وهذا طبيعي، هاجس الخوف من كل ما حدث. وبالتالي بهاي اللحظة المعقدة هون دور الأحزاب باعتقادي ودور الفواعل السياسية عموما، مش بس الأحزاب، إنه من جهة تفهم هذا الخوف ولكن ما تفيس هذا الخوف، يعني ما تلعب على وتر هذا الخوف.
2: ولكن يعني أسألك بصراحة، نحن الآن يصدرون
1: يعني تمشي بين تقييم يعني صوت العقل العقلاني والمتشائم إذا بدك وتفاؤل الإرادة.
2: ولكن خليني أسألك بصراحة دكتور خالد، يعني الآن يعني حتى على مستوى الناطقين بلسان الأحزاب يصدرون لنا يوميا مثلا تصريحات لمواطنين وسياسيين عبر القنوات المحسوبة على اليمين المتطرف دون ما نذكر اسمها، تحريض على الأطباء، تحريض على الصيادلة، تحريض على سائقي الحافلات. في المقابل نتنياهو يقول إن اليمين أو فلسطين هو موضوع الخوف، ونحن أيضا نخاف على أمننا الشخصي على هذا التحريض. بمعنى الخوف هو المحرك الأساسي وليس الأجندات السياسية والبرنامج السياسي العام لكل حزب.
1: طلع أولا فيش تناقض بيناتهم. بنهاية المطاف أنت يعني حتى إذا في موجود خوف ولازم نعترف أن موجود خوف عند الناس، أولا مش لازم نخوف الناس أكثر، يعني لازم إحنا نحترم هذا الخوف، مش لازم نترفع عنه بتاتا، ولكن لازم نقدم وايضا نحترم عقل الناس ونقدم لهم رؤيه واضحه كيف يمكن تجاوز هذه المرحله. بمعنى انه ما هو الخوف مش مشروع سياسي، والياس مش مشروع سياسي،

0: وبالتالي أنت يجب أن لا تترفع عن ذلك كحزب سياسي وكقائد سياسي أيا كان، كفاعل سياسي. بنفس الوقت أنت مش لازم يعني أنت مش لازم تكون كمان شعبوي وتوهم الناس على سبيل المثال إنه في حدا معاه المفتاح. أنا بقول لك فيش حدا معاه المفتاح تماما. أنت بدك تحدد أولوياتك ومعركتك للمدى القصير، وتقول مثلا إنه معركتي هي حتى ما نضلش بالنظري محاولة استعادة هوامش العمل السياسي اللي تصادرت منا آخر 3 سنوات. إحنا مرقنا شيء كتير صعب آخر 3 سنوات، وتم استثمار كل الحروب العدوانية من حرب الإبادي وغيرها من أجل أن يصادروا حق بعد حق بعد حق، يصادروا حرية التعبير زي ما تفضلت فيما يتعلق بالأطباء وطلبة الجامعات وغيرهم، يصادروا الحق في الترشح، يصادروا الحق في التظاهر، يصادروا الحق في الحراك السياسي عموما. بالتالي أنت هدفك الآن ودورك أنه تقول أنه أنا في عندي معركة قصيرة المدى بهاي الأشهر القريبة أن أحاول أن أستعيد الهوامش على سبيل المثال للعمل السياسي.
1: بما معنى أنه نذهب إلى إلى, إلى إلى السقف المنخفض في سقف التوقعات، ولا نتحدث بمصطلحات كبيرة، من حل سياسي مع الفلسطينيين إلى يعني حكم ذاتي في بعض الأمور الثقافية كما عرضوا زمان بعد أكتوبر. الآن أنا أريد أن أعيش، أريد أن أجد مكان آمن، أن لا يهدموا بيتي، وأن أذهب إلى مكان عملي. بهذا نختصر العمل السياسي؟
0: لا لا لا طبعا لا، يعني أنا آخر حد الدنيا ممكن يكون ذلك وانت بتعرف.
1: لا أنا بسأل يعني ما الذي يحرك لا. الشارع بين خلال قراءة
0: أكيد
1: نعم.
0: أكيد لا، شوف هو بدنا احنا نفرق زي ما قلت، احنا بدنا نفرق وين الناس موجودة وخطابات الأحزاب والأجندات القائمة. دور السياسي الصحيح والحزب الصحيح هو أن يجدل وأن يعني يردم هذه الهوة، وبالعكس يقول للناس إنه كلمة بدنا نعيش أولا بده يتفهمها، ممنوع يترفع عنها، لازم نفهم إنه حل للسكن، الناس بحاجة لحل للسكن، نحن بحاجة لحل لقضية الجريمة والعنف. بس دورنا إحنا كمان نيجي نقول للناس، وأنا بفهم شاب يجي كل اللي أنت تفضلت فيه وبفهمه رغم أنه لا أتفهمه، أنه أنا بدي مثلا سكن، بس مجبورين نفهم الناس أيضا أنه لما بده يدق هذا الشاب نفسه اللي بقولك أنا فقط بدي أعيش وبدي أسكن، أنه لما بده يدق مكتب الترخيص بده يصطدم بقضية الأرض، وقضية الأرض قضية سياسية، وقضية الأرض مرتبطة مثلا على سبيل المثال إنه في شيء اسمه الكاكال، وفي شيء اسمه يهودية الدولة، وفي شيء اسمه جوهر يهودي وعنصري بالدولة يجب أن نناضل من أجل تغييره ومن أجل النضال لإسقاط هذه العنصرية. وأن التوسع بالمستوطنات أو وجود احتلال واقتحامات الأقصى وكل ذلك هو يؤدي إلى تسميت مثلا يهودية الدولة أو إلى تثبيت الجوهر اليهودي بالدولة، وهذا يؤدي إلى أنه ما يكونش عندنا مناطق صناعية ببلداتنا وفي مجد الكروم بشفعمر وإم الفحم، وهذا يؤدي إلى أنه يكون في اقتلاع بالنقب إلى آخره. دورنا إحنا نفهم هذه الهواجس، لا نترفع عن هذه الهواجس، ولكن أن نقدم مشروع سياسي للناس واقعي اللي بنفس الوقت يفهم الناس، أو مش فاهم حبش كلمة فاهم الناس، ولكن يطرح رؤية للناس بلغتها أنه هذا الأمر مرتبط بشيء أوسع من فقط الداخل، هذا مرتبط ببنية عنصرية قائمة، ودورنا الناضل من أجل الأمرين. يعني أنت بدك تمشي بعينتين كحزب سياسي، عين بتشوف حاجات الناس اليومية، وعين بتشوف السبب الرئيسي اللي بيمنع تلبية حاجات الناس
1: اليومية. ويبقى السؤال التأثير والتغيير، وأنه إلى أي مدى نستطيع أن نؤثر على القرار في الأمور التي ذكرتها أنت، وبالتالي البعض يقول لك لكي تؤثر هناك تعال إلى أحزاب قريبة من السلطة وليس أحزاب ستبقى في المعارضة.
0: بس هذا احنا تجرب ايضا، هل يعني بتجربتنا التاريخيه من 49 وانت يعني سيدي العارفين يعني وقارئ التاريخ السياسي، هل يعني ذهابنا بتعرف 49 بتعرف شو بديش اقول لك قبل 3 سنين و5 سنوات 49 الغالبيه الصحقه صوتت 49
1: نعم.
0: مش 2026 و2022 الغالبيه صوتت الاحزاب الصهيونيه بالحكم العسكري، كنا نصوت الاحزاب الصهيونيه، هل ذهب الحكم العسكري من لاننا صوتنا الاحزاب قريبه على السلطه؟ انت بتعرف الحزب اللي كان ضد الحكم العسكري الحزب اللي ما كانش قريب على السلطه، يعني من كان ضد الحكم العسكري وكان يدفع باتجاه الغاء بالذات كان الليكود، يعني مش الاحزاب اللي كانت غالبيه الناس تصوت لها، طبعا في يعني 30-40% كانوا يصوتوا للحزب الشيوعي اكيد مش انه الكل، ولكن كان في نسبه كبيره تصوت للحزب الصهيوني، ماذا جلب لنا ذلك؟ ولكن باللحظات التاريخيه الكبيره لما احنا امنا بقوتنا وامنا ب، وهذا دور كمان الاحزاب انه تقص قوه ايضا للناس، انه لما كنا موحدين ولما كان في عندنا قوه كبير وأمننا بوكالتنا ما يسمى، أمننا بفاعليتنا سواء بالروحة سواء ببرافر سواء بكل المخطط التاريخي، استطعنا أن نمنع على الأقل إن لم نجلب إنجازات كبيرة بس إنه نمنع مصائب كبيرة كانت ممكن تحدث لشعبنا.

أخبار الثانية في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات اللواء الجنوبي دمرت نفقاً تحت الأرض يمتد عبر منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة ويبلغ طوله نحو 1.5 كيلومتر. وزعم الجيش أن قواته عثرت داخل النفق على غرف مخصصة لإقامة عناصر من حركة حماس. أفادت مصادر فلسطينية لصحيفة الشرق الأوسط السعودية بأن حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من المتوقع أن تشارك في جولة من اللقاءات المرتقبة في العاصمة المصرية القاهرة. وبحسب المصادر تعارض حركة فتح مشاركة التيار الإصلاحي بقيادة محمد دحلان إلى جانب فصائل فلسطينية أخرى في هذه اللقاءات. انسحب ممثل

0: إيران وتركيا والكويت وباكستان والسلطة الفلسطينية من قاعة المؤتمر خلال إلقاء الرئيس الإسرائيلي يصحاك هرتسوغ كلمته في قمة دولية تهدف إلى تعزيز التعاون والعلاقات بين الدول الأسيوية والمنعقدة في العاصمة الآذرية باكو. وجاء ذلك خلال زيارة يجريها هرتسوغ إلى أذربيجان تستمر يوما ونصف اليوم للمشاركة في القمة. وفي المقابل بقي أمير قطر في القاعة استمع إلى كلمة هرتسوغ إلى جانب ممثلي البحرين والإمارات العربية المتحدة وعدد من دول آسيا الوسطى. في سياق آخر، زار هرتسوغ السفارة الإسرائيلية في أذربيجان وصفاً الانتخابات بأنها احتفاء بالديمقراطية في إسرائيل وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج. ودعا هرتسوغ المواطنين إلى ممارسة حقهم في التصويت والمشاركة في تحديد مستقبل إسرائيل، مؤكداً أهمية هذه الانتخابات في أعقاب فترة وصفها بالصعبة التي مرت بها البلاد. يشار إلى أن الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين في الخارج بدأوا الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الكنيست. بقاء في الشؤون الحزبية، تعهد رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت خلال تصريح أدلى به قرب الحدود مع قطاع غزة بإنهاء حكم حركة حماس في القطاع خلال 18 شهرا من توليه رئاسة الحكومة والعمل على تدمير جناحها العسكري. وهجم أيزنكوت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مشيرا إلى أنه تعهد قبل 17 عاما حين كان زعيما للمعارضة بإسقاط حكم حماس، لكنه لم يفي بوعده. واعتبر أيزنكوت أن استمرار نتنياهو في الحكم يعني استمرار حكم حماس في غزة، مضيفا أن الحركة لا تزال تسيطر على القطاع بعد مرور 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر، وأن الإخفاقات ليست أمرا محتوما. ورد حزب الليكود ساخرا من تصريحات أيزنكوت متسائلا كيف سيتمكنوا من إسقاط حماس دون موافقة من وصفهم بشركائه السياسيين منصور عباس وأحمد الطيبي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء غائمة جزئيا إلى غائمة مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع هطول أمطار محلية تكون خفيفة في معظمها على مناطق شمال البلاد وامتداد السهل الساحلي حتى ساعة الظهيرة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في ساعة ثانية البرنامج الانتخابي، ونحن عشية الانتخابات في متابعة الأحداث وكذلك قراءة تحليلية مختلفة خاصة في محاور الساعة والقضايا التي توقد مضاجع المواطنين كل من موقعه، وقد يكون أيضا بالمسار الجغرافي والسياسي وأمور أخرى. ناقشنا في الساعة الأولى في ملفات الأرض والمسكن في ظل الإمكانية زيادة وتيرة الهدم في القرى والبلدات العربية، المحكمة العليا التي توافق على استمرار يودا ليهو في موقعه كمدير لسلطة أراضي إسرائيل، التخوف النقب من زيادة

0: وبكون في حكومة قادمة آمن بأنك بدك توصل بنوصل. إحنا مأمنين إنه بنقدر نوصل أكثر معتقلين عضو كنيست. الإحصائيات ولا مرة جابت رئيس حكومي ولا مرة جابت حكومي. الإحصائيات بتكون بعد هاي في يوم الإحصاء المضبوط ويوم الانتخابات. وأنا بتوجه لكل المجتمع العربي، اطلع وصوت، صوت اللي بده يكون صاحب القرار، صوت اللي بده يقدر يحل المشكلة الموجودة اليوم في الوسط العربي. الوسط العربي عم بنزف، الناس متوجعة. يعني بتقعد مع ناس بقول لك احنا بنخاف نطلع من البيت في الليل، احنا بنخاف اليوم اولادنا يكونوا بريت البيت.
1: طيب انت عم تحكي لي، يعني وصلني الان رساله وانا عم بحكي معك انه رئيس الحكومه في يركا،
0: بعرف
1: يعني هو بده ياخذ اصوات من هناك، ويعني وما زال يبني.
0: عم بتجدد لي؟
1: لا مش عم بجدد لك، عم بجدد للجمهور.
0: رئيس الحكومه موجود في يركا. انا امبارح طلعت فيديو قصير على كل قضية السويدة وشو صار في السويدة، على وقلت له لنتنياهو ترقصش على الدم اللي كان في السويدة وتلعبش على الوجع اللي موجود اليوم في الطائفة الدرزية وعلى المجزرة اللي كانت في السويدة. احنا بدنا المستقبل تبع دولة اسرائيل، المجتمع الاسرائيلي، المجتمع العربي. احنا بدنا الناس تعيش
1: على فكرة. خليني أسألك بصراحة، موضوع الطائفة يعني أنا احنا ما بنحكي بهذا الخطاب ولكن موجود هذه وقائع. لما بدي يروح يصوت اليوم قديش الموضوع اللي بيأثر بالأول؟ كمينتس، أرض ومسكن، غرامات مالية، توسيع مسطحات بناء، وضع أمني شخصي، يعني عنف وجريمي، ولا موضوع السويدة؟ موضوع السويدة قديش هو
0: أكثر إشي بيأثر على المجتمع الدرزي؟ مين الشخصية اللي بدها تكون وتمثله ومين الشخصيه اللي
1: هذا حكي انتخابات عم بسالك اليوم.
0: لا لا لا, لا انا عم بقول لك انا عايش المجتمع الدرزي اكثر منك.
1: طيب عم بسالك،
0: انا ابن الطائف وعايش الطائف.
1: تمام، ايش الموضوع اللي بوجع
0: المجتمع الدرزي بده واحد اللي يقدر يمثله، واحد اللي يقدر يحكي باسمه.
1: بس وين وجعه؟ وين سيد حمد وين وجعه الاساسي؟ ارض ومسكن، كمينتس، ولا السويدة؟
0: طلع في كل نقطه بتتحكي عنها في وجع. احنا موجودين بالمعارضه من 2018، كنا سنة ونص في الائتلاف من 2018 لليوم، والكل حس بالفرق لما احنا كنا بالائتلاف وكنا وزير بوزيرة المالية، وكيف قدرنا نضخ الميزانيات للوسط الدرزي وللوسط العربي. وبتقدر تسأل اللي كانوا معنا شركاء بالحكومة قديش اشتغلنا للجميع. احنا الهدف تبعنا نغير هاي الحكومة، هذا الهدف الأول والأخير لازم يكون.
1: طيب ولكن سؤالي، لما بتروح بتقابل الناس ايش بقول لك أول إشي؟ إخواننا بالسويدة وهذا حق، ولا قضية إنه كمينتس والغرامات المالية امبارح بيركا بعسف في عشرات أوامر الهدم؟
0: طبعا وبدي يكون أكتر من هيك. إذا منخلي هذا العنصر بن كفير قاعد على الكرسي شل اللي معه مع نتنياهو، بدي يكون أكتر من هيك غرامات
1: على كل
0: اكثر من هيك. اوامر هذه.
1: طيب سؤالي،
0: احنا هدفنا نغير هنا دول ونروح على البيت.
1: طيب على كل
0: تبعنا وهيك عم نشتغل،
1: احنا راح نتابع الموضوع، بكون معك على اتصال. شكرا لك، يعطيك الف عافيه، تحياتي. إذن الحلبة الحزبية السياسية، تصريح لليبرمان قد يكون يعني مهم وله تداعيات. يقول في تصريح له قبل قليل: لن ندعم أي حكومة أقلية بما معناه حتى لو وصل معسكر التغيير إلى 55-56 ويعلن عن تشكيل حكومة أقلية لفترة انتقالية، وهذا معنى أن الأحزاب العربية يجب أن تتغيب أو تدعم أو لا تشارك أو تمتنع. بمعنى آخر يقول ضد هذه الخطة التي يحاول أن يسوقها بشكل أو بآخر غادي آيزنكوت. ولكن مع ذلك يقول سيد حمد عمار عضو الكنيسة من إسرائيل بيتين وحزب ليبرمان: هذا لا يغلق الباب أمام أي حكومة قادمة، وقد يدفع المشهد السياسي كله إلى انتخابات جديدة. هذا ما قاله. وتحدثنا أنه في هذه الساعة نتنياهو في يركا في أيضا حملة انتخابية، وكما نفهم هنالك حضور كبير، وأيضا يطمح في أصوات داخل الطائفة الدرزية. والقضية الأبرز التي يطرحها هي قضية دعم الدروز في السويداء. وطبعا هنالك نقاش ونقاش جدي، استمعنا في الساعة الأولى إلى ما قال المحامي سامر علي في قضايا الأرض والمسكن. إلى فاصل ونتابع.
2: هيك حملات على المفروشات بتتعوضش وبتتفوتش، بس في معرض مفروشات بيتي عين ماهل، غرفة نوم تاخد مع خزاني ومع فرش هدية بس ب 3500 شيكل، مع إمكانية تغيير لون الخزاني حسب الطلب، وطاولات صالون بس ب 999 شيكل عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، بتشرفونا.

0: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، من اللي أملك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: ادخلي بس ب25 شيكل.
5: نزولا عند رغبة الزبائن جددنا حملة 25 شيكل ادخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10، من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا.
6: أحلى جلسة عائلية، نشاف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
7: شهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
0: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال. عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي. البروف، كل واحد بيلاقي اللي بيدور عليه. بتحب الأكل البريميوم؟ موجود. بتحب الأكل الصحي؟ برضو موجود. بدكو وجبات أطفال مع ليجو؟ كله عنا. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
7: البروف بفش غلك
8: عالشمس دائماً.
7: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح. محصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من 5 حتى 6 مساء. حصاد اليوم الإخباري، نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
9: وهذه عودة أعزائي المستمعين للبرنامج، وكنا قبل الفاصل في حديث مع نائب حمد عمار، عدنا إليه بفعل التصريح الذي برز لرئيس حزب إسرائيل بيتينو ليبرمان: لن نكون في حكومة أقلية ولن ندعم هكذا حكومة حتى لو كانت لفترة انتقالية. يغلق الباب أمام هذا المخطط، قد يدفع باتجاه حكومة وحدة وطنية ولكن بدون نتنياهو، كما يقول النائب حمد عمار. أمام هذا المشهد، كيف يمكن لأحزاب تريد أن تكون شريكة في حكومة تغيير أن تقدم ما تحاول أن تطرح وتقنع به الجمهور؟ خبراتك نسيت نعمة لزيمة ديمقراطي. سلام لك، سلام توفيم.
10: سلام
9: سلام توفيم، شلومي بسادة. بنتخيل بوليتيكا، ليبرمان أمير لو نتمخ بممشلة ميوت قام لتكوفات معفار، بيتم سوتيم التقولال الكل يفشروا تهركبات ممشلة از نارخيم لعود بخيرات عود 4 חודשים.
10: אז תראה, לצערי השותפים שלנו לא רואים איתנו עין בעין בהקשר הזה, אבל מה שאני כן מציעה זה שכולנו נצא להצביע, ואם אנחנו יוצאים להצביע באחוזים גבוהים, אנחנו מפילים הרבה מהמפלגות הלאומניות, כמו מפלגות של וינטר וסמוטריץ' מתחת לאחוז החסימה, ובהחלט מרכיבים ממשלה.
9: איך? כאילו, אי אפשר לפתור את הפלונטר הזה לפי הצהרת ליברמן. אלא מה את אומרת לי, גם ממשלה בלי ליברמן.
10: קודם כל, אני אומרת משהו כזה, אם אחוזי ההצבעה היו גבוהים, של אזרחי המדינה הערבים לפחות 65%, של כל המחנה הדמוקרטי לפחות 80%, אנחנו מרכיבים ממשלה.
9: כן,
10: חד משמעית. בגלל שאחוזי ההצבעה מעלים את המפתח לכל מנדט, ואז וינטר וסמוטריץ' מתחת לאחוז חסימה.
9: זה מוביל ל-61?
10: ובדיוק.
9: עם הערבים.
10: תראה, אני ידועה כמי שאומרת...
9: לא את, אני שואל אותך מבחינת המציאות.
10: במצב הזה...
9: את יודעת, מי שמעומד לראשות הממשלה זה לא יאיר גולן, זה אייזנקוט,

0: هل يمكن تشكيل حكومة في هكذا سيناريو؟ سألنا بالنسبة لاهتمامات المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، واستمعنا في بداية الساعة إلى ليور يوخناني من المعهد الإسرائيلي الديمقراطية. سؤال: كيف أيضا يقرأ هذا الموضوع بالنسبة للمجتمع العربي؟ أستاذ إيهاب قدح، مدير الأبحاث للمجتمع العربي في مؤسسة ميدغام، تحياتي أستاذ إيهاب.
1: اهلا، تحياتي، مساء الخير.
0: هل العربي يسأل ما هو برنامجك السياسي لعضو كنيسة؟
1: للأسف هناك يعني اعتبارات، ولكن هذا لم نستطيع أن نرى أنه هذا هو الاعتبار الأساسي من خلال كل الاستطلاعات اللي قمنا فيها في آخر 3 أشهر.
0: ما هو الاعتبار الأساسي؟
1: الاعتبار الأساسي العربي اليوم يرون أنه خروج للتصويت هو نتيجة حتمية، حتى لو لم يكن راضي عن أداء أعضاء الكنيسة العرب. ولكن المحفز، نرى أن المحفز الأساسي هو محاربة العنصرية، أي تغيير الحكومة بيبي بينغفير وسموتريتش، بالرغم من أنه عدم يعني عن هناك توجه وغضب نستطيع أن نراه من خلال الاستطلاعات حول أداء أعضاء الكنيسة العرب، إلا أنه لم يمنع خروج أبناء مجتمعنا للتصويت.
0: يعني عمليا ما تقوله أنه رغم خيبة الأمل، رغم أمور كثيرة سلبية يراها المواطن العربي بممثليه إذا كانوا في الأحزاب العربية وفي الأحزاب بشكل عام، هو يريد الخروج للتصويت لأنه يعتقد أنه هذه الوسيلة الوحيدة المتبقية أمامه.
1: بدون أدنى شك، دعنا نرجع إلى الأرقام الأخيرة من الانتخابات السابقة. الانتخابات السابقة كانت نسبة التصويت في مجتمعنا العربي 53%. 53% هذا المعطى يمكن أن يقرأ بطريقتين، إما أنك تقرأ وبتقول هناك 53% دعم لأبناء أعضاء الكنيسة العرب، أو أنك بتقول أنه في 47% في 47% لا يثقوا، لا يؤمنوا، غير متفقين، لا يروا أنه تمثيلهم يكون صحيح من خلال أعضاء الكنيسة. يعني نص أبناء مجتمعنا العربي لا يخرج للتصويت، وهي نتيجة اللي هي كانت في الانتخابات الأخيرة. لما سألنا ليش، يعني كان في هناك كثير طبعا، هذا منها أنت سبق وذكرت، يعني غضب، إحباط، إيمان إنه هذا لن يفيد، وجودنا في الكنيسة لا يجدي، لا يفيد. وأحيانا نرى يعني حتى ناس اللي هي بتدعم أقوال هاي إنه تفضلوا أنتم موجودين في الكنيسة اليوم بالرغم من هذا الأمر، ما كان في نتيجة لوجودكم. السياسات العنصرية مستمرة، سن القوانين العنصرية مستمرة، وأصبح وجودنا كعرب أصلانيين في هاي البلاد هو محل سؤال.
0: بتدريج الملفات الحارقة، أمن شخصي، أمن أرض ومسكن، وضع اقتصادي، موقف سياسي، غزة، يعني هل لديكم تدريج كهذا؟ هل ناقشتم بهذا الباب؟
1: هذا صحيح. اليوم احنا أصلا يعني في هذا اليوم في عنا استطلاع اللي هو في يعني جاري وأثناء حديثنا. يعني في يعني معطى كثير مثير للاهتمام وكمان مقلق،
0: وهو
1: عكس الفطرة اللي احنا ممكن نفكر فيها في البلاد اللي كان في هذا. على فكرة معطى واستطلاع مش لمدقام لإلنا، ولكن لجامعة رايخمان. احنا الاستطلاع بيقول انه كل ما زادت نسبة العنف والقتل والجريمة في البلد، كل ما قلت نسبة المشاركة في الانتخابات للكنيسة.
0: كل ما زادت نسبة الجريمة، هذا يردع الناس من التصويت.
1: هذا صحيح، وهذا المعطى يعني بالفطرة احنا بنشوف وبنقول انه بالعادي اذا كان وضعك سيء فانت يجب ان تخرج للتصويت وتؤثر من اجل تغيير هذا الوضع.
0: ولكن هذا معنى ان هنالك من يخاف من تغلغل العنف والجريمة بشكل اكبر ويوم الانتخابات ليقمع التصويت.
1: بكل تأكيد.
0: يعني وماذا عن نسبة التصويت العامة حتى الآن؟
1: حتى الآن نحن يعني أنا بحب جدا يعني ما أكون متفائل أكثر من اللازم، وكمان لازم نفرق بين الأمنيات الشخصية لكل فرد منا، وخاصة في مواقعنا المهمة جدا والحساسة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال يعني الراديو والتلفزيون، من خلال وجودنا في كمان معاهد البحوث والدراسات. في فرق بين أنا إيش بدي وأمنياتي للناس إنه تطلع تصوت. أنا بتأمل إنه كلنا نطلع نصوت.

0: بنسبة 100%.
1: ولكن المعطيات أدامك الآن؟
0: المعطيات بعدها ضعيفة جدا، نحن نتحدث عن 59%، في أفضل الحالات 60%، وهذا معطى كمان مقلق. الحديث في الشارع بيكون من قوى عاملة ومؤسسات مجتمع مدني اللي بتحاول يعني تحفز الناس تطلع وتصوت، والحديث بيكون على حوالين 65-70%. إلا إنه
1: ولكن الآن ما بين 58-59، هذا اللي عم بتقول لي.
0: هذا صحيح. والمعطى الثاني اللي مهم جدا نشوفه، لأنه كل شيء بالانتخابات عبارة عن نسبة وتناسب كمان في المجتمع العربي وكمان في المجتمع الإسرائيلي اليهودي. نحن نحكي في الانتخابات السابقة كان في عنا 75% نسبة التصويت، هاي الانتخابات بنشوف انه في 4% ارتفاع كمان في المجتمع اليهودي، اي نحن قريبين من 79%
1: بالمجتمع. هذا معناه ارتفاع كبير بالمجتمع الإسرائيلي، وبالتالي هذا أيضا يدفع لضرورة ارتفاع نسبة التصويت في المجتمع العربي. على كل نطرح الأرقام من خلالك وسنعود إليك لاحقا كذلك في إطار برامجنا. شكرا لك أستاذ إيهاب، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: مساء الخير
1: إيهاب قدح، معهد مدقام، وحول القضايا التي تقود مضاجع المواطنين العرب. فاصل وننهي بعد ذلك.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا، تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع، حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
4: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخص الدراج ناري تراكتور أو تراكتورون بس 1999 شيكل بفروعها شفا عمر، خود صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيتسولنيم عوفتوف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و 800 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: الشمس دائما
6: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
7: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
1: إذن أعزائي المستمعين والمستمعات، نحن نقترب من نهاية البرنامج. بدأنا بعد أخبار الوحدة في برنامج الظهيرة، وتابعنا في قراءات تحليلية حول الانتخابات القريبة في المجتمعين الإسرائيلي وبشكل عام والمجتمع العربي أيضا بشكل خاص، وتحدثنا عن موضوع الأمن الشخصي. الآن بلاغ عن العثور على جثة في منطقة مفتوحة بالقرب من مفرق جولاني، هذا ما أعلنته نجمة داود الحمراء قبل قليل. حتى الآن لا نعرف إذا كان الحديث عن جريمة قتل، ولكن الشرطة باشرت التحقيق. إذن رجل في الأربعينات من عمره تم العثور على جثته في منطقة مفتوحة بالقرب من مفرق جولاني قبل قليل. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث وفي ظروف الوفاة. إذا كان هنالك أي مستجدات سنوافيكم. إليكم بالتفاصيل. بهذا نصل إلى ختام هذا البرنامج الخاص غدا في إطار طاولة الجمعة. أيضا سنكون في قراءات تحليلية حول

الانتخابات القريبة بأبعادها المختلفة. أشكر الزميلة ياسمين عابد، رافقتني في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية هاب عويس، في غرفة الأخبار الزميلة أسيل كبهلان. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، نعود نلتقي في حصادنا الإخباري. نهاركم سعيد وآمن، إلى اللقاء.

0: بسادر لقات نجمي 3414 اوكي.
1: باي نشمة.
0: باي نشمة. ولكم جام أخلى يوم. تودا ربا نشمة. باي.
2: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
3: إذاعة الشمس 101.98.1
4: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل بعشرة شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل بعشرة شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون، بتشرفونا.
7: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
4: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام بعشرة شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام بعشرة شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 بعشرة شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
8: الشمس دائماً.
4: على مدار اليوم الأحداث تتسارع والتفاصيل تكثر ومواكبة جميع الأخبار تصبح قضية مركبة. هنا يأتي الحصاد ليرتب كل ما مرت به البلاد وما شهده العالم. نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
2: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن وفاة رجل أربعيني بعد العثور عليه فاقدا للوعي في منطقة مفتوحة بالقرب من تقاطع جولاني في منطقة الأردن. وأفادت الطواقم الطبية بأنها وجدت الرجل بلا نبض أو تنفس وتم إقرار وفاته في المكان هذا، ولم تعرف بعد هوية الرجل في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسة الحادث. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية بعد ظهر اليوم عن إصابة سائق دراجة نارية في 25 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث طرق ذاتي على الشارع رقم 60 بالقرب من مفرق جت المثلث، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادث طرق آخر، أصيب طفل في 4 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في عين ماهل، ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابة متعددة. وفي مدينة سخنين، أصيب طفل في 10 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء قيادته دراجة هوائية في المدينة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في الوجه والصدر. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحوادث المنفصلة. إلى حوادث العمل، أعلنت الشرطة اليوم أنها اعتقلت عاملا أجنبيا من سريلانكا بشبهة التسبب بمصرع عامل من جنسيته جراء تعرضه لإصابة من رافعة شوكية داخل مصنع في بلدة لبعين جيدات الليلة الماضية، وتم إقرار وفاته في المكان متأثرا بإصاباته البالغة. ومن المقرر عرض المشتبه به على المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقاله، فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت وزارة الداخلية عن انتهاء موسم

0: السباحة لعام 2026 في العاشر من الشهر الجاري، مشيرة إلى تسجيل 35 حالة وفاة غرقا خلال الموسم. وأوضحت الوزارة أن 160 شاطئا مرخصا فتحت أمام السباحة خلال الموسم، فيما ستبقى السباحة متاحة في 85 شاطئا خلال فصل الشتاء مع توفير خدمات الإنقاذ من قبل السلطات المحلية. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مواصلة بناء حاجز أمني على الحدود الشرقية يمتد من نهر اليرموك شمالا إلى إيلات جنوبا، بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية ومنع أي اختراق للحدود بحسب قوله. وجاء ذلك خلال زيارات ميدانية في غور الأردن برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس وعدد من القادة العسكريين للاطلاع على أعمال إنشاء الحاجز والخطط الدفاعية بما فيها مواجهة الطائرات المسيرة. من جهته قال كاتس إن الحاجز يأتي ضمن خطة أمنية أوسع تشمل المناطق الأمنية وانتشار القوات، إلى جانب ما وصفه بسياسة هجومية تستهدف إزالة التهديدات القريبة والبعيدة. في الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين اعتدت على قاطف الزيتون في منطقة الحدب بقرية برقة شرق رام الله، واحتجزت أحد المواطنين بعد الاعتداء عليه. وذكرت المصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي التي تغلق مدخل القرية بالكامل منعت مركبة إسعاف من دخول القرية لعدة ساعات. قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن الاتحاد الأوروبي ودول الخليج اتفقوا على تأجيل قمة كان من المقرر عقدها في السعودية في 24 من الشهر الجاري بسبب مخاوف أمنية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس والجليل الأعلى 18 درجة مئوية لهذه الليلة، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تقبلوا العادي فقط الخمسي بعشرة شيكل وسداسية سودا سبارك 250 ميل بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت معلو الطشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال. تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع. كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
2: معاصر المختار تفتتح أبوابها بحلتها الجديدة وتدعوكم لعصر زيتونكم بأحدث المعدات وبطريقة عصر الزيتون الجديدة. معاصر المختار، كفر كنا المنطقة الصناعية. هاتف 0522-611-009. نتمنى لكم موسما مثمرا.
0: هيك حملات على المفروشات بتتعوضش وبتتفوتش بس في معرض مفروشات بيتي عين ماهل. غرفة نوم تاخد مع خزاني ومع فرش هدية بس ب 3500 شيكل مع إمكانية تغيير لون الخزاني حسب الطلب، وطاولات صالون بس ب 999 شيكل عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عين ماهل بتشرفونا.
3: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراخد العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويز سخنوت علا مراخد العفولي كيلات سيون 15 هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراخد، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
0: محمص حيدر وسلحيفة. يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيون، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيون. بتشرفونا.
4: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414. خاضع لشروط الحملة.
5: دخلي بس ب 25 شيكل.
0: نزولا عند رغبة الزبائن جددنا حملة ال 25 شيكل دخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا. أحلى

0: مرحبا، معكم دوريت زرقاوي. من يوم ما بلشت أستعمل المكمل الغذائي فينيا اتغيرت حياتي. شو نشاط، شو تركيز، شو طاقة، فينيا غيرت لي حياتي، وبنصح كل واحد يتصل على فينيا إسا وراح يشعر بالفرق. فينيا، مكمل الغذاء اللي راح يغير حياتك للأفضل. نجمي 3287.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: لبروف، تنوع وخدمة نار، محل بروحه وعالمي بمستواه. برجر، تورتيا وتشيكن بأعلى المستويات. عبر الويز بفرعيه أم الفحم ونوفا جليل.
1: لبروف بفش غلك.
4: الشمس دائماً.

0: خيمة التصفيات بجانب بتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي. تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي. عبر الويز مفروشات القاضي بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و 800 مل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. تعالوا نقص

0: التشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
1: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس، وجبات غدا أو عشاء مع تشكيل واسعة من الوجبات والأطباق، أراجيل فاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة، عبر الويز مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
0: ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ رخيصة سومة مجد كروم، سيارات صفر كيلومتر ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري. اتصلوا فورا، نجم 2692، مجد كروم، المفرق الشرقي. رخيصة سومة، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب 10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب 10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب 10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب 10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات، السياقة والتيوريا. رخصة سيمتريلا بس 5999 شيكل، وأيضا في هاموفيل فقط رخصة شحن جر وإنقاذ بسعر

0: حصري بفروعها: شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس، وبئر المكسور، نجمة 6026، هاموفيل مدرسة كل الرخص. هاموفيل مدرسة كل الرخص. بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
1: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد، تعال على آي تاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة، اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
2: شهر 10، 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 بعشرة شيكل، لبن الهنا 800 جرام بعشرة شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 بعشرة شيكل، وكيتشوب هاين 700 جرام بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: الشمس دائما
5: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
6: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ من الأخبار المحلية. أعلنت مصادر طبية عن وفاة رجل أربعيني بعد العثور عليه فاقدا للوعي في منطقة مفتوحة بالقرب من تقاطع جولاني، وأفادت الطواقم الطبية بأنها وجدت الرجل بلا نبض أو تنفس وتم إقرار وفاته في المكان هذا، ولم تعرف بعد هوية الرجل في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وبحسب المعلومات الأولية فإن تفاصيل الحادث تشير إلى جريمة قتل. في حوادث الطرق، أعلنت مصادر طبية عن إصابة سائق دراجة نارية في 25 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث طرق ذاتي على الشارع رقم 60 بالقرب من مفرق جت المثلث، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حادث طرق آخر، أصيب طفل في 14 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في عين ماهل، ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات متعددة. في مدينة سخنين، أصيب طفل في 10 من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء قيادته دراجة هوائية في المدينة، ونقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في الوجه والصدر. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحوادث المنفصلة. إلى حوادث العمل، أعلنت الشرطة اليوم أنها اعتقلت عاملا أجنبيا من سريلانكا بشبهة التسبب بمصرع عامل من جنسيته جراء تعرضه لإصابة من رافعة شوكية داخل مصنع في بلدة لبعين جداد الليلة الماضية، وتم إقرار وفاته في المكان متأثرا بإصابته البالغة، ومن المقرر عرض المشتبه به على المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقاله فيما تواصل الشرطة التحقيق في ملابسات حادثة العمل. من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم اجتماعا أمنيا بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية لبحث التطورات الأمنية والاستعداد لسيناريوهات محتملة. وبحسب التقديرات سيتناول الاجتماع المخاوف بشأن استئناف إيران برنامجها النووي، إلى جانب الاستعداد لاحتمالات وقوع هجوم مفاجئ أو محاولات للتأثير على سير الانتخابات المقرر عقدها في 27 من الشهر الجاري. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مواصلة بناء حاجز أمني على الحدود الشرقية يمتد من نهر اليرموك شمالا إلى إيلات جنوبا بهدف تعزيز الإجراءات الأمنية ومنع أي اختراق للحدود بحسب قوله. وجاء ذلك خلال زيارة ميدانية في غور الأردن برفقة وزير الأمن إسرائيل كاتس وعدد

0: من القادة العسكريين للاطلاع على أعمال إنشاء الحاجز والخطط الدفاعية بما فيها مواجهة الطائرات المسيرة. من جهته قال كاتس إن الحاجز يأتي ضمن خطة أمنية أوسع تشمل المناطق الأمنية وانتشار القوات، إلى جانب ما وصفه بسياسة هجومية تستهدف إزالة التهديدات القريبة والبعيدة. التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك نظيره الأذربيجاني في العاصمة باكو وبحث معه تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين وإمكانية توسيع التعاون، كما بحث الجانبان التطورات في الشرق الأوسط والتهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل في المنطقة وعلى رأسها التهديدات الإيرانية. والتقى هيرتسوك أيضا وزير الخارجية البحريني وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز اتفاقيات أبراهام ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلن مجلس التعاون الخليجي عن إعادة جدولة القمة الخليجية الأوروبية التي كانت مقررة في 24 من الشهر الجاري في الرياض إلى موعد يحدد لاحقا، على خلفية استمرار التهديدات من قبل جماعة أنصار الله ضد السعودية وتمديد تعليق العمليات في مطار الملك خالد الدولي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس والجليل الأعلى 18 درجة مئوية لهذه الليلة، طبريا والناصرة 17، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيكس.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للدعوي.

الخامس عشر من تشرين الأول شهر عشرة 2026. علي ياسين في غرفة التحكم الإنتاج. ألف تحية لك. معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة دريد للداوي، ونبدأ عرائي ريشي.

طيب، في أشياء بحياتنا بنعتبرها مضمونة يا جماعة، لدرجة إنه إحنا منفكر فيها كل يوم، يعني ما منفكر فيها كل يوم لأنه إحنا منستهلكها أو منتعامل معها بشكل طبيعي. إننا نصحى الصبح ببيتنا بشكل طبيعي، نفتح الشباك، نشرب اللي بدنا نشربه كالمعتاد، ونشوف أغراضنا حوالينا هيك بكل التفاصيل الموجودة. يمكن ما منعطيهاش أهمية كبيرة لأنها ببساطة موجودة جزء من حياتنا. بس شو بيصير لما كل هالتفاصيل تختفي فجأة؟ لما المكان اللي عشنا فيه سنين إحنا، واللي بنعرف كل زاوية فيه، واللي كبروا فيه يمكن أولادك وأولادك، واللي فيه ذكريات وصور وأغراض ما يعودوا موجودين فجأة هيك. أي نعم، موضوع هدم البيوت مش مجرد جدران حيطان بتنهدم. ورا كل بيت في ناس وفي عيلة وفي حياة كاملة مرتبطة بهذا المكان. وفي فرق بين إنك تترك بيتك بإرادتك وبين إنك تلاقي حالك مضطر تواجه فقدانه. بدنا نحكي عن الإنسان نفسه وعن معنى البيت بحياته، وعن الإشي اللي ممكن يخسره لما يخسر المكان اللي كان يعتبره بيته. فسؤالنا اليوم، شو معنات إنه الواحد الإنسان يفقد

بيته، شو اللي بيخسره فعلا، وهل البيت بالنسبة لإلك مكان للسكن وبس، ولا هو الأمان والاستقرار والذكريات، الشعور إنه إلك مكان بهذا العالم، بهالكوكب، بهالدنيا. احكونا، شاركونا أراءكم، تجاربكم، قصصكم، كله متاح على 0460 10101. ومثل دائما هون واحد على رأيه ريشي.

0: بيعبر، فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: لو طلبنا منكم هيك اليوم جماعة الخير، نتخيل أو أنت كمذكر للأنثى يعود طبعا، أنك مضطر تترك بيتك أو بيتك، شو أول إشي رح تفكر فيه؟ بجد شو أول إشي رح تفكر فيه؟ وين رح تروح؟ كيف رح ترتب أو ترتبي طبعا حياتك؟ شو رح تعمل بهاي الأغراض اللي موجودة حواليك واللي أنت عايش معها سنين طويلة؟ كيف رح تشرحوا لأولادك أنه هذا المكان اللي كانوا يرجعوا عليه كل يوم واللي بحسوا فيه بالأمان بطل متاح لإلهن؟ يمكن أول إشي بخطر ببالنا هو أنه وين رح نسكن بعد هيك، بعد هذه المرحلة، وهذا طبيعي. بس في إشياء تانية ما بنقدر نحطها بصندوق وننقلها معنا، تفاصيل صغيرة، إحساس بالاستقرار وعلاقة بالمكان تتكون على مدار السنين. فكمان تساؤل خطر إسا هيك، هل البيت هو حيط وسقف ولا هو الشعور اللي منعيشه داخله لهذا المكان؟ وإذا خسر الإنسان بيته هل ممكن يعوضه بمكان تاني بسهولة، ولا في أشياء بتضل مرتبطة بالمكان الأول مهما تغيرت الظروف؟ منوسعها أكتر، كيف بتتعامل مع عيلة فقدت بيتها؟ شو بتحتاج من الناس اللي حواليها؟ وهل التضامن تعال نسميه معها بيكون بالمساعدة وقت الأزمة بس، ولا كمان بالطريقة اللي بنحكي فيها عنها ومنحافظ فيها على كرامتها؟ بدنا نسمع منكم، هذا أكيد مش إجابات جاهزي يعني، بل تجارب، أراء مختلفة، قصص، كله متاحون. احكوا معنا، اتصلوا فينا 0460 10 101. وانت أيا كان، لو كنت مكان عيلي فقدت بيتها، شو أول إشي كنت بتحتاجه من الناس اللي حواليك؟ هذا كمان سؤال. 0460 10 101، احكوا معنا يا جماعة الخير، بانتظار اتصالاتكم. يلا عادي وأنا جاهزين. 0460 10 101، مرحبا لمن؟ أنت على الهواء، مين معنا؟
2: معك أحمد.
1: هلا يا أحمد، موطي جهاز الراديو عشان نسمعك منيح.
2: ألو
1: أحمد، سمعينك، نوطي جهاز الراديو أو نطفيه بعد إذنك. تمام، أنت سامعنا وسامعينك كله منيح؟
2: 100%.
1: يلا يا أخوي، كلنا سمع. كلياتنا سمع، جاهزين لقصتك، قصتك، رأيك، مداخلتك، احنا سمع، تفضل.
2: أنا بالنسبة لي
1: نعم، راح الخط، تمام. شهدت منطقة النقب خلال آخر كم من يوم أو 12 و13 تشرين الأول شهر 10 اللي احنا فيه عمليات هدم، طالت منازل، بيوت، مباني عربية طبعا. ففي قرية الضحية شمال رهط انهدمت هناك عشرات المنازل، كل هذا كمان بالإضافة إلى مسجد خالد بن الوليد. وأفادت تقارير محلية أنه حوالي 400 شخص تضرروا وفقدوا مأواهن هناك. تاني يوم انهدمت منازل ومنشآت زراعية في جنوب مدينة رهط. كل هذه الأحداث في ظل أزمة متواصلة بتتعلق بالسكن والتخطيط وأوامر الهدم في عدد من البلدات والتجمعات العربية في النقب. وبين الإجراءات الرسمية وللي يعني بتعيشوا العائلات على أرض الواقع، ببرز سؤال إضافي هنا وهو إنساني اجتماعي عن مصير الناس بعد فقدان بيوتهن وعن الحلول المتاحة أمامهن لاستعادة الاستقرار. الأرقام الرسمية بتشير لتشديد ملحوظ في إجراءات

0: إنفاذ قوانين البناء في النقب خلال السنوات الأخيرة. بالمقابل تطرح عمليات الهدم أسئلة صعبة عن أزمة السكن والتخطيط وعن مدى توفر بدائل حقيقية يعني أمام العائلات هاي المتضررة. كيف لازم تكون سياسة التعامل مع البناء غير المرخص؟ هذا كمان سؤال. وكيف ممكن تحقيق إنفاذ القانون بالتوازي مع توفير حلول تخطيطية وسكنية تحفظ للناس استقرارهن وكرامتهن؟ 0460-101. مرحبا لمن؟ أحمد بعدك معنا شكلك. حبيبنا بتحب تشارك ولا كيف؟
1: يا
0: ده شارك معك. نخفي لجهاز الراديو لو سمحت عشان نسمع بعض بشكل أفضل بعد إذنك. طيب كلنا سمع أحمد، تفضل.
1: تفضل أنت شارك.
0: تفضل عزيزي أحمد.
1: اسألوا إيش عشان أحكي.
0: سألنا كتير أسئلة أحمد.
1: والله ما سمعت.
0: ولا إشي. تكمل تسمع معنا صديقي وترجع تجرب كمان مرة تتصل.
1: بزبط.
0: شكرا لإلك. اتصال القادم. مرحبا لمن؟ مين معنا؟
2: يعطيك الف عافيه.
0: الله يزيدك، تفضل.
2: بحكي معك ابو محمد من المشرحة.
0: هلا عزيزنا ابو محمد، تفضل.
2: اول شيء احنا بنعرف انه الحكومه والدوله بتزيد علينا من ناحيه السكن.
0: نعم.
2: واعتقد انا مش قاعد يعني لا سمح الله بدافع عن الدوله، لا اعتقد انه السكان النقب بيعرفوا انهم قاعدين ببنوا بدون هتير بنية، يعني بدون رخص.
0: تصريح او رخص. صحيح رخص.
2: أصل هذا السبب انا بعتقد انه لما انا ضاري مهدد بالهدم اني لازم ابقي عامل بديل، يعني حتى لو كان ماني اقعد بالايجار ابقي عامل، لانه يعني مش راحين يسكتوا، يعني شوفوا دار مبنيه، لانه اذا شافوا الدار مبنيه راحين يعملوا انه كل السكان راح يبنوا بحدهم جنبهم، وراح يصير منطقه وسيعه. ولهذا السبب خطر على الدوله. انا بعد اشرح لك شو بالضبط بصير. يعني بدهم يعملوا، يا ريت تساعدني، تقديم انه ايضا لازم تنهاد على اساس انه يتعلم ولا واحد يبني بحده.
0: نعم.
2: لهذا السبب لما انا ببني منطقة ممنوع البناء، هم حطوا القانون مش انا، يعني كير يعني البناء جايز بكل محل، اما سهل بيجي بدي انه بدها رخص وبدها يعني بعجزوك بما معنى، وإذا عجزوك أنت بدك تروح معاك، وبدك تروح معاك تخسر مصاري، يعني راح تبقى حياتك صعبة جدا.
0: ما طلع، ما أنت يعني تمام، أنا سامعك ومصغي 100% يعني ومنحترم، بس السؤال هل كل إنسان عنده فعلا إمكانية يحصل على ترخيص؟ يعني هذا أولا. إذا التخطيط مش مصادق عليه أو ما بيلبي احتياجات السكان أو الساكن، لازم نحكي كمان عن مسؤولية التخطيط وتوفير البدائل، أوكي؟ مش بس عن الهدم نفسه، هذا ناهيك عن الهدم نفسه، إنه وين يروح هذا الإنسان اللي انهدم بيته. واسمع، بيت مش يعني بس بطون وبلوك، بيت بالنسبة لي إنه في عائلة موجودة، أو هذا المكان حتى لو تحت خيمة أو على بساط سجادي إله سقف من قماش، تمام؟ وين يروح الزلمة؟ وين تروح العائلة؟ طبعا أنا مش معطيني، والعائلات اللي موجودة في رهط، بالنقب، بكسيفي، حورة، مش أيا كان، في النقب تحديدا، والهدم ما شاء الله على مدار السنين أكثر من 15 سنة وأكثر، إيه وين يروحوا الناس؟ وإذا وين البديل؟
2: اسمح لي، يعني فيش بالنسبة للبديل، فيش بديل. شو يعني فيش بديل؟ اليوم أم الفحم إلها مثلا مساحة معينة ممنوع تخترقوا بالنسبة للدولة، يعني هاي حد المساحة أم الفحم. هسا أي دار تخترق المساحة أي هدم، هسا وين تروح؟ بالنسبة للبلدية طالب مساحات للشباب الكبير إنه سكونات، فهمني شو قصدي؟ شو بيصير السكونات برضو بين نارين إحنا؟
0: لا مش عارف. السكونات اللي أنت بتشير عليها هي شقق سكنية موجودة بمباني.
2: أيوة، بعطوك مساحة معينة للبلدية الشباب تسكن فيها.
0: نعم.
2: بس شو المشكلة هنا؟
0: شو المشكلة؟
2: اسمح لي، أخرى بين نارين، شو يعني؟ انه الناس اللي معهم مصاري الاغنياء باخذهم

0: القطع. يعني بالآخر في السكن.
1: نعم.
0: في السكن. خلاص.
1: فيش مسكن. نعم.
0: بس.
1: طيب بجملة واحدة أبو محمد بدنا نطلع لفاصل سريع ونشكر اللي بالانتظار من المستمعين والمستمعات. شو بيعني لإلك أنه الإنسان يفقد بيته هيك بجملة؟
0: طلع إشي مؤلم وإشي محزن وإشي يعني بتعرف أنا أحط كل مصاري وكل جهدي وكل مصروفي وكل كل كل وتنهد زي كأنه زي بلا ما أخذ لعبة تركيبية يعني تسكتات
1: لعبة شايفة
0: زي نعم. بالنسبة للدول مش هتكدها منهم شو اشتغلت شو عملت شو تعبت مش عارفين انك انت قاعد في البضار من المطار ومن تسكن اولادك يعني اذا بدا ما خلين قطع وكلب
1: بدوروا على حماية وامان
0: فاهم بينما المستوطن وين ما بحط ارضه وين ما بحط شو اسمها هي
1: شو
0: غرفة
1: تمام
0: وين ما بحط اي جبل اي شيء كان مسكن ما بتشوف بعد 10 سنين ولا صار
1: اوبا ولا هو بيت نعم
0: ولا صارت قرية
1: قارية كمان. طيب أبو محمد بدي أشكر اتصالك يعني مهم يعني فتحت كتير خانات لمواد للتفكير اللي هي مطروحة على الطاولة من الأساس وأيضا أنت جددتها وهذا هام جدا ولافت. بدي أشكر اتصالك.
0: مع السلامة
1: العزيزي. مع السلامة. يعني كمان هاي إشارة كمان جدا مهمة برضو اللي صار ومستمر إنه يصير في جنوب البلاد كمان في أوامر هدم وإنفاذ مش بالشرط إنه يكون بالجنوب بالإضافة للتضخم اللي صار على سبيل المثال في لبنان وأيضا اللي صار في سوريا من أغنى أغنياء فجأة إنه موجودين على الحديدي كيف شر البلية ما يضحك كيف منسميها وأيضا نهيكم من اسطنبول حتى اليوم شهدت أمطار غزيرة وفيضانات غمرت شوارع وبيوت ومحلات وناس أجبرت يتركوا أماكنهم ويلجأوا لمناطق أكثر أمان فمندور دايما على الأمان. طبعا وصلتنا صور بتذكرنا لأي درجة ممكن الظروف تتغير بلحظة واحدة بتاني ولأي درجة الإنسان بيكون عاجز أمام قوة الطبيعة. وللأسف الأخبار هناك بتتحدث باسطنبول عم بحكي عن كمان ضحايا خسائر وبتذكرنا أنه وراء كل خبر في ناس وعائلات وحياة يوميا انقلبت فجأة. فهيك كله شلعة واحدة يا جماعة أخبار لطيفة جدا الله يهدي البال. 0460 10 101 احكوا معنا اتصلوا فينا ماذا يعني أن يفقد الإنسان بيته.
2: عرقي وريشة شوي ورشعين.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شاكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شاكل، لبن الهنا 800 جرام ب10 شاكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب10 شاكل، وكاتشوب هاين 700 جرام ب10 شاكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: إذا كنت طالب ومحتار في اختيارك للآيباد تعال على آي تاتش تمرة. رزم وحملات على جميع أنواع الآيباد، استشارة وإرشاد حسب تخصصك. آي تاتش تمرة اختيار كل طالب جامعي. سنة دراسية موفقة للجميع.
6: راخف هات سوميت عنوانك المضمون والآمن والمريح لشراء سيارتك الجديدة. خدمة عالية المستوى ومن القلب وخيارات كبيرة لشراء سيارة جديدة 0 كيلومتر وسيارة مستعملة ممتازة. راخف هات سوميت مجلك روم المفرق الشرقي نجمي 2692. راخف هات سوميت عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
7: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل نجمي 3414. خاضع لشروط الحملة.
8: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65 وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور ونأمل تشريفكم.
9: معاصر المختار تفتتح أبوابها بحلتها الجديدة.

0: لم نرصد لك الأحداث حسب الأهمية وبالترتيب الصحيح، مع حصاد اليوم الإخباري من الأحد وحتى الخميس من الخامسة حتى السادسة مساء. حصاد اليوم الإخباري نحتلنكم ونضعكم في قلب كل حدث.
1: أنتم تستمعون إلى على رأي ريشة مع دوريد للتعويض.

0: لما نقول كلمة بيتي، شو أول إشي بخطر ببالك أو ببالك؟ المكان نفسه، الناس اللي فيه، ولا الشعور اللي بيعطيك إياه أو بيعطيك إياه؟ وإنت البيت ببطل مجرد مكان للسكن وبيصير جزء من هوية الإنسان وكمان حياته. شو في تفاصيل صغيرة بالبيت ما بنعرف قيمتها إلا لما نفكر إنه هيك فجأة ممكن نخسرها؟ وهل ممكن الإنسان يعيش ببيت مريح وكبير ومع هيك ما يحس إنه بيته؟ وشو اللي بيصنع هذا الشعور؟ هي كمان كلها أسئلة، بالإضافة للأساسي، شو بيعني إنه الواحد يفقد بيته؟ وطبعا ذكرنا الفيضان اللي حصل اليوم أو من مصابيح اليوم في إسطنبول، وأيضا اللي صار كمل يصير ب 12 و13 شهر 10 الحالي اللي احنا فيه في جنوب البلاد. والقرارات لإنفاذ أو تنفيذ هذه الأحكام وإصدار قرارات هدم البيوت. 04-60-10-101، مرحبا، لمن؟ انت على الهواء، مين معنا؟
1: الو،
0: انت على الهواء، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم، يا هلا.
1: بيحكي معك محمد من الشمال. انا بدي سمعت المعلق اللي حكي على التصاريح، انا معك بكارثة الواحد يطلعوه من بيته وهيك، او بس كمان انه بينفعش كمان اللي بيعمر بلا رخصة وهيك، يعني احنا مش لبلا الشغل.
0: ايش شغلك؟
1: بينفعش انت تيجي
0: تعمل شغلك في العمار ولا بايه؟ اصدار تراخيص يعني، ولا في العمار ولا وين، باي فرع؟
1: لا، بالعمار.
0: اوكي، فانا طرحت يعني بعد ما حكى اللي حكى اللي انت عم بتعلق عنه انه وين يروح. طب يا اخي، صدر ضده قرار هدم بيته، ما اعطوه بديل، ممكن يجي يحكوا له طب انت ليه عمرت من الاساس اذا انت مش مرخص؟ ما هو مستصعب يرخص، ما عم بيقول انه هاي ارضي، واللي بالمقابل بيحكي له هاي مش ارضك، لازم ترخصها وهي اساسا مش ارضك. فبين المطرقة والسندان، جوابك
1: صحيح 100%، بس انا اللي بدي اقوله انه يعني انه هاي دوله قانون ولازم تعمل التصريح، بس يعملوا للكل يعني. يعني بصراحه اقول لك اياها، احنا بنشتغل بمنطقه خارجيين غير بيعمروا بلا رخص، وبيجوا باكلوا اكل الخير الفكاخين
0: من المتدينين اليهود.
1: انا عم بعمر عند نويا، يعني عندي، انا بقول لك بس شو خاص، هاي رخص، هاي بلا رخص، ما حدش يفرج يحكي معي. طب يعملوا كمان هم يعني قصدي القانون يكون على الكل،
0: يعني هيك المفروض بأي بلد طبيعي. انت شايف انه بلد طبيعي؟
1: بالضبط، يعني انه بيجوا هون الفكاخين مش انه بده يعني هذا وزوا الاولاد، عندهم طريقه بتشوف 100 ولد هجم على الفكاخ مره واحده، يعني الثاني وبهرب بترك، يعني مره ترك النيادات وهرب،
0: ترك سيارة الشرطة. طيب لما بضربوه لهذا المسؤول هناك، ما بيستدعوا الشرطة للحماية هدول اللي
1: انضربوا؟ بخافوا منهم.
0: انت عم تحكي لي من أرض الواقع انه الشرطة بتخاف من المتدينين اليهود عفوا، اللي انتوا عم تشتغلوا لبناء بيوتهم، هذا اللي انت عم تحكي؟
1: بخافوا منهم، مستدعوش يحكوا معي، وعندن يعني صراحة ما حدش ترجع يحكي معهم، وإذا واحد يزودها يعني بقولك بيعمل فيها يعني إنه هو بده ياخذ يعمل قانون ويأخذها، وهيك يا زلمة بتبهدل، بوزوا عليه أولاد، إني بوسخوش بوزوا الأولاد.
0: وصارت بتصير وأنت شفت
1: يا زلمة، مرة 100 ولد ترك السيارة وحد يركض، بقول لي أنا بالآخر عندي أولاد، أنا بقول لي مالي يا عمرو، بقول لي يعمل اللي بدهم إياه.
0: هذا الشرطي؟
1: أها،
0: يا سلام.
1: عشان هيك يعني بقول طب بيعملوا كمان للكل، مش يعني العرب، انا معاهم سادة انه اخي ممنوع يعمل بلا رخصة، للكل، مش هذا بيقدر يعمل ملجأ وما برندات وبيزيد قوض وبيعمل وبقول له تصريح معك تصريح، بقول لي ازو انسى تصريح، اشتغل
0: في عدم انصاف واضح. نعم،
1: بالضبط، فيش انصاف، يعني على القليل يعملوا للكل، انه خلص ممنوع تعمل، انا نفسي بعمرش مثلا بلا رخصة لانه بعرف انه

0: نوع بس الكول مش لناس وناس
1: يعني عم بقى لا انه طلع انه عم بتنفس وبتنهد وبستوعب وبسمعك بس انه مش جديد فهم للأسف يعني أوكي المعلومة هاي الأخيرة اللي أنت حكيتها حتى الشرطة عم بخاف من المستوطنين شوي جديدة علي أنا بس إنه مفاجئة وبتخلي الواحد يسكت ويصفن بس فهم
0: بخافوا هني بيجوا بدهن يعملوا صراحة يعني بيجوا هيك بس هني هدول عندهم طريقة هنا اللي بعرفش زي معين مخشير إشي كبسي بتاني بتلاقي 100 ولد هاي بصيروا صيحوا يعني بتخاف يعني أنا أكون محله طب ما يعني يهجموا علي 100 واحد بكفي كل واحد يخبطني كف بنشال
1: الكترة تغلب الشجاعة
0: بالضبط يعني في واحد مرة قال لي بسأله بقول له شفته بعجمة بقول له مالك هيك تركت بقول له أنا عندي أولاد ربيهم يا عمرو يعمل اللي بدهن إياه حل عني
1: الحال برأيك
0: إنه الدولة تعمل زي ما بتعمل الدولي. علينا إحنا تعمل عليهم للكل الدولي. ممنوع حدا يعمر بلا رخصة وهي دولة قانون تمام يعني وانا بعمرش ولا رخصة بس للكل يعني مش ناس وناس مش هدلاك يعني طب وين يروحوا كمان هدلاك زي ما انت حكيت يعني عندهم عرض وهيك عن جد يعني وين يروحوا بالاخر
1: نعم
0: ساعدوهن يعني هونوا عليهن يا عمرو وتصريح صراحة في كمان صعوبات عليهم يعني انا اشتغلت عند العرب واشتغلنا هيك فترة صراحة عليهم صعوبات بالرخص يعني في بشفى عمر وهيك صراحة سمعت اشياء كتير عليهم صعوبات يطلعون لهم رخص
1: نعم
0: بجننوهم بصريح الواحد يحكي مع حاله
1: طيب يعني شكرا لاتصالك هذا مهم جدا لإلنا الله يزيدك مع السلامة سلام شو اللي بيساعد الإنسان يستعيد إحساسه بالاستقرار بعد ما يخسر بيته بالإضافة يعني كمان تواصلوا باللي سمعتوه من شوي مع الشاب اللي كان معنا الشرطي يخاف من المستوطن وهو ما معه تصريح لكن بيته ببنيه برهط لا بالجنوب البلاد لا 04-60-10-101

0: يلا مرحبا لمن؟ مين معنا؟ انت على الهواء، مين معنا؟
1: الو
0: سامعينك، كلياتنا سامعينك، تفضل.
1: مرحبا، يعطيك العافيه.
0: الله يزيدك الف عافيه.
1: كنت احكي شغلي انه اول شيء اللي بفقد بيته فقد كل شيء، يعني
0: اللي بفقد بيته هذا يعني انه فقد كل شيء، هذا اللي عم تقوله
1: يعني؟
0: اوكي.
1: عمر بيته وحط على دم قلبه وفي شبه الكوب يعني دجدين له. في واحد حكى انه اليهود مسموح لهن عمره، وانه الشرطي بخاف من المستوطن، بس هو بخافش من العربي، يعني العربي ايش بكل الطرق بيهدموا له بيته، ممنوع يعني القانون على ناس وناس.
0: هيك انت بتستوعب، هيك انا وياك بنستوعب وكتار انه العربي هو بمشي حسب القانون أكثر من غير العربي، هاي كمعادلة منطقية، هذا اللي عم بفهمه من بين الأسطر أنا، بين السطور.
1: إنه اليهود بيمشي أكثر من القانون أكثر من العربي أصدق.
0: لا لا لا، إنه العربي عم بيمشي قانونيا أكثر من الغير عربي، لأنه إسا كيف شوي منسمعنا أنا وياك والكل إنه الشرطي بخاف من المستوطن ببني بدون تصريح، لكن اللي ما غادر يطلع تصريح وبنيته يطلع تصريح عم بهدموله بيته وما بيلاقوا لإله بديل. بس
1: هاي الحل موجود، هاي الخطة تهجير العرب يعني، بس هاي كل مصادرة العربي يعني. إذا بنطيك مثال يعني، شوف عمر، في عندك جذعات ألونيم،
0: نعم،
1: عمر عليها حوطوها لشفا عمر، جذعات رام، جذعات
0: عارف في المنطقة طبعا،
1: تأخذ الناعم كله عم بيعملوا عمارات غاز، شايف هناك عم بيبنوا يعني، إنه ما بيوصلوا مسطحات القرى العربية أو المدن،
0: نعم،
1: ما عم بيوصلوا، وبأخذ وقت الإشي المبادين يخططوا خرطات هيكلية خارطة مشان الناس تعمر. بعدين نقول انه في بيت اتعمر من دون رخص وهو موجود في نطاق البلدية، بس ليش البلدية لو تهتمش انه تعجل انه تنطي رخصة؟ ايه بتساعدوش؟
0: هذا سؤال جدا مهم، ويا ريت بدنا اجابة عليه، يا ريت يكون في اجابة عليه.
1: شايف

0: بايت كيام وهو موجود في نطاق النطاق البلدية. طب ساعدوا البلدية تنفيذ كثير بيوت هيك من الشكل تنفيذ تعمل إشي تعجل إنه ينطون رخص.
1: نعم نعم.
0: طيب وفي كمان مشكلة سمعت إنه العرب ما بيعمر حسب القانون يعني شو يعني يكون عنده حريقات في العمار يعني بيبني هون فرندا. احنا ما نهتم للمنطقة
1: من هذا الجانب العامل. صحيح معاك حق طبعا طبعا بصير في يزود على مساحة البناء المسموحة
0: على الشارع. نعم. ولا دقيم كمان انه منطقة كمان للجار يمرق نعمل طريق بناتنا. لا كل اخاد دقيق لمصلحته الشخصية
1: كل واحد بيهتم لمصلحته. نعم
0: لمصلحة ما العربي ما بدقيق للمصلحة العامة ما بيهتم للمصلحة العامة. بدي اقول لك ايش حياة سيدي 56 اجوا بدي صادروا ارضه شو عمل تعب شو عمل زد حاله قدام البلدوزر زد حاله قدام الجرافات قالوا له اظن حبيبي يعني حرام انت هيك عم تعمل ان كان يوقفه يعني زد حاله قدام الجرافة بس كان يجي يقولوا له يعني انت عم تعمل ايش راح ينفذوا يروحوا هني وعاودوا يرجعوا فين كيف كان يقولوا لحياة ابوي الارض اغلى منك
1: على أراضي كتير اللي يعني عم تفقد بديش أقول فقدت عم تفقد معناها يعني ذكرت بشفا عمر وغير وغيرات وأيضا في صفوري وأيضا في النقب وأيضا في شمال البلاد من شرقها لغربها
0: عم تغير الهوية. نعم. نعم. مثلا نصر اسم ناصر نوفا قليل مثلا اليهودية عم بيحاولوا يغيروا المعالم. بنطيك كمان مثال شلومي كان زمان في هناك جامعة عربية جامعة للعرب كان يجي يتعلموا من كل القرى يتعلموا بشلومي كيف؟ فبيحاولوا يغيروا المعالم تبع البلد إنه ما يضلش إشي للعرب ذكرى ولا إشي. بعدين بدي أقول شغلة إنه في واحد بيقول إنه الشعب اليهودي عاد مضطهد 2000 سنة في العالم. طب أنتوا عمان أنت عم تضطهدوا الشعب اللي ساكن عندكم كمان يعني أنتوا عم بتنفذ شو كان عم بيعملوا فيكم؟
1: مسموع مسموع وواضح مسموع وواضح جدا. بدي أشكر اتصالك وعمهلك في الطرقات.
0: أهلين أهلين أعطيك العاب شكرا لك
1: شكرا الله يزيدك والله يرحم جدك هاي منا كمان الله يخليك شكرا لك مع السلامة السلامات. لو أمامك أو أمامك اليوم شخص فقد بيته شو بتحبه تحكوله بعيدا عن العبارات المواساة المعتادة هاي كمان بالإضافة طبعا للي كل عم نحكي عنه نتحدث فيه شو بيعني إنه الإنسان يفقد بيته. رح أطلع على إعلان بعدين أخذ هيك بالمجموعة الاتصالات اللي أنا مشكور لإلهن بس أنه صارت وقت الإعلانات. يلا راجعين بعد شوي جماعة 0460-10-101 احكوا معنا
2: عرقي وريشة شوي وراجعين.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شاكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر بعشرة شاكل شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل بعشرة شاكل منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شاكل ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل بعشرة شاكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي أهلا وسهلا.
5: دخلي بس ب 25 شيكل
4: نزولا عند رغبة الزبائن. جددنا حملة ال 25 شيكل دخلي إلى بيبي شارك حتى نهاية شهر 10 من يوم الاثنين حتى يوم الخميس من كل أسبوع. أهلا وسهلا. أهلاً.

0: بدك تصلح تلفونك؟ انت به وين بتوديه؟
1: ليش؟ شو المشكلة؟
0: القطعة رخيصة ممكن تكلفك غالي، أهم إشي القطعة الأصلية.
1: والحال؟
0: طبعاً أي تاتش طمرة، تصليح بس بقطعة أصلية، لأنه تلفونك مش للتجارب.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. محمص حيدر وسلحيفة، يسر إدارة محمص حيدر أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الجديد في حيفا سوق التلبيوت، وذلك يوم الخميس 15/10. أسعار خاصة جدا ومفاجآت بمناسبة الافتتاح. أهلا وسهلا بكم في محمص حيدر الجديد حيفا سوق التلبيوت، بتشرفونا. بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوة علا مراكب العفولي نعطيكوا خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكوا إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة، مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس، سخنوة علا مراكب العفولي، كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوة علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.
2: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسوداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: الشمس دائماً

0: عبر فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعاء للخمسة مع دوريت للداوي. أنتم تستمعون إلى على رأيه ريشة مع دوريت للداوي.
2: كمل نحكي؟ يلا. شو بيعني إنه الإنسان يمر بفقدان بيت لإله؟ شو اللي بيساعد الإنسان يستعيد إحساسه بالاستقرار بعد ما خسر بيته؟ هل ممكن الإنسان يبني إحساس جديد بالانتماء بمكان آخر حتى لو ظل المكان الأول حاضر بذاكرته؟ ولما نفكر بحدا فقد بيته، شو لازم نتذكر عنه غير إنه صار بحاجة لمأوى ولمساعدة؟ 04-60-10-101. كاملين. يلا مرحبا، لمن؟ مين معنا؟ انت على هون. يا هلا فيكي، مين معنا؟
3: معك دينا.
2: يا هلا يا دينا، اخبارك؟
3: الحمد لله، يعطيك العافيه.
2: الله يزيدك.
3: وثاني اشي بدي اقول لك الاشي كتير بوجع اللي انت عم تحكيه، وبنحكي انا بحكي معك عن تجربه شخصيه بانسان هي خسرت بيتها، ولكن للاسف اني بحكي لك انه مش بس الحكومه مرات ظالمه، مش بس
2: مين كمان؟
3: الاحتلال ظالم، في كمان ظروف بتعرض لها الانسان من اعز الناس له بتكون هي ظالمه، بتخليه لدرجه انه مرات يشتري راحه باله ويتنازل عن احلى شيء بحياته اللي هو بيته.
2: دينا شو صار معك؟ باختصار شو صار معك؟ فوتينا هيك سريع.
3: انا باختصار بسبب مشاكل في العيلة ومشاكل وضغوطات كبيرة صارت، وكنت في فترة اللي عندي الأولاد صغار، فكان لازم حدا يتنازل من الطرفين. فطبعا الإنسان العاقل واللي هو بإيده شغلة واللي هو بيقدر يكون حاله من أول وجديد، هو اللي لازم يتنازل للأسف. وهذا الإشي اللي إحنا اللي انجبرنا نعمله، وإحنا كان لنا ذكريات كتير صعبة. أنت لما بتيجي بتهد بيت أنت ما بتهد شيطان، يعني بغض النظر شو هدوا، كرفانات، خيام، أي إشي، هو عبارة عن أمان. لما الإنسان بده أمان هو بالدار بأي إشي، فما بالك لما بيكون هذا المكان هو عبارة عن ذكريات، عبارة عن لحظات.
2: يعني أنا مقدر دموعك وإحنا سامعينها كلها.

0: حياتنا ومفهوم. والظروف اللي أنا ما بعرف تفاصيلها اللي مرت عليك طبعا غالي وهذا أكيد.
1: يعني أنا اللي بقول لك إياه إنه هنا إشي معروف إنه إحنا قاعدين عم بمارس كل وسائل الظلم ضد أي حدا.
0: نعم.
1: يعني هنا بطل في عدل, يعني بطل في تفرقة بين أي طرف وطرف. يعني الظلم هو زي ما بقوله وصل لأصعب درجات. يعني إنه أنت هنا عم تطلع على فئة مستضعفة اللي راحوا بيمارسوا قوة على فئة مستضعفة اللي هي لا حول ولا قوة غيرها المأوى. طب انتوا اليوم تطلعوا على حالكم شو عملتوا بهاي العائلات؟ صحيح العائلات مستورة وعايشة, ولكن كل زاوية بهاي المحل اللي انتوا انتوه هو في إله مواقف, في إله ذكريات, في إله قصة حلوة انحكت, في إله موقف, في إله أحلام كانت يمكن اليوم الإنسان قاعد بمحل بطمح لشغلاته وصارت براسه وصار يبنيها. انتو مش بس هدمتوا مكان اللي هو عبارة عن سكن, انتو هدمتوا حطمتوا أمان, بتحاولوا تمحوا ذكريات تطمسوا إشي. ولكن هاي الشغلات إن شاء الله رب العالمين إنه تكون ربنا منطينا القوة إنه دايما نبنى من جديد. أنا إنسانة ولا مرة هدني هذا الإشي, صح بتعز عليه الإنسان كل هاي الشغلات والمواقف وذكريات وكيف أول ما الواحد أول ولد وكيف لما حبي وكيف لما مشي وبأي زاوية وبأي كذا, هاي الشغلات كلياتها بتعز على كل إنسان. ولكن الدنيا ما بتخلص عند أي إشي, لازم الإنسان يكون عنده إصرار. إحنا ربنا أعطانا نعيش وكرمنا وأعطانا العقل, عشان هيك الإنسان لازم يكون عنده إرادة ولا مرة بهدو أي إشي بالحياة, حتى لو انهد بيته حتى لو انسلب بيته لازم يكون عنده إرادة. أي نعم الطريق صعب, ولكن الإرادة الإرادة هي الإشي الوحيد, والإصرار والإيمان بالله بأنه اللي جاي إن شاء الله رح يكون أحسن, وإذا راح إشي إن شاء الله ربنا بيعوضنا بأحسن منه. والحمد لله رب العالمين. أنا اليوم كإنسان بحكي لك بعد وجع من الألفين وثمانية أنا بحكي لك, اليوم أنا أم الحمد لله رب العالمين. الله أكرمني بولادي, الله أكرمني ببناتي. نعم بعدني أنا ما بنيت, بعدني ساكنة بالأجار, بعدني بدفع أجار أي نعم, ولكن اليوم أنا بفتخر إني أنا أم لدكتورة, أنا أم لكمان محامية, أنا أم لكمان ولد بتعلم طب أسنان. أنا هدول اللي برفع راسي فيهم الحمد لله. يمكن ربنا أخذ مني إشي ولكن عوضني الحمد لله رب العالمين بكتير أشياء تانية اللي هي صحتنا معنا وعافيتنا معنا, وإن شاء الله ربنا كريم وبعوض كل إنسان على أدنيته. وسبحان الله والظلم ظلمات يوم القيامة.
0: نعم.
1: الحمد لله ربنا رح يأخذ الحق أول عن آخر. كل إنسان ظلم في الحياة رح الله يقتص من الظالم بالحياة, هاي اللي أنا بعرفه. راح تشوف أنت شو راح يصير بالظالم بعينك, هاي هي حكمة رب العالمين باللي قاعد يصير اليوم.
0: دينا يا جدعة كل الاحترام, كل كلمة أنت قلتيها وكل إشي أنت عشتيه من 2008 كيف ذكرتي لغاية اليوم كل الاحترام. الله يقويكي, نعرفش كل التفاصيل بس الله يخلي ولادك وضلك فخورة فيهن هذا أكيد. والعدل موجود بفكر وراح يستمر أنه يكون موجود, وفي أشخاص بسموها كارما أو طاقة أو أيا كان, كله بصب بنفس المحل, و يعني فيش حدا بيضله بالعلالي وفيش حدا بيضله بالواطي. تمام.
1: نعم.
0: وفي
1: نعم.
0: عدل وفي عدل ورح يتم العدل, بعرف شو انت لانه انا انسان بالنهاية, بس في عدل بدي ممكن احنا اسا لليوم اليوم مش شايفينه بس رح يصير يوما ما. بدي اشكرك.
1: الله يسعدك. شكرا.
0: شكرا يا دينا. شكرا. الله يزيدك. سلامات. يعني يمكن هيك, الله اعلم. يمكن بالنهاية البيت مش بس المكان اللي بنرجع عليه آخر النهار, البيت هو إحساس الإنسان إنه إله مكان ثابت بهالدنيا بهالعالم. ولما هالإحساس يهتز السؤال ببطل بس وين رح يسكن, بل يعني رح يصير كيف رح يقدر يرجع يبني استقراره من جديد. 0-46-101 الاتصالات اللي جايات دقيقة لماكسيموم دقيقة ونص لكل واحد. مرحبا لمن؟ مين معنا؟
2: مرحبا

0: الو.
1: يا هلا، تفضل نوطي جهاز الراديو. هلا،
0: عنان ابو حمدي معك من قفر سميع.
1: عنان، اخبارك؟
0: الحمد لله. الاخبار طلع بعدين ما تسمع حرام صبيه عن هالشكل عم تحكي بحركه قلب.
1: والله والله
0: هيك شيء. الاخبار شيلي شيلي شيلي مش منيحه.
1: شو يا اخي؟
0: وانا طلع انا احترامي لجماعتنا الاسلام مثل هون وابصر وين. انا بحترمهم، انا بعزهم كثير كثير كثير.
1: اوكي،
0: اما لو انه جماعتنا الاسلام ايد واحده ايد واحدة ما كناش وصلنا لهون.
1: فكرك هي مسألة اسلام ومسيحية مش اكتر، مش اكتر انه هي تكاتف عربي.
0: انت قلت الكثرة بتغلب الايش؟
1: الشجاعة.
0: الشجاعة. والمستمع اللي قبل شو قال؟ هجموا على الفكاح 100 واحد.
1: اليهود، صحيح،
0: اليهود. الف شكر لك. ليه سلخاء على الكلمة، متأسف على الجملة اللي بدي احكيها. صار قبل شهرين هباط بيركة، ليه الدروز كلياتها كانت ايد واحدة والكوح اللي كان جاي يهبط لف ورجع؟
1: انت جاوبني.
0: ليه؟
1: مثير لافت اللي عم تطرحه.
0: ليه؟ لانه عشان عارفين اذا بيفوتوا لهون مش رح يطلعوا. ليه لما صار المكرات في مجد كروم قبل شهرين ثلاثه فيش ولا واحد من رهط او من ام الفحم او من هون او من هون اجى على مجد كروم وكانوا كلياتهم ايد واحد وفزعوا كلهم ايد واحد؟ ليه؟
1: بس انت كتير شفت كتير مرات كان في تعاضد وتعاطف قطري من الشمال للجنوب من الشرق للغرب بعدة مستويات من احداث كانت تصير بمجتمعنا او تحديدا بهاي البؤرة اللي احنا عايشين فيها. طبعا كيف انت مش كيف عمالك بتتفضل بمستوى تكاتف وتكاتل الدروز مع بعض كطائفة معروفية، بس بس هي واضحة.
0: انا بعرف
1: انا مش ضدك.
0: على بيوت عم تتهبط مش لازم تتهبط.
1: انا مش ضدك، انا معك.
0: انت معمر في ارضك مش معمر بارض الحكومه. قال ثاني يوم بيجوا بهبطولك. قالك يا زلمه جربوا مره واحده، ان ما كبرتش خي بتظهرش. جربوا مره واحده
1: اكثر من هيك يا اخوي دخيات كبار.
0: فوعوا فيعه منيحه مرتبه. شوف كيف كل شيء بروح. الاشي في ايدك خي. الاشي في ايد بإيد البنادم اللي دار عم تتهبط.
1: عنان، بدي أشكرك عزيزي. بدي أخذ كمان اتصال أخير سريع جدا، لكن أنت فتحت يعني موضوع مش عارف كان لازم تتصل بأول متصل، ما بعرف. بدي أشكرك، خليك متبع معنا الأسبوع القادم.
0: متبع دائما
1: عزيزي. عنان، شكرا لك. هلا، سلامات. مرحبا لمن سريعا، مين معنا؟
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم سريعا جدا، مين معنا؟ سليم،
2: كيف حالك؟ سليم، الله يسعدك حبيب قلبي.
1: دوري الآخر معك دقيقة. يلا،
2: الله يسعدك حبيب قلبي. طلع البيت هو الانطلاق، البيت هو الأمان، البيت هو العز. أي بيت يعني أي بيت بالنسبة لأهله هو بيت عز، بغض النظر إن كان عقد ولا كان فيلا ولا كان
1: ساحة أو خيمة،
2: هذا بيت عز. فاهم كيف؟ في تقصير من المجالس البلديات والمجالس، فاهم كيف؟ في توسيع مسطح البلاد، فاهم كيف؟ في تقصير معين. لما البني آدم عنده 3-4 أولاد وعمالهم يكبروا، ولما رايح جاي هو على القسم الهندسي بالمجلس أو بالبلدية وبقولوا له روح عامر خلص إياه وراقك بالتبول زي ما بقولوها
1: بالمعالجة وبالآخر بالمعالجة
2: بتفاجأ. فهو بأخذ يعني الأوكي إنه روح عامر، بروح ببلش يعمر البني آدم، فاهم؟ بده يلحق أولاده صاروا 28
1: 30 مي باردة.
2: فهذا اللي بصير. وعدالة فيش عدالة. أنت بتقول العدالة رح ترجع؟
1: أنا بقول العدالة موجودة بس إحنا بنعرف إيش كيف
2: العدالة مش موجودة. فيش عدالة عمي دريد، فيش عدالة.
1: انا عم بحكي على العداله، عم بحكي على العداله الالوهيه او الالهيه.
2: لا، العداله الالوهيه طبعا هاي كل واحد يتحاسب عليها
1: حسب ايماني ومعتقدي. انا
2: كل واحد راح يتحاسب شو بيعمل بالكفير وفلان وعلنتان بهد وبنبسط وبوقف على الركام وبصير يضحك ويصور. هذا كلياته هذا راح يتحاسب، هذا مالك وماله. اما عداله يعني زي ما تقول بين الناس بين الدول بين الكذا، اللي حدا يدافع عنك يجي يسال عنك، ما فيش عداله. انسى. طلع شو بصير بأذربيجان، البنات اللي عمالنا بنشوفها اللي بتحول من المدرسة.
1: عشان هذا كمان موضوع ده اطرحه، لكن احنا بفترة انتخابات وكان موضوع الهدم اسا هو على المحك، لكن اللي انت طرحته اسا بخصوص المحجبات وأذربيجان هذا كمان رح نطرحه كمان اسبوعين ان شاء الله.
2: بدنا نشوفهن وقت الهدم مش بعد الهدم، وقت الهدم يكونوا واقفين، فاهم؟ بعدين المعاملة شوي صغيرة مع إخواننا المعروفين غير عن المعاملة عندنا، يعني عشان يكون عارف يعني الشاب اللي حكى قبل شوي المعاملة هنا غير عن المعاملة هنا. يعني إحنا بنشوفكم من ريتكو، أنا هيك بشوف.
1: طيب عزيزي، هذا جي دائما بتيجي بالآخر أنت، كمان موضوع للنقاش. سليم،
2: أنا كمان صلي بستنى. الله يسعدك حبيب قلبي.
1: يعني الحمد لله في اتصالات والناس من يعني إحنا والمستمعين
2: من برنامجك. لازم نحكي.

0: لك مع المدير كبروا كمان فيها
1: أصحاب أنا والمدير
0: برنامجك
1: جداً.
0: حلو كتير كتير وبفضفض والناس في قسم كبير ممكن بيستنوا مش عمالين يطولوا
1: بعرف
0: خط
1: عارف. بدي أشكر اتصالك حبيبي سليم.
0: الله يسعدك ويحبك.
1: مع السلامة. سلامات. يعني برأيك شو بيخسر الإنسان فعلا لما بيخسر بيته؟ فكروا فيها هيك بنهاية البرنامج، خليها تكون معكم هالأسبوع. شو ممكن نعمل إحنا كمجتمع حتى ما يحس الواحد إنه خسر مكانه بين الناس كمان؟ طرحنا كتير أسئلة بهذه الحلقة، فكروا فيها، ارجعوا اسمعوها، موجودة مؤرشفة بعد نص ساعة من الآن أو ساعة. يعني عم ندردش ونفكر ونتشكون حتى مع بعض. يمكن إحنا يا جماعة ما بنقدر نمنع كل خسارة موجودة هنا ولا نتفق على كل الأسباب حتى، بس بنقدر نختار كيف نشوف الإنسان اللي بعيشها، كيف نتعامل معه بكرامة وإنسانية، لأنه بالنهاية مش كل إشي بنخسره بنقدر نرجعه، بس وجود الناس حد جنب بعض ممكن يفرق أكتر مما تتخيلوا. بدي أشكر عادي، شكرا لكم مستمعات مستمعين، كنت أنا معكم دوريل الداوي في الإعداد والتقديم. كونوا بخير، انتبهوا على حالكم وفكروا فيها. سلامات.

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: خيمة التصفيات بجانب بتيلي وأوربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي. تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي. عبر الويز مفروشات القاضي بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
3: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم عوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026 احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا. بلانكس PLNX.
2: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب.

0: التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973 يوسيكار أمان وضمان.
1: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. كشف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن إجرائه اتصالا بالرئيس السوري أحمد الشرع، قال إنه كان قصيرا وحدا وتناول أحداث العنف التي استهدفت الدروز في سوريا خلال العام الماضي. وقال نتنياهو خلال مؤتمر مع ممثلين عن الطائفة الدرزية إنه أبلغ الشرع بأن إسرائيل ستتدخل لحماية الدروز إذا لم تتوقف أعمال القتل. من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة نتنياهو مساء اليوم اجتماعا أمنيا بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية لبحث التطورات الأمنية والاستعداد لسيناريوهات محتملة. وبحسب التقديرات سيتناول الاجتماع المخاوف بشأن استئناف إيران برنامجها النووي، إلى جانب الاستعداد لاحتمالات وقوع هجوم مفاجئ أو محاولات للتأثير على سير الانتخابات المقرر عقدها في 27 من الشهر الجاري. التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ نظيره الأذربيجاني في العاصمة باكو وبحث معه تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين وإمكانية توسيع التعاون. كما بحث الجانبان التطورات في الشرق الأوسط والتهديدات الأمنية التي تواجه إسرائيل في المنطقة وعلى رأسها التهديدات الإيرانية. والتقى هيرتسوغ أيضا وزير الخارجية البحريني وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيز اتفاقيات أبراهام ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. إيرانيا أعلن الجيش الإيراني رصد ناقلة نفط وصفها بالمخالفة، وقال إنها أوقفت أنظمة التتبع الخاصة بها في محاولة لعبور منطقة محظورة في بحر عمان قبل رصد اشتعال النيران فيها شرق مضيق هرمز. وأكد الجيش الإيراني أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة وإشراف كاملين من قبل قواته البحرية والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الناقلة أو أسباب الحريق. وفي وقت سابق قال الحرس الثوري إن احتمال شن الولايات المتحدة حربا جديدة ضد إيران لا يزال قائما، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس ترامب تسعى إلى تحقيق إنجاز قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر المقبل. إلى قطاع غزة، دعا الممثل السامي لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إلى الإسراع في نشر اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية على خلفية اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بفرض جباية مالية على التجار وعرقلة إدخال البضائع إلى القطاع. وقال ميلادينوف إن ترهيب التجار والتدخل في سلاسل الإمداد يفاقمان معاناة المدنيين، مطالبا بحماية تدفق البضائع والمساعدات الإنسانية. في المقابل نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فرض أي ضرائب أو رسوم على الشاحنات التجارية، واعتبر الاتهامات الإسرائيلية محاولة لتبرير استمرار القيود على إدخال البضائع والمساعدات، مؤكدا أن المبالغ المتداولة تندرج ضمن مبادرة مجتمعية اختيارية وأن الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية جاءت بالتوافق مع الغرفة التجارية. في أخبارنا المحلية، أصيب طفلان يبلغان من العمر 9 سنوات و10 سنوات بإصابات خطيرة ومتوسطة جراء تعرضهما لحادث دهس من قبل مركبة في مدينة رهط عصر اليوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. وفي وقت سابق

0: من اليوم أصيب الطفل في الرابعة من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة في عين ماهل. وفي مدينة سخنين أصيب الطفل في العاشرة من عمره بجروح متوسطة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء قيادته دراجة هوائية في المدينة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس والجليل الأعلى 18 درجة مئوية لهذه الليلة، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل جاكي خوري في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 5:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في حصاد هذا اليوم. في هذا الحصاد نتابع في محاور عدة. رئيس الحكومة نتنياهو يكشف في اجتماع انتخابي في يركا أنه هاتف الرئيس السوري أحمد الشارع في خلال الأزمة التي تفاقمت في السويداء، وهذا في إطار اتصال قصير كما قال، وفيه تهديد ووعيد، وواضح أنه نتنياهو والليكود يطرحان قضية السويداء في مقدمة حملتهم الانتخابية داخل الطائفة العربية الدرزية، في إطار طبعا محاولة جذب الأصوات أمام من ينتقد هذا التوجه ويتهمهم بالرقص على الدماء. سنتابع في هذا الموضوع وكذلك في محاور أخرى في إطار برامجنا وأيضا ملفات كنا قد تابعناها منذ ساعات الصباح، ولكن نريد أن نبدأ بتصريح نتنياهو الأخير ورد الفعل، خاصة بعد أن هاجم أيضا أعضاء كنيست من الطائفة الدرزية بضمن محمد عمار هذا التوجه. وفي المقابل رئيس حزب إسرائيل بيتينو فيكتور ليبرمان يقول اليوم ويعود على تصريحه بأنه لن يجلس في أي حكومة أقلية برئاسة أيزنكوت حتى لو كان هذا لفترة مرحلية. نستمع إذن إلى ما قاله نتنياهو قبل قليل في الموضوع المرتبط بسوريا، وكذلك تحدثنا أيضا إلى عضو الكنيسة السابق ومساعد وزير الأمن فطين ملا الذي كان قد نظم اللقاء مع نتنياهو اليوم.
3: משרד הביטחון בדמשק ככה הלך, הורדנו יד בתוך מתחם הארמון, והרמתי טלפון לאשרה, הייתה שיחה מאוד קצרה מאוד חדה, והטבח נפסק. ואני אעשה כל מה שצריך כדי להגן על אחינו, על האחים שלכם והאחים שלנו. לא ניתן לטבח, צריך להחזיר אותם גם לבתיהם, יש עוד עבודה לעשות, אני לא יכול לספר הכל. אבל ההתחייבות הזאת באה מעומק הנפש.

إذن هذا ما قاله نتنياهو قبل قليل في تصريح له في قرية يركا، تحدث عن لقائه أو حديثه الهاتفي مع الرئيس السوري أحمد الشرع في سوريا. حتى الآن لا تعليق على هذا التصريح، ولكن كما ذكرنا نتنياهو كان في جولة انتخابية ويركز على ملف السويداء كملف أساسي في محاولة لجذب الأصوات في الطائفة الدرزية. تحدثنا قبل

0: ليل، وقبل أو بعد أن استمعنا إلى هذا التسجيل موضوع الكنيسة السابق من قرية يركا، فطين ملا وعضو كنيسة من الليكود وداعم للليكود مستشار لوزير الأمن حول هذا التصريح وتوقيته.
1: رئيس الحكومة يعني وقف مع إخواننا في سوريا إن كانوا من ابناء الطائفة الدرزية أو المسيحية أو العلوية أو الأكراد. هنالك أنا أعرف عدة اتصالات كانت بين رئيس الحكومة وشخصيات غير الشرع بالنسبة للأوضاع الموجودة في سوريا. هذا مش مفاجأة، ولكن كان المفروض في إنه يقولها للجمهور على أساس إنه يعرف الجمهور إنه اللي عمله وزير الدفاع ورئيس الحكومة في سوريا لإخواننا الدروز وباقي الأقليات، ولا أي رئيس في الدولة العربية في الشرق الأوسط أو الأوروبا أو الأمريكان وقفوا وعملوا اللي عملوه.
2: نعم، ولكن يعني الحديث الآن إلى لأنه بعض يعني زملائك وآخرين قالوا إنه بلاش يعني رقص على الدم، إنه نأخذ موضوع السويدة ونحوله لموضوع انتخابي، وهذا اللي عم بيصير.
1: والله بيقدر يقول شو بدهم، إنه بنفعوا يرقصوا على دم اللي صار في 7 أكتوبر واللي صار في غزة واللي صار في لبنان واللي صار في مناطق ثانية، ولا يرقص على دم أي شخص ولا أي قضية. رئيس الحكومة 20 سنة كما تقريبا رئيس حكومة دولة إسرائيل، هنالك العديد من المساعدات اللي كانت للطائفة الدرزية ومفروض فيه يعطي المساعدات من كل النواحي، ولكن في قصور. لا شك أنه رئيس الحكومة نتنياهو أفضل رئيس حكومة للطائفة
2: طيب الدرزية، ولكن أفضل رئيس. ومبارح في يركا اجتماع و54 أوامر هدم، وفي أوامر هدم في يركا وفي محلات أخرى وفي قانون كامينيتس وفي أمور كثيرة سيد فطين، يعني الموضوع مش بس السويدة، مع احترامنا لكل اللي عم بيصير.
1: أكيد أكيد لا شك إحنا عندنا مشكلة في التخطيط والبناء. أنا بقول لكش لا، وعد رئيس الحكومة اليوم في الاجتماع في يركا إنه قضية التخطيط والبناء هو بحاله بده يأخذها على العمل الشخصي في هذا الموضوع. لا شك إنه في تهديم بيوت وفي عمار من غير رخص في القرى الدرزية والقرى العربية، ولكن هذا ما بقول إنه كمان الحكومة مقصرة. لما الحكومة بتدفع ميزانيات يا أخي جاكي للمجالس المحلية، إن كانوا يركا ولا الدالي ولا عسفيا ولا جولت ولا أبو سنان ولا طمرة ولا سخنين ولا عرابي ولا في النقب،
2: هوني عم بيقلصوا ميزانيات أخ فطين. امبارح وزير المالية بدي قلص ميزانيات مستقبلية. حتى
1: خلينا كمل الجواب معلش. هناك ما قلكش إنه ميزانيات عالية، ولكن المشكله هي في اللجان التخطيط والبناء. هناك العقبه قدام كل رؤساء المجالس المحليه، لم لحتى لو ما في هناك ميزانيات، ولكن المشكله هي التخطيط والبناء يقع على
2: سيد فطين. امبارح بالحكومه، جلسه الحكومه اللي برأسها بنيامين نتنياهو اللي استضفتوه اليوم ورحبتوا فيه، اخذوا قرار بتقليص ميزانيات للمجتمع العربي بمئات ملايين الشواقي اللي بدهمش خطه خماسيه. يعني بينفعش انت تقول لي السويدة ودعم والناحيه اخرى تعمل ايش بدك وتهدم وتقلص ميزانيات وما توسع مسطحات، كيف يعني ممكن يكون ايش؟
1: انا ضد هدم البيوت وضد سبيل الهرساء وضد منع دفع ميزانيات للقرى العربيه والدرزيه بشكل خاص. إنه فيه هنا مشكلة كانت مع هاي الحكومة اللي فيها سموتريتش وفيها بين كفير، وبقول على رأس السطح ومش عاملين حساب لحدا. بتأمل نتنياهو في الانتخابات القادمة يستطيع أن يشكل حكومة مع قوائم اللي هي تغدها مصلحة هاي الدولة.
2: يعني مرت الجاي راح تكون حكومة وحدة وطنية؟
1: بتأمل والأمور مبينة هيك.
2: يعني بس نتنياهو رئيس، يعني هيك عم تبنوا أنتوا لما بتقعدوا مع بعض داخليا هذا اللي عم تبنوا عليه؟
1: هذا معروف إلك وإلي ومبين على وسائل الإذاعة إن كان في كل المحلات. أنا بنقعد وبنحكي، لا شك إنه في اتصالات وفي خطوط حمراء لكل خطوط معينة لكل دولة لكل حكومة أو لكل قائمة، وأنا بتأمل تكون حكومة تفيد هذا المجتمع الإسرائيلي إن كان يهودي ولا عربي ولا مسلم ولا درزي ولا مسيحي ولا بدوي. الأوضاع هي صعبة لا شك. التخطيط والبناء قلت والأمن.
2: بس خليني أسألك بصراحة، اليوم الموضوع المواطن في القرى العربية الدرزية تفضل أسألك، لما بده يروح يصوت بده يصوت عشان السويدة ولا بده يصوت عشان كامينيتس ولا بده يصوت عشان الغرامات ولا بده يصوت عشان أوامر الهدم ولا بده يصوت عشان أحياء الجنود؟ رتب لي إياهم. أنت عم بسألك.
1: أنت مرتب كل الأشياء السلبية، ولكن
2: لا ما قلت السويدة.
1: أنا
2: قلت لك السويد، قلت لك
1: يعني شو هذا مش هذا، يعني أنت عم بتقول إن اللي تقول يعني
2: أنا بلشت بسويدة سيد فطين
1: بالسامة. سويدة أوضاع سويدة أسوأ من وضع إسرائيل،
2: يعني إسرائيل مش عم بتساعد هناك.
1: عم بيساعد هناك وعم بيساعد هون. أنا

0: انت حطيت نقاط جدا مهمة، لا شك انه تاريخ علاج لك كل هاي النقاط. اذا ما كانش في حكومة وسيعة وفيها شخصيات بلا سموتريتش وبنى بين كبير مش رح نوصل لمحل. وهذا انا بقوله للاحزاب زي يشار وزي ليبرمان وزي باقي القوائم اللي هي بين اليسار لليمين او بين اليسار لخفني اللي موجود اليوم. بحاجة لوحدة في هاي الدولة مشان الأوضاع الموجودة عندنا. ما بنشوف شو عم بيصير مع إخواننا العرب اللي بيطلعوا الباص وبيحكوا اللغة العربية، بيهاجمون بيهاجموا الدكاترة في المستشفيات، بيهاجموا
1: الناس، عم بيهاجموا كمان صبايا من الطائفة الدرزية. وحتى
0: ما أنا بقول لك عم بيهاجموا كل واحد بنطق باللغة العربية. احنا ضد هذا الشيء، احنا بنسمحش لهذا الشيء يصير. ولكن احنا عم بنشوف تبعون سموتريش وين عم بيجوا، على مجلس كروم، على يركا، على باقي القرى. احنا ما بدنا هاي القائمة تظلها هي مسيطرة على أوضاع دولة إسرائيل في حكومة متطرفة. بتأمل أنا تكون الانتخابات نزيهة وكل شخص يصوت شو ضميره بيطوعه وشو ضميره بيقوله، ويكون حسم للأحسن من الموجود.
2: إذن عضو الكنيسة السابق من الليكود فطين ملا في تعليق له بعد تصريح نتنياهو اليوم، كما ذكرت حتى الآن الخارجية السورية والرئاسة السورية لم يعلقوا على ما قاله رئيس الحكومة في يركا بعد ظهر اليوم. واستمعنا إلى فطين ملا ناشط سياسي في الحزب يعني وعضو الكنيسة السابق يقول نطمح لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة نتنياهو. طبعا لا يستطيع إلا أن يكون رئيس وزراء، لا يمكن أن يكون وزير نتنياهو باعتبار أنه يواجه لوائح اتهام، ولكن بدون سموتريتش وبن غفير على هذا يبنون. في المقابل في حزب إسرائيل بيتانو ليبرمان يعود على تصريح ولكن في توقيت أيضا مثير ويغلق باب أمام أيزنكوت، لا يمكن التعويل على حكومة أو تعويل عليه كإسرائيل بيتانو لتشكيل حكومة أقلية، بمعنى أن هذه الحكومة لا يمكن تكون أقل من 61، وكذلك لا تعتمد على أحزاب عربية. إذن كيف يمكن تشكيل الحكومة؟ ولأي مدى هذه الزيارة في يركا اليوم تثير غضب في أوساط عديدة داخل الطائفة الدرزية؟ النائب حمد عمار علق على ذلك.
3: لا أنا فكرش أنه ممكن يكون في انتخابات في شهر 3. تصريح ليبرمان واضح ومش أول مرة بيصرحوا، صرحوا كثير بس لسه بعرف كيف أخذ عناوين، وصرحناه بأكثر من محل أنه إحنا منكونش في أي حكومة أقليات، بكون فيها أكثر من 61 عضو كنيسة.
1: وصل لي كيف بدك تعمل حساباتك؟
3: إحنا بدناش نعمل حسابات اليوم، يعني بدك أعمل أنياتك حسابات بصيبنا زي شيمون بيرس كان يكون في وفي إمكانية يكون إحنا والليكود ويكون في أن أكثر من 61 عضو. نتنياهو إجا الوقت اللي هو يقعد على جانب ونخيم حكومي اللي تخدم جميع المواطنين في دولة إسرائيل. إسرائيل بدأ حكومي اليوم اللي تقدر توقف في الوضع اللي احنا موجودين فيه، والوقت ده الاقتصادي الأمني الأمن الشخصي. يعني انت احنا عايشين في فترة بفكر ما كانتش في دولة إسرائيل من قيام الدولة، القتل البروتكشن الخاوة، وضع صعب جدا، غلاء المعيشي. يعني لازم نقيم حكومة اللي تشتغل للمواطنين في دولة.
1: ما هو أنا أنت عم تعطيني نصف المعادلة والنصف الثاني فيش عليه جواب بهاي المرحلة، عم بتقولي مع مين؟ لا بس يعني أنت شايف الليكود ممكن يكون في ليكود بدون نتنياهو ويجي على حكومة؟
3: إحنا الهدف تبعنا نوصل 61 عضو كنيسة بلا الليكود، وعم نشتغل هاي النقطة وشغلنا انه نوصل 61.
1: وانت شايف انه ممكن ما يسمى
3: ممكن جدا، انت شايف انه فينتر بده يقطع نسبة الحسم، انت شايف انه المملكة بده يقطع نسبة الحسم، اذا بيكون في ارتفاع في عدد التصويت والتصويت بيكون نسبة التصويت ترتفع، هذول الحزبين بيكونوا برا.
1: طيب نسبة التصويت هذا معناه ارتفاع كبير في المجتمع العربي سيد حمد، هذا معناه انه القوائم العربية ممكن تصل ل 14 و15.
3: القوائم العربية ليه انت مفكر المجتمع العربي يصوت بس القوائم العربية؟
1: لا ما هو بده يصوت بالاغلب القوائم العربية على الاقل حسب
3: الست. يصوت كمان المجتمع العربي لازم يصوت للي بيقدر يفيد واللي بيقدر يجيب.
1: طيب هذا موضوع تاني، سؤالي كيف ممكن
3: اللي هو موجود فيه اليوم.
1: طيب
3: المجتمع العربي عم بينزف الشعارات بطل يهمنا.
1: سؤال ما يحدث الآن، تصريح ليبرمان اللي عم بتقولي أنه أكد ولكن الآن برز وواضح أنه سيناقش في الساعات القريبة بشكل كبير، مش عم بعمليا بيقبر أي حكومة قادمة وبيدفع لانتخابات جديدة؟
3: بيقبر أي حكومة قادمة وبكون في حكومة قادمة، آمن بأنك بدك توصل بنوصل، إحنا مأمنين أنه بنقدر نوصل أكثر من 61 عضو كنيسة.

0: الإحصائيات ولا مرة جابت رئيس حكومي ولا مرة جابت حكومي. الإحصائيات بتكون بعد هاي في يوم الإحصاء المضبوط ويوم الانتخابات. وأنا بتوجه لكل المجتمع العربي، اطلع وصوت، صوت اللي بده يكون صاحب القرار، صوت اللي بده يقدر يحل المشكلة الموجودة اليوم في الوسط العربي. الوسط العربي عم بنزف، الناس متوجعة. يعني بتقعد مع ناس بقول لك احنا بنخاف نطلع من البيت في الليل، احنا بنخاف اليوم اولادنا يكونوا بريت البيت.
1: طيب انت عم تحكي لي، يعني وصلني الان رساله وانا عم بحكي معك انه رئيس الحكومه في يركه،
0: بعرف
1: يعني هو بده ياخذ اصوات من هناك، ويعني وما زال يبني.
0: عم بتجدد لي؟
1: لا مش عم بجدد لك، عم بجدد للجمهور.
0: رئيس الحكومه موجود في يركه. انا امبارح طلعت فيديو قصير على كل قضية السويدة وشو صار في السويدة، على وقلت له لنتنياهو ترقصش على الدم اللي كان في السويدة وتلعبش على الوجع اللي موجود اليوم في الطائفة الدرزية وعلى المجزرة اللي كانت في السويدة. احنا بدنا المستقبل تبع دولة إسرائيل، المجتمع الإسرائيلي، المجتمع العربي. احنا بدنا الناس تعيش
1: على فكرة. خليني أسألك بصراحة، موضوع الطائفة يعني أنا إحنا ما بنحكي بهذا الخطاب، ولكن موجود هذه وقائع. لما بدي يروح يصوت اليوم، قديش الموضوع اللي بيأثر بالأول؟ كمينتس، أرض ومسكن، غرامات مالية، توسيع مسطحات بناء، وضع أمني شخصي، يعني عنف وجريمي، ولا موضوع السويدة؟ موضوع السويدة قديش هو
0: أكثر إشي بيأثر على المجتمع الدرزي؟ مين الشخصية اللي بدها تكون وتمثله ومين الشخصية؟
1: هذا حكي انتخابات، عم بسألك اليوم.
0: لا لا لا، لا أنا عم بقول لك أنا عايش المجتمع الدرزي أكثر منك.
1: طيب عم بسألك،
0: أنا ابن الطائف وعايش الطائف.
1: تمام، إيش الموضوع اللي بوجع
0: المجتمع الدرزي بده واحد اللي يقدر يمثله، واحد اللي يقدر يحكي باسمه.
1: بس وين وجعه؟ وين سيد حمد، وين وجعه الأساسي؟ أرضه مسكن كمينتس ولا السويدة؟
0: طلع في كل نقطة بتتحكي عنها في وجع. إحنا موجودين بالمعارضة من 2018، كنا سنة ونص في الائتلاف من 2018 لليوم، والكل حس بالفرق لما احنا كنا بالائتلاف وكنا وزير بوزارة المالية، وكيف قدرنا نضخ الميزانيات للوسط الدرزي وللوسط العربي. وبتقدر تسأل اللي كانوا معنا شركاء بالحكومة.
1: إذن حمد عمار في تصريح له قبل الإعلان عن تصريح نتنياهو بالنسبة للشرع، ولكن كما ذكرنا يعني هذا يثير الآن نقاش بينما قالوا فطين ملا عضو كنيسة سابق في الليكود وناشط في الليكود، حمد عمار إسرائيل بيتينو، وكما ذكرنا موضوع الأرض والمسكن حاضر وبقوة اليوم صباحا. روني أسد وعضو هو عفوا من سكان قرية عسفية، وهناك عشرات أوامر الهدم، صاحب منزل مهدد بالهدم. يعني ما بين النقاش السياسي وتصريح نتنياهو حول سوريا وقضايا كثيرة ترتبط بالميزانيات، هنالك من يتخوف من هدم منزله.
2: الاجتماع كان مشرف، حضروا عن صلاحة الشيخ أبو حسن مفقريز، أساتذة اللي هم مشكورين كثير، مثل أخ قيس ناصر، مثل دكاترة اللي هم مسؤولين وعارفين عن ما عم يحكوا. يعني صار عندنا معطيات، احنا كنا عم نقاتل ومن ناضل، واحنا من غير معطيات، من غير معلومات تامة عن الموضوع. اليوم احنا صار عندنا معلومات بعد ما شرح الاخ قيس ناصر عن المعلومات، وبعد الاجتماعات واللي عملوها والدراسات اللي عملوها، فاصبح عندنا نوع من المعرفة.
3: هذا يعني اكتشفته هذا البند امبارح من خلال
2: انا والاغلب نفس الشيء، واقول لك شغلي الكل ما كانش فهمان شو هو. يعني بعد امبارح بند نمره 3 ما حداش قرا قانون القوميه، احنا قانون القوميه اثر علينا كقانون قومي.
3: نعم. اما التفاصيل الدقيقه هاي زي ما ذكرت البند السابع هذا، يعني فيه رساله واضحه، يعني
2: انه رساله واضحه.
3: طيب شو
2: الحد الشديد اليوم؟ نعم. المستوطنات عم بتقوم على اراضي الدروز، احنا الدروز لازم نفهم هاي الشغله، مش بس على اراضي العرب، احنا عرب.
3: انت عرب يا اخي،
2: يا اخي احنا كل الوقت حاسين انه احنا عرب سوق الف زي ما بيقولوا، اسف على لغه العربيه يعني الضعيفه. بل احنا محسوبين، احنا كنا حاسبين حالنا انه احنا عرب سوق الف، لا للاسف الشديد احنا عرب سوق جيمل.
1: إذن النقاش في قضايا الأرض والمسكن كما ذكرنا وما بين السويداء والموقف هناك وما صدره نتنياهو اليوم وبين الأمور الحياتية اليومية خاصة في قضايا الأرض والمسكن. روني أسد صاحب منزل مهدد بالهدم في عسف عشرات الأوامر وصلت إلى أهالي في البلدة في الفترة الأخيرة، وعلى هذا عقد اجتماع شعبي يوم أمس. تحدث للزميل نبيل

0: نتمنى لكم موسما مثمرا.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
2: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافيه كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافيه كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
3: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس، ومن كبرى الماركات العالمية.
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: نايس، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
5: شو رايكو تمشوا جوا بيتكو قبل ما ينبنى؟ مع بلانكس المخططات بتطلع من الورق وبتصير قدامكو بالحجم الحقيقي واحد لواحد. بتشوفوا المساحات، بتفهموا التخطيط، وبتكتشفوا التغيرات قبل ما توصل لمرحلة التنفيذ. وبعد النجاح الكبير لبلانكس MBT 2026، احنا مستمرين نجيب مستقبل التخطيط والبناء للشمال. للتفاصيل والحجز ابحثوا عنا. بلانكس PLNX. معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
6: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.

0: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، ونحن في حصاد هذا اليوم بدأنا بتصريح رئيس الحكومة نتنياهو بعد ظهر اليوم في يركا. هذا الموضوع الذي يعني أثار عناوين في الساعات الأخيرة، وقال بأنه هاتف الرئيس السوري أحمد الشرع. مصادر سورية تقول لنا قبل قليل بأن هذا الاتصال نعم تم، ولكن لم يكن اتصالا ثنائيا، كما يبدو كهنالك شخص ثالث على الخط أو ثالث ورابع. نحاول أن نستوضح هذه الجزئية، ولكن هذا ما ورد إلينا عندما حاولنا الحصول على رد فعل الآن من مصادر سورية. ومع ذلك موضوع السويداء حاضر وبقوة، ويصبح الآن نقاش سياسي حول الأصوات داخل الطائفة المعروفية. الآن إلى محور آخر يأخذنا إلى ما يعرف بمسار حرية التعبير في ظل الأجواء التي نعيشها. المحامي باراك كوهن، وهو أيضا محامي وكذلك ناشط جماهيري يمكن نقول معارض لسياسة الحكومة، اليوم حصل على البراءة، والقاضي عربي على فكرة على مساره كان قد أدين بمخالفة إدانة موظف جمهور، ولكن هذا بفعل يعني أغنية استخدمها خلال السنوات الأخيرة وتعتبرت بالنسبة للنيابة العامة بأنها إهانة. نحن نريد أن نستوضح هذا الموضوع في كل أو في إطار ما يعرف بحرية التعبير. أورخ دين باراك كوهن، شلوم لخا ערב טוב.
1: שלום וברכה, תודה על
0: ה... אז תסביר לי קודם כל על מה הורשעת בזמנו, ואיך התגלגל התיק הזה 5 שנים?
1: לא, זה רגע, זה שני, יש הרבה שלבים במלחמה עם המשטר מזבלה, זה רגע. ב-2013-14 היה רכז מודיעין, שהיה לפי מה שאני...

0: حضرتنا من الرأي العام والمحامي براك كوهن ناشط وأيضا على شبكات التواصل، يعني يتجول بهاتفه ويحاول أن يستفز ويسائل أيضا متخذي القرار على المستوى السياسي في الحكومة في مواجهات ميدانية، وفي بعض الأحيان أيضا يقوم بتوبيخهم، وقام بتسجيل أغنية ضد أحد عناصر الشرطة، واجه لائحة اتهام فيها يعني إهانة موظف جمهور، ولكن حصل على البراءة اليوم من قبل المحامي علاء، أو عفوا القاضي علاء مصاري في المحكمة الصلح في تل أبيب. ولكن تحدثنا معه أيضا عن جزئية حرية التعبير تحديدا في هذه الفترة. نخرج الآن إلى فاصل ونتابع.
1: سمعت؟ الايفون 18 وصل، يلا نشتري.
2: استنى وين مستعجل؟
1: رايح ابيع كيلوتي.
2: اصبر شوي، السعر الصح جاي.
1: من وين؟
2: من طمرة.
1: اذا ما احكي من وين، من طمرة.

0: من اي تاتش. طبعا اي تاتش ننصحك قبل ما نبيعك.
1: مدرسة هاموفيل الرائدة في التأهيل المهني في المواصلات السياقة والتئوريا بأسعار بدون منافس. رخصتك أقرب مما بتتخيل مع هاموفيل بفروعها شفا عمر، خوت صوت هامفراتس، مدعين القدس وبئر المكسور، نجمة 6026. هاموفيل مدرسة كل الرخص.
2: بدك سيارة صفر كيلومتر نيلونها عليها أو مستعمل بشكل ممتاز ونظيفي؟ معرض رخفة سومت بمجد كروم خيارك الأول والأفضل. اتصلوا فوراً نجم 2692. رخفة سومت مجد كروم المفرغ الشرقي. رخفة سومت، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة.
1: مكمل الغذاء فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية، مصنوع من بذور العنب الأحمر. طاقة، نشاط وتركيز. فينيا، نجم 3287. فينيا، المكمل الغذائي اللي راح يغير لك حياتك للأفضل.
3: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
4: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
2: بتدوروا تشتروا سيارة جديدة؟ الجودة والثقة والأمانة هن أهم شيء. في سخنوت علا مراكب العفولي نعطيكو خدمة ممتازة بكل محبة لتلاقوا السيارة اللي بدكو إياها. سيارات صفر كيلومتر وسيارات مستعملة بحالة ممتازة ومضمونة مع إمكانيات تمويل حتى 100% وشروط دفع مريحة. زورونا عبر الويس سخنوت علا مراكب العفولي كيلات سيون 15، هاتف نجمة 8673. سخنوت علا مراكب، اشتري سيارة وانت مطمن ومرتاح.

0: ونتابع أعزائي المستمعين في حصادنا الإخباري، ونحن من محور إلى محور. والآن إلى قضية أخرى بعيدا عن الحلبة الحزبية السياسية وحرية التعبير والنقاش المستمر يعني حتى على مستوى الأحزاب، وكنا قد تابعنا ذلك أيضا ظهرا في برنامج خاص حول القضايا التي تهم المواطنين في المجتمعين العربي واليهودي، وكذلك القضايا الأبرز بالنسبة للإسرائيليين ما بين 7 أكتوبر بتداعياته ومن يتحمل المسؤولية، قضية الخدمة العسكرية بالنسبة لليهود الحريديم، وبالنسبة للمواطنين العرب قضايا الأمن الشخصي، الملفات الاقتصادية وتأمين يعني البعد الاقتصادي الحياتي اليومي، وقضايا الأرض والمسكن. ولكن الانتظار أيضا في غزة، وفي ظل كل ما نتابع هناك فجأة أيضا ردود فعل على قرارات تتعلق بوصول البضائع إلى القطاع، وهذا قد يؤدي إلى نوع من الإجراءات ما بين إجراءات إسرائيلية ضد التجار وإجراءات داخلية في غزة كذلك بالنسبة لبعض التجار، ومن يدفع الثمن هو المواطن في ظل ظروف غير إنسانية. الزميل الصحفي عماد أبو شويش في غزة، تحياتي.
1: أهلا بك زياتي.
0: هل نحن أمام يعني هو إضراب أم إجراءات تتخذ، وبالتالي هذا يزيد الأمور تعقيدا وخطورة عندكم في غزة؟
1: الأمر مش إجراءات ومش إضرابات ومش شيء يعني مجبرين عليه إحنا كمواطنين كنازحين في قطاع غزة. الأزمة إلها علاقة بمشاكل ما بين مجموعة من التجار اللي سمح الجيش الإسرائيلي إلهم أعطاهم الولاية الحصرية لاستقبال البضائع وتوريد البضائع إلى غزة. يعني المفترض أن يكون في عندك سماح لأكثر من تاجر، أنت بتعطي بس 13 تاجر أو 12 تاجر في غزة، ليش؟ هذا سؤال رقم واحد. اثنين، هذول التجار هم سبب نكبتنا، نكون واضحين مع بعض. يعني هذا الكلام اللي بتردد من قبل المواطنين، هم اللي عم يستنزفوا موارد المواطنين وعم يستنزفونا بشكل أو بآخر، وهذا اللي بيحبه الجيش.

0: الشباك، أنه يبقى المواطن في غزة محاصر مكلوم. ثلاثة، وهذا المهم، كل ما يدخل إلى قطاع غزة بنسبة 60 إلى 70 إلى 80% هو عبارة عن بضائع وليست مساعدات، عشان برضو لما بيطلع بكرة المنسق أو الناطقين مع المنسق أو الفيديوهات اللي عم تطلع المنسق بيقولوا أنه إحنا عم بنفوت 600 شاحنة، من 600 شاحنة بيني وبينك العدد، وبيني وبينك الأمم المتحدة والأوتشا، وبيني وبينك الناس الثانية، تعال فرجيني قديش دخل عندي على غزة 600 شاحنة؟ مستحيل. المتوسط اللي عم بيدخل يوميا تقريبا بين 200 إلى 250 شاحنة. هلا ال 200 شاحنة اللي لما نقول انه في 70% منها بضائع عم تستنزف مصادر اموال الناس المتبقية بعد نزوح، يعني عشرات المرات في كل نزوح، انت اليوم الحياة في غزة تساوي 10 اضعاف الحياة في اسرائيل. احنا كنا نستغرب لما نسمع انه في، يعني فلنفترض زجاجة المشروبات الغازية لتر ونص، كنا نسمع انه سعرها 16 شيكل في اسرائيل، اليوم احنا سعرها 18 شيكل في غزة. لما بتفوت انت عم تستنزفنا شغلات، يعني أكل وشرب، أكل وشرب وشوية حاجات.
1: ولكن إسرائيل تقول نحن نتخذ إجراءات لأنه حماس تجبي ضرائب على دخول البضائع والشاحنات، وهذا يقويها اقتصاديا وتعيد إعادة وتعيد بناء يعني مؤسساتها بما في ذلك ذراع العسكري. وهم بالمقابل هنالك من يقول يتفرض ضرائب أيضا على التجار الذين يرفعون الأسعار. بمعنى هذه الدائرة بشكل أو بآخر يعني هي أمور متشابكة مع بعضها البعض، والمواطن هو الذي يدفع الثمن في نهاية المطاف. أستاذ عماد،
0: لسان حال المواطن يقول لحم ما بعرف شو في ملخية، شو دخلنا في هدول ولا هدول؟ ما لنا علاقة. أنا إلي علاقة كمواطن فلسطيني إذا أقول بشكل أو بآخر نازح استنزف، لا يوجد مصادر دخل، 80% من الناس هون بطالة، ما عندهم أي مصدر قوت، عايشين في خيام، دخل الشتاء بدك تمطر والناس بعدها في خيام، ما دخلوا خيام. بعدين أنت بدك تحاسبني على تمويل حماس أو عدم تمويلها، ما أنت كنت نتنياهو تفوت لهم المصاري. يعني هذا الكلام يعني ما نضحك فيه على بعض. ولما أجت حكومة لبيد راح غير الموضوع، صار يدخل لهم إياه عن طريق السولار وغيره. القصد مش هون، القصد إنه إحنا هون ما إلنا علاقة بكل ما يحدث. المواطن الفلسطيني يقول ولسان حاله يقول لو سمحتم برجاء يكفي قتل، يكفي كل يوم الطائرات الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع عن قتل. منظر الصبية الطفلة الصغيرة اللي عمرها لا يتجاوز 5 سنوات وهي تحترق في شقة سكنية، ماتت أمها أمام أعينها وهي بقيت هناك لوحدها داخل الشقة داخل النيران، لولا رحمة الله ولحقوها في آخر دقيقة ولا كان انحرقت هاي الصبية أو هاي الطفلة عفوا. أنت اليوم هون تسأل سؤال قبل ما تسألني عن التجار والأزمة اللي موجودة، هاي الطفلة كمان 10 سنة كمان 15 سنة لما تكبر كيف بدي أقنعها أنه في عملية سلام موجودة في العالم؟ كيف بدي أقنعها في كيفية التعايش مع المجتمع الإسرائيلي والمجتمع اليهودي؟ كيف بدي أقنع هاي الطفلة أنه في يوم من الأيام إحنا عشنا كمجتمعين مع بعض وكنا كان في أربائنا بيشتغلوا داخل إسرائيل؟ كيف بدي أقنع هاي أو غيرها أنه في قانون دولي بيحاسب المجرمين، وأنه في قانون اسمه قانون حقوق الأطفال وقانون الطفولة وقانون الـ
1: سؤالي عمادي لأي مدى أنتم تتابعون؟ يعني نعم هذا مهم جدا، ولكن أسألك يعني كيف من أين سيأتي التغيير؟
0: أولا نحتاج إلى أن تمشي أن تسير الانتخابات الفلسطينية، وأن يكون هناك انتخابات فلسطينية، وأن يكون هناك حقيقة اختيار للشعب الفلسطيني أن يختار من يقوده، وأن يوافق العالم على من يقوده، وأن تقبل إسرائيل بذلك وأن تفتح المعابر. يا سيدي بلاش، مش أقرر الرئيس الأمريكي ترامب وكان قرر أنه في حاجة اسمها لجنة التكنوقراط وكان هناك مجلس السلام هو يقوده أوميل دانوف وعلي شعت يجتمع ويجتمع مع وكالة الوكالة الألمانية وعم بيوقع عقود على الأرض وينها؟ هون السؤال. نحن دخلنا في السنة الرابعة للحرب ولم يتغير شيء.
1: هل هنالك من يعول على تغيير في إسرائيل وهذا قد يأتي بأمر جديد؟ يعني أيزنكوت اليوم أعلن بتصريح سياسي من أطراف غزة أو من غلاف غزة أنه سيقضي على حماس خلال 18 شهر. أسأل أي مدى الانتخابات الإسرائيلية حاضرة في النقاش الداخلي أمام هذا المشهد المؤلم الذي وصفته؟
0: إحنا ننتظر فقط أن تتغير حكومة نتنياهو، حكومة سموتريش وبن غفير، وأن تأتي حكومة ما إلنا علاقة في تكوينها بس إلها علاقة فينا إحنا كفلسطينيين سواء في الضفة أو غزة أو في القدس، يكون التعامل معنا بطريقة أفضل من ذلك. نحن على صفيح ساخن.

0: نحن هنا في غزة وفي الضفة وفي القدس كما طنجرة الضغط، طنجرة الضغط احنا داخله سينفجر ذات يوم.
1: نعم.
0: لن تستطيع الحكومات الإسرائيلية اللاحقة ولا المتعاقبة استمرار المستوطنين في الاعتداءات على الضفة الغربية وأهل الضفة ووجود الحواجز وتكرار اقتحامات يؤثر علينا نحن في غزة أيضا. 200,000 عامل بلا عمل في الضفة الغربية وعندك 30,000 عامل في غزة. الموضوع لم يبدأ في 7 أكتوبر، الموضوع بدأ في 1948.
1: نعم.
0: الموضوع يتكرر في 67، الموضوع يتكرر في 2023 و2012 وكل يوم. آخر كلمة باختصار شديد، هناك مشاكل في جبي أموال، مش جبي أموال، هناك مشاكل مع تجار، هناك مشاكل المنسق للشؤون لإدخال البضائع يتحدث يقول ليس لنا علاقة. إحنا اللي بنقول ما إلنا علاقة، إحنا كمواطنين نحتاج أن تدخل مساعدات، نحتاج إلى أغطية، نحتاج إلى شوادر، نحتاج إلى مواد تموينية، نحتاج إلى إعادة مواد إعادة البناء. يكفي أطفالنا بلا مدارس وبلا أبناء.
1: نعم، يعني هي صورة صعبة، ولكن يعني الكل ينتظر أيضا التغيير، والسؤال لأي مدى فعل هذا التغيير سيأتي بشيء جديد. على كل نحن سنتابع وأيضا نهتم بإسماع صوتكم. شكرا لك أستاذ عماد، يعطيك ألف عافية، تحياتي لك.
0: شكرا.
1: إلى اللقاء. وبالنسبة لما يحدث في غزة، آيزنكوت كما ذكرت بتصريح سياسي أيضا يقول اليوم بأنه إذا أصبح رئيس لوزراء إسرائيل سيقضي على حماس خلال فترة محدودة جدا ويحدد 18 شهر.
2: حماس بشلتون وإفساد إسرائيلي مציאות שאסור לנו לקבל. אני לא אאפשר זאת. אני נותן היום התחייבות פומבית. מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי.
1: إذن سجلتم هذا ما يعلنه آيزنكوت إذا وصل إلى كرسي رئيس الوزراء، واستمعنا في بداية البرنامج إلى موقف حول تصريح ليبرمان من جهة وتوجه نتنياهو من جهة وبعض نشطاء الليكود من جهة أخرى وتشكيل حكومة وحدة وطنية. إلى قضية أخرى، السلطات السعودية توجه انتقادات أيضا ووجهت رسالة للجان الحج والعمرة وملاحظات على المعتمرين من البلاد بما يتعلق ببعض التصرفات. وحول هذا الموضوع كنا قد تابعنا اليوم حديث مع فضيلة الشيخ هاشم عبد الرحمن، نستمع إلى مقال.
3: كلمة بعض هي تمثل المشهد كله، حيث نتحدث عن هناك شكاوى من وزارة الحج السعودية ومن إدارة بعض الفنادق من سلوكيات اللي أصبحت يعني تزعجهم وتزعجنا وتزعج الجميع، من بعض الإخوة الذين يقومون أحيانا باستخدام الأرجيلة في بعض الغرف في الفنادق، وهذا طبعا مخالف للنظم التي تعمل بها الفنادق عموما، فما بالك بمنطقة هي من مناطق المقدسة عندنا، مكة المكرمة والمدينة المنورة. لا شك أنه يعني رحلة العمرة هي رحلة عبادة وهي سياحة في نفس الوقت، ولكن لها خصوصية القدسية، وأنها هي في المشاعر الحرام في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة.
4: نعم.
3: والأصل أن تعظم شعائر الله في هذه المنطقة، وأن نجتهد يعني أن نحافظ أولا على النظام، وهذا من خلقنا كمسلمين، ونحافظ على القوانين التي يعني تعتبر قوانين عامة وما من أخص الخصوص في مكة والمدينة. فنرجو من خلال برنامجكم ومن خلال هذا اللقاء أنه إحنا نوجه هذه الكلمة الطيبة لإخواننا وأحبابنا، إنه يعني نحن ندخل إلى أي دولة يجب أن نحافظ على قوانينها أولا، ويجب أن نحافظ على نظم العمل في مؤسساتها وفي أماكنها، وهذا طبعا هو أقل الواجب علينا.
4: نعم.
3: أن نمثل صورة طيبة للمسلم للعربي للزائر، أن يكون قدوة حسنة إن شاء الله.
4: إذن يعني شيخ، كان بيان رسمي من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية وجه إلى لجنة الحج والعمرة هنا في أراضي 48؟
3: لا، هي توجيهات، يعني هي توجيهات عامة. نعم. ولكن كانت هناك شكوى خاصة من قبل الشركة التي تقوم على تنفيذ عطاء العمرة والحج، وكان هناك يعني أحداث تم من خلالها يعني بعض الشكاوى من الفنادق، حيث تم حرق سجاد بعض الغرف نتيجة سقوط نيران الأرجيلي والشيشي وما شابه ذلك. والتوجيهات هي في من السعودية، توجيهات وزارة الحج هي توجيهات عامة، ولكن الإشارة من مندوبي الوزارة حينما كانوا يأتوا إلينا كانوا يرفعون الشكوى إلى الشركات، والشركات تقوم برفعها للوزارة، والوزارة كانت تنقلها إلينا.

إذن شيخ هشام عبد الرحمن متحدثا للزميلين مصطفى شلاطة وزهرة سعيد، وبعد وصول التوجيهات أو الشكاوى من قبل وزارة الأوقاف والحج السعودية لجهات في لجنة الحج والعمرة هنا ترتبط بتصرفات بعض المعتمرين والحجاج، وارتأينا نتحدث إليه ونستمع أيضا إلى رسالته في هذا السياق. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج حصاد اليوم الإخباري. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية عدي ياسين، في غرفة الأخبار أسيل كبهة. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. نحن نعود ونلتقي غدا صباحا في برنامج الشمس في أسبوع بعد أخبار 8:00. مساكم سعيد، تحياتي لكم وإلى اللقاء.

0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريتس 750 مل ب10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا. هيك حملات على المفروشات بتتعوضش وبتتفوت بس في معرض مفروشات بيتي عين ماهل. غرفة نوم تخت مع خزاني ومع فرش هدية بس ب3500 شيكل، مع إمكانية تغيير لون الخزاني حسب الطلب، وطاولات صالون بس ب999 شيكل عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عين ماهل، بتشرفونا.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا حليب نوفا كرتون 1 لتر 2 ب10 شيكل، لبنة الهنا 800 جرام ب10 شيكل، 3 علب ذرة بيت هاشيتا 285 جرام 3 ب10 شيكل، وكاتشوب هاينز 700 جرام ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: الشمس دائما
3: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوة نت، هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
4: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: رأس الساعة برعاية
1: ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

0: نشرة السادسة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. كشف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن إجرائه اتصالا بالرئيس السوري أحمد الشرع، قال إنه كان قصيرا وحادا وتناول أحداث العنف التي استهدفت الدروز في سوريا خلال العام الماضي. وقال نتنياهو خلال مؤتمر مع ممثلين على الطائفة الدرزية إنه أبلغ الشرع بأن إسرائيل ستتدخل لحماية الدروز إذا لم تتوقف أعمال القتل. من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم اجتماعا أمنيا بمشاركة وزير الأمن إسرائيل كاتس ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية لبحث التطورات الأمنية والاستعداد لسيناريوهات محتملة. وبحسب التقديرات سيتناول الاجتماع المخاوف بشأن استئناف إيران برنامجها النووي، إلى جانب الاستعداد لاحتمالات وقوع هجوم مفاجئ أو محاولات للتأثير على سير الانتخابات المقرر عقدها في 27 من الشهر الجاري. إيرانيا، أعلن الجيش الإيراني رصد ناقلة نفط وصفها بالمخالفة، وقال إنها أوقفت أنظمة التتبع الخاصة بها في محاولة لعبور منطقة محظورة في بحر عمان قبل رصد اشتعال النيران فيها شرق مضيق هرمز. وأكد الجيش الإيراني أن مضيق هرمز يخضع لسيطرة وإشراف كاملين من قبل القوات البحرية والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الناقلة أو أسباب الحريق. وفي وقت سابق قال الحرس الثوري الإيراني أن احتمال شن الولايات المتحدة حربا جديدة ضد إيران لا يزال قائما، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس ترامب تسعى إلى تحقيق إنجاز قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في 3 نوفمبر المقبل. إلى قطاع غزة، دعا الممثل السامي لقطاع غزة في مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف إلى الإسراع في نشر اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة الاستقرار الدولية على خلفية اتهامات إسرائيلية لحركة حماس بفرض جباية مالية على التجار وعرقلة إدخال البضائع إلى القطاع. وقال ميلادينوف أن ترهيب التجار والتدخل في سلاسل الإمداد يفاقمان معاناة المدنيين، مطالبا بحماية تدفق البضائع والمساعدات الإنسانية. في المقابل نفى المكتب الإعلامي الحكومي في غزة فرض أي ضرائب أو رسوم على الشاحنات التجارية، واعتبر الاتهامات الإسرائيلية محاولة لتبرير استمرار القيود على إدخال البضائع والمساعدات، مؤكدا أن المبالغ المتداولة تندرج ضمن مبادرة مجتمعية اختيارية وأن الإجراءات المتعلقة بالمعاملات التجارية جاءت بالتوافق مع الغرفة التجارية. إلى ملف اليمن، قال مسؤولان حكوميان يمنيان لوكالة رويترز إن جماعة أنصار الله أطلقت عدة صواريخ باتجاه مجمع القصر الرئاسي في مدينة عدن دون ورود تفاصيل إضافية بشأن الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الهجوم مساء اليوم. بدوره أعلن المتحدث باسم التحالف الذي تقوده السعودية تركي المالكي عن مقتل 17 شخصا وإصابة 333 آخرين جراء هجمات من قبل جماعة أنصار الله استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 11 من الشهر الجاري. وأشار إلى أن الجماعة حاولت استهداف مطارات ومنشآت نفطية وموانئ داخل السعودية إضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق تصريحاته. في المقابل أعلن المتحدث باسم قوات التحالف عن تدمير 127 مخزنا تابعا لجماعة أنصار الله في مناطق جبلية إلى جانب عدد من منصات إطلاق الصواريخ. وأضاف أن قوات التحالف استهدفت محطات ومخازن للطاقة وأرصفة بحرية، قال إنها تدعم المجهود الحربي للجماعة مشيرا إلى تدمير مخازن للصواريخ الباليستية في جبال صنعاء. في أخبارنا المحلية، أصيب طفلان يبلغان من العمر 9 سنوات و10 سنوات بإصابات خطيرة ومتوسطة جراء تعرضهما لحادث دهس من قبل مركبة في مدينة رهط عصر اليوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسة الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس والجليل الأعلى 18 درجة مئوية.

لهذه الليلة طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: مستمعات ومستمعي شمس كل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. خسكي اترك الكونديشن لو سمحت وركز بالبرنامج لو سمحت.
1: الدنيا صارت حم ليلى.
0: لا مش معقول يعني، على فكرة احنا عنا أزمة بالهضبي صار أكثر يعني برد.
1: طيب يعني انت بتعود على البرد والسقع؟
0: ما هو انا دب قطبي بتعرف.
1: طيب شو المشكلة اذا ليش يلعب في
0: لا شو انا دب قطبي لا اتعود على البرد لا ببرد مثل الناس حتى لو انا مثل الهضبي شو خاص منطقيا شو خاص
1: شو بدك؟
0: بدي عادي يوطي الكونديشن يعلي الكونديشن
1: يوطي يوطي انا مع يوطي عادي عادي يوطي.
0: حبايب كل التحيات لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. المرتده رسميا رح نكون مع بعض من الستة الى سبعة. محمد خسكي وليلى القيش معكم. اهلا وسهلا.
1: اهلا ليلى، شو اخبارك؟ كيف حالك؟
0: يوم وضعك انت منيح هيك غزلتك سارحه معلقتش.
1: لا بتعرفي حكينا في الموضوع انه انا طلعت متاخر عشان اوصل ابكر. كيف صارت؟
0: زبطت معك؟
1: زبطت معي.
0: شايف حتى شارع ستة قوانينه غير منطقي. مش بس منطقية. وجوده لا. والدفع عليه غير منطقي كمان قوانينه. تتخيلي. قوانينه
1: كنت تطلع الساعه 3:30 اوصل الساعه 6 4 ونص وصلت الساعة 6 إلا ربع.
0: هي حقيقة جماعة، الزلمة مش عم يخبي عليكم.
1: مزبوط
0: هي حقيقة. طيب نحن طيب. اليوم طبعا على 101.1 FM عبر تطبيق الشمس عم تسمعونا.

0: دائما وابدا انتم معنا ونحن معكم. عادي ياسين معنا في الهندسه الاذاعيه والانتاج، الاشراف العام لبديع كرام، ورح ننطلق مباشره حتى نكون هيك مع جوله رياضيه استثنائيه ما بين الرياضه المحليه والرياضه العالميه.
1: نبلش؟
0: خلينا نبلش
1: يلا مع الموضوع المهم.
0: طبعا يعني هو كثير نقاط عم بتكون مهمة، في مطالبة دائمة بأنه نحن هيك نعطي تركيز عالي للرياضة العالمية، بس اليوم رح نبدأها في موضوع كمان يعني بيشمل قضية الانتماء السياسي اللي دخلت واقتحمت عالم كرة القدم في البلاد. ولما نتحدث عن الرياضة المحلية فنحن الممثل الأول والوحيد لأن في دور
1: الدرجة العليا،
0: في الدرجة العليا هو اتحاد أبناء سخنين، رح نبدأ منه.
1: صحيح، واتحاد ابناء سخنين المباراة البطولية أمام فريق مكابي تل أبيب والتعادل السلبي ولكن إيجابي جدا ونقطة ثمينة جدا لفريق اتحاد ابناء سخنين، أداء أكثر من رائع لجميع اللاعبين، التكتيك من المدرب يوسف بوكسيس. مباراة كانت رياضية جدا، مكابي تل أبيب هاجمت، سخنين دافعت، سخنين أخذت نقطة، تل أبيب أخذت نقطة، ولكن اللي صار ما بعد المباراة
0: مش
1: ليلة
0: هذا المشهد اللي نحكى عنه نهائيا، ولا حدا أعطى اعتبار للتكتيك ولا النتيجة ولا لأي شيء.
1: على فكرة كمان ما أعطوا كثير اعتبار حتى للي بدنا نحكي عنه بعد ثواني، اللي هو المشهد الغير رياضي والعنيف جدا والشر اللي صار بعد نهاية المباراة والتهجم على جمهور اتحاد ابناء سخنين والتهجم على باص المشجعين.
0: لما نقول من عطى اعتبار من مين؟
1: للأسف طبعا
0: من وسائل الإعلام العبرية،
1: من وسائل الإعلام العبرية كمان اللي دائما بتحكي عن لو يصير إشي أقل من هيك بالدوحة،
0: بس هو عم بيصير بالدوحة.
1: لا خلينا كل شغلة بالمقارنة، لما يصير بيحكوا عنه تعرفي بعظم الموضوع لأنه بيكون بالدوحة، لما الإشي بيختص سخنين الإشي بيكون طبعا ضد سخنين أو اعتداء على جمهور اتحاد ابناء سخنين، الإشي بتقزم وبتحجم، ولما يكون الإشي بيختص في فرق ثاني كمان مرة باخذ الحيز المناسب من ناحية التغطية الإعلامية. هذا الحكي مش بس أنا بقوله ليلى، كمان كثير ناس انتقدوا هذا الموضوع في آخر الأيامات، إنه لأنه اتحاد ابناء سخنين طبعا احنا عارفين عشو بنحكي، إنه في ناس بعض أحيان في لها مصلحة معينة إن تهاجم مكابي تل أبيب أو تهاجم فرق معينة، بالتالي الموضوع ما أخذ الحيز المناسب بالإعلام العبري. ولكن
0: أنا مجبورة أقول إشي في هذا الموضوع، نحن واضح لأن أنه دائما كان التعامل مع اتحاد أبناء سخنين لما نتحدث عن اعتداء بأنه بيتم التهويل، ولما يكون هو الضحية بيتم التقزيم أو عدم الاكتراث بنفس المنطق. لكن المشهد الكروي في البلاد هو مشهد أصبح عنيف بالمناسبة، وأنا خايفة أكثر من هيك، مش بس بموضوع عدم أعطاء أهمية. نحن كان لنا حديث مع رئيس الإدارة وقال أنه رح يكبر الموضوع، والمديرية الدوري وعدته بأنه عن جد يكون في بشكل خاص بكل ما يتعلق في مباريات اتحاد أبناء سخنين اهتمام أزيد. لكن أنت مش خايف أنه بلشنا نتعود على أنه جماهير كرة القدم أصبحت عنيفة في البلاد؟ في تدهور واضح، يعني إذا نحن بدنا نعد من آخر سنة ونص أو سنتين كمية التهجمات، حتى فرق غير عربية مع بعضها، دربيهات، يعني بتعرف شو كم، إذا ما نعمل هيك شوية إحصائية لورا، كم جمهور تمت معاقبته واليوم بيحضرش المباريات الخارجية أو ما بيرحش مع فريقه إلى الخارج أو ممنوع يكون في مباريات معينة. هاي المشاهد غير الرياضية اليوم تسيطر على دوري الأضواء، دوري الدرجة العليا، وهذا يعني شيء مستهجن. يعني أشك أنه في دولة أخرى يعني في هذا المشهد بهاي الكثافة
1: بشكل أسبوعي وبشكل تقريبا ثابت. في بتكون عمليات أو تعنقول تعامل عنيف ما بين معسكر أو معسكرات للمشجعين في فرق معينة اللي بيعاني كثير من هاي الظاهرة. مثلا جمهور فريق هبال القدس في الديربي أمام بيطار القدس اللي دائما بيحكوا عن هذا الموضوع، إنه كمية العنف اللي بتعرض لها جمهور هبال القدس هو كمية مش معقولة. عدا عن ذلك كل مباراة خارجية في تادي اللي بيكون طرف واحد فيها بيطار القدس، يعني جمهور بيطار القدس والطرف الثاني بيكون جمهور أي جمهور آخر، إن كان مكابي تل أبيب مكابي حيفا، في عمليات عنف بتصير والناس بتعرف، يعني والإعلام بعرف عن شو بنحكي إحنا. ولكن في نقطة معينة اللي هي كمان مسؤولية الشرطة، وإحنا عارفين كمان الشرطة لازم تكون بدورها
0: 100%.
1: بداية المباراة وما قبل البداية بيكون في رجال أمن ورجال شرطة موزعين في كل محل.

0: خلال المباراة رجال أمن ورجال الشرطة موزعين في كل محل.
1: بعد انتهاء المباراة.
0: بعد نهاية المباراة.
1: هناك الأزمة. بينتهي شغلهم بالنسبة لهم.
0: كأنه هوكس فوكس فيش رجال أمن فيش رجال أمن. بالضبط خلصنا روحنا. خلصنا الوردية تبعتنا الشفت تبعنا وروحين على البيت وأغلب عمليات العنف ليلى.
1: عم بتصير ما بعد المباريات 100% بس أنا يعني كمان في شغلة إنه لما حاولوا يعني إدخال قوانين مديرية الدوري كمان رفضت أو الشرطة بتذكر هيك حكينا عن هذا الموضوع البوابات الكاميرات معرفة أشكال الأشخاص اللي عم يدخلوا هذا الموضوع كمان بده متابعة. نحن ما نحكي عن العنف عن العنصرية كمان في عالم كرة القدم هذا جزء صار من حديثنا الأسبوعي للأسف الشديد بالفترة الأخيرة بس كمان ما نتحدث عن الموضوع يلي أثار الجدل في الأسبوع الأخير قضية تكريم طبعا إسولين يعني اللي هو واحد من لاعبي اتحاد أبناء سخنين المخضرمين الأقوياء اللي صنعوا تاريخ هذا النادي في كأس الدولة على وجه التحديد طبعا قتل أثناء أحداث 7 أكتوبر 2023. بلشت القضية ليش عم نحكي عنها اليوم يا جماعة وهي عم تتصدر عناوين الصحافة الرياضية في البلاد بلشت القضية في مطالبات بدأت بالمناسبة من 2023 حتى 2026 ثلاث سنوات العائلة عم بتطالب في تكريم هذا اللاعب أو أنه يكون في له ذكرى أو أنه النادي اللي لعب معه كان له بصمة عنده أنه يقوم بأي حركة تجاهه وبالفعل يعني كان في موافقة من النادي وخرجوا إلى هاي الخطوة
0: مش كان في موافقة كان في مبادرة ليلى من النادي من إدارة جديدة
1: بعد الانتقادات صارت
0: من إدارة جديدة من خالد الدوخي اللي هو يعني أجا وبادر بهاي
1: لكن لا المطالبات كانت من العائلة
0: على طول
1: سابقا
0: على طول
1: اللي هو بالزبط. أخذها بعين الاعتبار وقرر بأنه ما بده إياها تكمل بهاي الطريقة في 13 أكتوبر تم الإعلان عن مباراة تكريمية نادي أعلن أنه رح يكون في مباراة استعراضية بتجمع نجوم كأس 2004 مع الفريق الحالي وبقيادة المدرب السابق إيال لخمن اللي هو كمان قاد الفريق إلى هاي ب 13 أكتوبر كمان بنفس اليوم اللي تم فيه إعلان خسكي عن المباراة أعلنت العائلة عن تحفظها شقيقاته يعني تحدثوا عن مشاعر مختلطة إنه بدهم توضيح لتفاصيل المراسم قبل اتخاذ قرار الحضور طبعا المباراة حتى الآن قائمة نحن عم نتحدث عن موعد 20 أكتوبر الساعة 5:15 في استاد الدوحة بسخنين تم توجيه دعوة رسمية للعائلة والمشاركة المتوقعة لعدد من نجوم التتويج عرب ويهود في طبيعة الحال
0: مبادرة من اتحاد أبناء سخنين مبادرة بمحلها مبادرة إنسانية مبادرة للاعب اللي كان شريك بإنجاز عظيم لاتحاد أبناء سخنين أنذاك سنوات بداية 2000 والفوز بكأس الدولي الانتقاد على اتحاد أبناء سخنين مش ممشو اتحاد أبناء سخنين راح يعمل دائما الانتقاد حاضر وموجود شو المقصد؟ ليورا سولين ما لعب بس باتحاد ابناء سخنين مظبوط الانجاز الاكبر لسخنين كان مع السولين ولكن السولين لعب في فرق اخرى
1: صحيح.
0: مع
1: مكابي تحكي هل تم مطالبتهم
0: لا ما تمت المطالبه مع انه لعب كمان موسم او اثنين لعب موسمين في اتحاد ابناء سخنين لعب مواسم مع فرق اخرى ولكن لم تتم المطالبه بهاي من هاي الانديه والفرق انها تعمل تكريم السبب السبب لانه هو فاز بكاس الدولي على هيك الادعاءات
1: يعني الفكره انه هو عمل بصمه
0: عمل بصمه وعمل انجاز واجل تم التكريم
1: التبرير.
0: وتم التكريم
1: طيب شو طلبات العائله خسكية اللي نشرت في الاعلان
0: عمه
1: مشاي
0: طلع ما بعد ذلك ما بعد الحديث للشقيقات بالضبط حكى انه احنا بنقدر وبنثمن هاي التوجه وحكى انه راح يكون متواجد ببداية الأمر
1: بشرط
0: لا على فكرة كانت بالأول شروطات طلعت من كذا كذا ولكن ما بعد ذلك شو حكى حكى أنه احنا اتفقنا مع نادي اتحاد أبناء سخنين أنه ما نحكي عن السياسي
1: بس هون كانت مطالبهم قبل ما نوصل لعملية الاتفاق وهل تأكدنا منها كمان من قبل الإدارة أنه إذا أول شيء طالبوا بأنه هل يعني طالبوا بأنه يعرفوا ما وضعوها كشروط أنه هل رح يعزف النشيد خلال الحدث وطلبوا إذا المراسم رح تتطرق صراحة إلى ظروف مقتله في 7 أكتوبر وإذا الإدارة رح تدين ما جرى وما تكتفي فقط بتكريم رياضي وقال كمان أنه مجرد إرسال الدعوة هو غير كافي بالنسبة لهم فعمليا هي يعني هي شروط تعجيزية بالأخذ بعين الاعتبار كل قصية الحساسية اللي

0: ممكن تخلق عند الجماهير العربية اللي ممكن عن جد ما تنفهم ما تروح على محل منيح. ما بعرف الإدارة كيف تعاملت مع هذا الموضوع، عندك معلومات عنه؟
1: لا، عندي المعلومات أنه تمت دعوة العائلة الساكلة بكل مودة واحترام، حتى المكتوب الرسالة كانت موجهة لهم، كانت عن جد ماخذ بعين الاعتبار جميع النواحي الإنسانية. واللي كتبها عارف بالضبط شو كتب وكيف كتب وليش كتب بهاي الصيغة. بالتالي أنا شايف أن اتحاد أبناء سخنين عمل اللي عليه تمام بهذا الموضوع، أنه في حفل تكريم لأوراسولين، في تم دعوة العائلة بشكل محترم جدا، باقي المظاهر اللي بتم المطالبة فيها من خلال العائلة، من خلال وسائل الإعلام، من خلال المقربين
0: والجماهير، ما
1: وهذا والجماهير اللي بده يكون موجود الكبير. اللي بده يكون موجود يكون موجود في نهاية الأمر. أنا اللي بعرفه إنه كمان قناة الرياضة سبورت 5 راح تكون تبث هاي المباراة بشكل بث مباشر وملان تمام، وكمان اتحاد أبناء سخنين ذكر هذا الموضوع. بالتالي أنا شايف إنه الخطوة في محلها، والخطوة راح تصير
0: بس مش الخطوة للأزمة، الخطوة في محلها تمام. بس السؤال الذي يسأل هون أين تنتهي المراسم الإنسانية ويبدأ الموقف السياسي؟ يعني وهذا لب النقاش الحقيقي في هاي القضية خسكية، أنه في فرق بين أنه يذكر النادي أنه لاعبه قتل في هجوم 7 من أكتوبر، وبين أنه يطلب من النادي تبني خطاب سياسي أو وطني محدد. يعني هون أنت ما عم تأخذ في عين الاعتبار خصوصية هذا النادي ومن يشكل، ونحن بنعرف من خلال المدرجات وهتافات المدرجات ماذا يمثل وماذا يؤمن جماهير اتحاد أبناء سخنين. وعلى هذا المسار صار هذا نادي لأكثر من 22 سنة في الدرجة العليا. فعمليا هل ممكن الإدارة أن تكون قادرة على صياغة موقف واضح وإنساني يحترم حقيقة ما جرى، لكن في نفس الوقت يحافظ على استقلالية النادي وهويته؟ هذا اختبار جدا ثقيل على رئيس النادي، وهذا يعني أنا أتمنى وكان له حوار معنا بأنه يعني يقدر يحتوي المواقف، بتمنى عن جد ينجح في احتواء كل الأطراف بطريقة سليمة. بس أقلك مش قلقاني على اتحاد أبناء سخنين بعد هذا الموضوع؟ قلقاني
1: أعتقد اتحاد أبناء سخنين بالتعاون مع الاتحاد العام لكرة القدم ومع كمان مديرية الدوري ومع جهات أخرى اللي هي لها التأثير والمسؤولية كمان في موضوع كرة القدم في البلاد، ممكن أنه هذا الحدث يمر بكل احترام زي ما هو لازم يمر بكل احترام، احترام لذكرى لاعب اللي كان شريك وشريك له أسهم في فوز اتحاد أبناء سخنين بكأس الدولي. في نهاية الأمر أي بني آدم أي شخص جاي يحقق تمام رغبة أو هدف سياسي هذا طبعا بيرجع لإله. في نهاية الموضوع اتحاد أبناء سخنين جاي يكرم لأوراسولين، جاي يكرم اللاعب اللي لعب في اتحاد أبناء سخنين.
0: هاي نحن بنعرف انه
1: اللي بدي يفوت بالتفاصيل ثواني شوي، بدي يفوت بالتفاصيل شو يعمل كيف تعمل وكيف تحكي كيف ما تحكي في نهايه الامر. هذا عمليا مدخل لكثير مشاكل بعدين.
0: تصيد وفخ يعني معلن
1: في نهايه الامر،
0: يعني ما هي واضحه الامور. بس بدي اقول لك شيء، يعني اذا وفق خالد الدوخي في تخطي هاي العقبه وهو بدأ في مساعي واضحة لإعادة اتحاد أبناء سخنين إلى قلب المشهد الرياضي، عدم تهميشه، كل اللقاءات اللي كانت مع الاتحاد العام لكرة القدم، ممثلي بالمجتمع العربي، ممثلين من مكابي حيفا ومكابي تل أبيب وكل هاي الميمع، والآن فرصة لإعادة ربما بناء الثقة بالتسليط الضوء على تاريخ مهم جدا يلي هو فريق عربي حقق كأس الدولي، يعني بمشاركة لاعبين عرب ويهود وأجانب طبعا، بدل ما يكون النقاش يعني لو انك انسان مبدئي او عندك نوايا منيحه كعائله، المفروض كان ما يكون النقاش فقط حول النشيد والاداني، يكون عن الارث الرياضي اللي صنعه لأور مع سخنين، لانه بالاخر هي قضيه رياضيه. فصح من جهه صعب انك تختزل او تتجاهل مطالب العائله او ممكن ان نتفهمها ربما بين قوسين كثير كبار، بس كمان يعني تهميش القصه الرياضيه على حساب الطمع بموقف سياسي أو ربما نصب فخ ونوايا خبيثة لاتحاد أبناء سخنين عم بيخلي حتى التعامل مع هاي المباراة هيك بحساسية مفرطة ومش من قلب مفتوح.
1: ليلى بعرفش إذا فيها خبص أو
0: بلا فيها.
1: بس إذا لحظة بس بعرفش كمان مرة بديش
0: أنا بالنسبة لي هذا رأيي طبعا.
1: أنا بدي أقول لك شغلة واحدة، فيها طرفين، طرف يهودي تمام وطرف عربي، كل طرف
0: ليش لازم اطلب من العربي يحط النشيد؟
1: ممتاز، اذا عشان هاي الشغله

0: في اتحاد بنها السخنين. زي ما اتحاد بنها السخنين تخطى هاي العقبة, عقبة اللاعبين اللي كان في نوع من التحريض ضد الفريق, هذا الفريق ما جمهور ما بوقف في النشيد الوطني, هذا الفريق جمهور ما بيحترم النشيد الوطني, من فريق بوضع معين خلال فترة اللي هي مش طويلة, فترة قصيرة شهر زمان, غدرت إدارة اتحاد بنها السخنين تتغلب على هاي العقبة. وبالتالي أنا بقول لك كمان هاي حفل التكريم راح يمر
1: إن شاء الله
0: بـ بـ بأفضل حال, لأنه نية اتحاد بنها السخنين,
1: نية واضحة نية سليمة
0: بالضبط.
1: بس أنت يعني حريتك هيك عم تستفزني شوي بأنك كأنك ضامن وسائل الإعلام العبرية, ما هي يعني بتبحث بحث يعني ما بين بالعدس عشان تعمل مشكلة لاتحاد
0: وهذا الشيء راح يتوقف ولا كان متوقف؟
1: بس راح يصير مستمر, بس ممكن يصير كثير مستمر بعد المباراة. لما نحن بنحكي عن نوايا خبيثة أو تصيد, نحن بنحكي عن إعلام عبري اللي هو واقف بالمرصاد, نحن بنحكي
0: ولا مرة موقف هذا الإعلام.
1: طيب بس في
0: ولا
1: هاي
0: مرة
1: القضية
0: جزء منه متوقف.
1: تمام, بس في هاي القضية لما أنت تكون هون في عائلة عم بتطالب في تكريم رياضي وتروح المواضيع لجانب سياسي, ما فيك ما تقول إنه فيش نوايا. في نوايا وفي حالة تصيد دائم لهذا الفريق. فالسؤال الكبير اللي هون, هل يمكن أن يكون لما بيطلع عمه بيقول أنا بدي النشيد الوطني إنه ينحط في الدوحة, هذا خبث كثير كبير لفريق عربي في سخنين, في بلد يوم الأرض, إيش فيه؟ هذا مش خبث؟ أكبر خبث ممكن يكون في العالم.
0: هذا
1: شو أنت تحط التكفى في الدوحة؟
0: أنا
1: معقول حدا يعني يسوي؟
0: أنا كإدارة اتحاد بنها السخنين لازم أعمل اللي لازم أعمله. شو اللي لازم أعمله؟ لازم أكرر.
1: أنا مش عم بحكي عن اتحاد بنها السخنين, خسكي
0: ما اللي دخل, ما اللي دخل في مطالبه.
1: وأجا
0: قال بدي شاجي
1: أروح أوديه. هاي فكرة نحن
0: لحظة
1: أنا جاوبنا على شيء ثاني. أنا عم بحكي نوايا العائلة واضحة إنه في شيء مش مزبوط في حالة من التصيد, لأنه هاي الطلبات هي طلبات غير منطقية.
0: ما خصنيش فيها الطلبات. أنا بخصني بإدارة اتحاد بنها السخنين.
1: بلا خصني فيها.
0: ما خصنيش في الطلبات.
1: لا خصني فيها.
0: وأنت بصير خصني فيها إذا بيجي إدارة اتحاد بنها السخنين.
1: أول شيء هذا النقاش نحن واضح لقلنا شو موقف إدارة اتحاد بنها السخنين. زلمة عربي بيدير هذا النادي واضح شو موقف.
0: 100% هذا
1: لا
0: الأهم.
1: لا في نقاش هون لازم الناس تستمعوا ونحترم ذكاء المستمعين كثير منيح, بأنه لما نخوض نقاش ما نقول نحن بهمنا جانب ونهمش الجانب.
0: لا لا لا لا لا. أنا ما بهمني مطالبه. أنا بهمني اتحاد بنها.
1: لتحليل الموقف انت لازم توقف عند مطالبه وتفهمها كثير منيح. لما هذا الموضوع اللي من ناحية كل اللي قدمه لسخنين نحن معترفين فيه, فيش مشكلة فيه, وتنحكى عن المأساة اللي انهت حياته, بس من دون ما نطلب من عائلته صحيح انها تتنازل عن هذا الألم, لكن كمان بدون ما نطلب من إدارة اتحاد أبناء سخنين وجمهوره أن يتنازل عن هويته. هذا خط أحمر. خروجك للإعلام بطريقة أنه نحن في عنا شروط أو بدنا نعرف تفاصيل التكريم حتى نكون حاضرين,
0: أنا شو بدخلني بعمه؟ بقدر كل اللي بده إياه, وبقدر ما يجي, بقدر ما يجي كمان عمه.
1: نحن على هذا نعول في رد فعل
0: ما يجي.
1: نحن على هذا نعول في رد فعل خالد الدوخي, لكن لما منخوض النقاش جانب تبع العائلة هو مش جانب بريء وفيه حالة من التصيد, وذكرتها في بداية حديثك بأنه ما لم يلعب فقط مع اتحاد أبناء سخنين. بالرغم من هيك نحن ما شفنا مطالبات لا أي استنكار أو أي إداني أو حتى أي تكريم لأسولين مع فرق ثانية. فعمليا
0: أنا اللي بهمني أن أغلبية جمهور سخنين موافق مع هاي خطوة الإدارة. إدارة اتحاد أبناء سخنين جاي تكرم لعيب اللي كان شريك بإنجاز عظيم لهذا النادي اللي هو ممثل المجتمع العربي, وهذا هو الإشي الأهم. وعلى فكرة فكرة التصيد وفكرة أنه تحط كمان شروط اتحاد أبناء سخنين, هاي كانت يعني من زمان موجودة, بالحاضر وبالمستقبل رح تضل موجودة. إذا بدنا نظل نطرق لموضوع شو حكت شقيقته, شو حكى فلان وعلان, اتحاد أبناء سخنين مش رح يخلص, يجي يعمل اللي عليه, عمل اللي عليه من ناحيته,
1: هذا اللي نعول عليه
0: بالضبط.
1: وهذا نحن يعني بنركن على ذكاء وحكمة
0: 100%
1: خالد الدوخي والطاقم كله طبعا في إدارة اتحاد أبناء سخنين.
0: صحيح.

0: أجر.
1: وقوفا كالأجار طبعا سميح شقير ابن الجولان، واحدة من أجمل الأغاني. أنا أصلا مذكرني في طفولتي يا جماعة وكل الفترة الذهبية في الجولان لما كان للهوية معنا. هذا نقاش آخر رح أتركه لجاكي خوري بركن عليه يأخذ الطريقة مثالية أفضل مني.
2: طيب.
1: طيب نحن رح نكمل مع الرياضة. بتعرف حابين كثير أنه
2: رح نفوت للرياضة مش
1: يا واو
2: رح نفوت بالرياضة.
1: عجبت في هذا الرد فعلا. رح نروح للرياضة الحقيقية يا جماعة، لجمال الساحرة المستديري، للشيء اللي حببنا بهاي اللعبة عن جد. تشامبيونز ليج، جولة من دوري الأبطال. قديش كنت أنا ضد الفكرة بأنه يكون دوري الأبطال هالقد بالكونسبت الجديد وبكل التركيب الجديد، أنه الفرق القوية عم تلتقي مع بعض بالمجموعات. أنا بعلن اعتذاري للجميع وللفيفا والويفا ولكل من أخذ هذا القرار بأنه عم تعملوا لنا أسابيع جدا جميلة وحماسية.
2: طيب خذ لك المعلومة هيك بالاستمرارية لنفس الحكي. 147 هدف تم تسجيلها في 36 مباراة اللي هي أول أسبوعين، يعني أول جولتين.
1: واو.
2: من الشامبيونز 147 هدف، معدل 4.08 هدف في كل مباراة.
1: رهيب. بس استنى،
2: من بداية لحظة بس من بداية هاي البطولة بسنة 1955 ولا مرة ما كان المعدل أكبر من هيك، اللي بس في موسمين في 55-56 وب 59-60 من الوقت ما كناش موجودين حتى أو بالتفكير أو بالتخطيط
1: حتى ما
2: أو
1: بالمخطط الوضع نفسه كيف كان.
2: من هذيك الفترة ولا مرة ما كان معدل الأهداف في أول جولتين.
1: طيب جميل المعلومة، تعال نحللها. يلا. نحن ما بنعطي معلومات، ما نحلل المعلومات.
2: التحليل بيقول انه اولا طبعا بجوز حدا يجي يقول في فرق ضعيفه فاتت،
1: هذا اللي انا كنت رح روح عليه.
2: عافاك.
1: الضعيف مع القوي بياكل الاهداف كبيره ما عدا ريال مدريد وروما. غير اذا اثنين ضعفاء كمان فينا نحطهم في هاي الكاتيجوري، دير بالك.
2: طلع بس من جهه ثانيه الفرق عارفه انه كل مباراه مهمه في البدايات وبتحاول تهاجم، ما بس الدافع. بالنسخة الأولى اللي حكينا متذكرينها منيح كان في 6 مباريات في البيت وفي الخارج، وكان احنا عارفين أول 2 بيكونوا تقريبا أقوى 2 بيكونوا عارفين أنه هم متأهلين المرحلة القادمة. اليوم أنت بتعرف أنه أول 8 متأهلين، بعدها في حرب على مين راح يتأهل بشكل تعارفي
1: بالمواجهات.
2: بالتالي اللعب مفتوح أكثر، لانه انت عارف انه هذا الفريق انت راح تواجهه بس مره واحده، انتهى الموضوع، مش راح تواجهه كمان مره. وانت عارف انه في عندك شباك فرص محدد ومحدود اللي انت بتقدر تجيب فيه النتيجه بدك اياها، فبالتالي اللعب الهجومي اكبر واكثر. ومش بس انه فرق ضعيفه فاتت، احنا كان عندنا في مفاجات ليلى، كان في مفاجات. متذكر السنه اللي فاتت ريال مدريد شو صار فيه لما فقط
1: عن طريق، كان في مفاجاه مع دورتموند يعني دائما في مفاجآت، فيش نقاش على
2: الفيكينج مع بايرن ميونخ.
1: صحيح، يعني فيكينج وبايرن ميونخ تعادل 3-3 كان يعني شيء مش متوقع ابدا.
2: صحيح.
1: بس كان عندنا كمان يعني فرق ما متعودين انها تتلقى بشكل مكثف. جالاتا سراي بالنسبه لي يعني قدم مباراه جدا ضعيفه امام برشلونه، مش عارفين هن ضعفاء ولا برشلونه عم بيكون هذا الفريق اللي عم يصعب قهره. صعب لك تسمع هاي الكلمات مني بالذات مع اقتراب الكلاسيكو، بس هاي الحقيقه خسكيه. يعني احنا عم نتحدث عن يعني أعتقد اليوم في عنا فريقين من الأفضل.

0: في في في أوروبا. باريس سان جيرمان فيش نقاش عليه، برشلونة يليه حتى قبل أرسنال وبايرن ميونخ باعتقادي.
1: طلع لما تحكي انه فريق كامل متكامل وافضل فريق في العالم، بدك تاخذ جميع الخطوط، تمام؟ الخطوط الدفاعيه وخطوط خط الوسط وخط الهجوم. خط الوسط خط الهجوم في برشلونه من افضل خط وسط وهجوم في العالم، مع رودري ليمال لرافينيا
0: اللي بدك اياه. لك هذا باسبانيا اللي خليهم ياخذوا كاس العالم.
1: اما مع كل احترام، خط الدفاع اللي بيشمل لاعبين اللي هم لا يعتبرون من
0: مين في برشلونة؟
1: برشلونة كوبارسيا واللاعب،
0: مع أنه مش عم يأكلوا عدد أهداف كبير، لأنه الوسط عامل، الوسط عامل شبكة الأمان.
1: حلو، الوسط عامل شبكة مع رودري، وفي كمان ادعاء اللي لازم نحطه على الطاولة. أول شيء بداية الفليك مع برشلونة، أفضل بداية لفريق برشلونة من 103 سنوات
0: في دوري الأبطال.
1: لا لا،
0: في البداية كمدرب يعني،
1: كمدرب يعني في هذا الموسم.
0: رهيب. هذا الموسم رهيب.
1: اعتقد كل المباريات طبعا، انتصار في الشامبيونز وفي الدوري
0: وخمسات وستات،
1: 13 مباراة اذا مش غلطان، كلها انتصارات. افضل بداية لفريق برشلونة من سنة 1923 هي لبرشلونة 26
0: 2026 مع عاشر انتصار على التوالي في جميع المسابقات.
1: شكرا. هاي بالضبط هاي النقطة. كمان شغلة مهمة من جهة ثانية، بدنا نقول نتحفظ ونقول الفرق اللي واجهها فريق برشلونة لحديت اليوم لا تعتبر من الفرق التوب، إن كان بإسبانيا أو في أوروبا.
0: كان توب بإسبانيا غير أتلتيكو مدريد وريال مدريد يعني؟
1: ما حاليا ما هيك
0: يعني. ريال مدريد مع مين خسر؟ مع فريق التوب؟
1: لا بحكي على برشلونة، ريال مدريد وبدعه مأساوي.
0: طيب ما هو هاي الفكرة، أنه قصدي يعني
1: ما هوش الفكرة لما تتقارن.
0: جلاتا سراي يعتبر من الفرق المنيحة أوروبيا يعني، كان دائما لهم مقولة.
1: ولكن لما فريق باريس سان جيرمان لعب امبارح ضد السيتي وغلبه 4-2، تمام، المقولة بتقول أو الحكي بتقول
0: أنه بعد فيش اختبار حقيقي.
1: شكرا.
0: الجولة القادمة
1: مع مين؟
0: مع السيتي.
1: باريس وبرشلونة.
0: واو،
1: باريس الأسبوع القادم، باريس سان جيرمان وفريق برشلونة.
0: رهيب.
1: هاي المباراة راح تكون عن جد اختبار حقيقي لقدرات.
0: والله العظيم انه هي فيها كمان يعني مش شرط انه يعني انه برشلونة يكون يعني اذا خسر مع باريس يعني متوقع وتمام، مش معناته انه كل ما ذكر عليه هو لا
1: بس يعتبر بهالحال. انا بعتقد انه فريق الارسنال والبايرن وباريس سان جيرمان وبرشلونه في نفس الليفل مع فروقات بسيطه جدا، اللي بيعطي الادفانتج الافضليه لفريق باريس سان جيرمان، وحتى بيعطيها كمان لفريق الارسنال. اما فريق من ناحيه هجوميه، الكتلان البارسا
0: في مرونة هجومية
1: رهيبة جدا.
0: وباعتقادي كمان عنده هيك كادر واسع قدر يتحرك فليك، يعني بتشوف حتى لو مثلا امبارح جلاتا سراي قدروا يتقدموا، بعدين اول امبارح بعدين رجع برشلونة، بس الفكرة بانه تغيير واحد من فليك هيك بيقلب كل الاجواء لصالح برشلونة.
1: تغيير بتحكي عن رافينيا اللي كانوا يحكوا عنه في الصيف، انه فيش عندنا مهاجم، بيجي فليك بقول لا فيش عنا مهاجم، مين حكى لكم؟ فعنا رافينيا يحطوا مهاجم وهمي، ورافينيا مسجل أهداف مزبوط، كان مصاب بسبب المنتخب ولكن هو راجع الأسبوع القادم
0: 100%. نحن عم نتحدث عن برشلونة، رح بوافقك أنه الاختبار لفعالية المرونة الهجومية رح نختبرها أمام باريس سان جيرمان ودفاع باريس سان جيرمان.
1: بدي أقول شغلة، بدناش نقول اختبار، بدنا نقول مين أفضل فريق في العالم، هل هو باريس حاليا، باريس سان جيرمان أو برشلونة؟ الجواب رح يكون الأسبوع القادم.
0: إذا بينزعلوا مني عشاق بايرن ولا حرف بعد التعادل الأخير، اسمع نفسكم، ولا حرف، بجننوني على السوشيال ميديا أنه يعني الفريق مش عم ياخذ حقه بالشكل المطلوب. الفريق بالنسبة إلي بايرن ميونخ يعني غير مقنع حاليا، عشان نكون واضحين مع بعض، في عنده أخطاء يلي هي أخطاء يعني ما بتصير مثلا مع فريق اللي هو الأفضل في العالم.
1: طلع البايرن يعني بيعاني كمان من زي قصة ريال وبرشلونة في إسبانيا، من بجوز من ضعف الدوري الألماني، بالتالي احنا دائما نحكي على البايرن وبنقارنه في الشامبيونز ليج وكيف ومدى يعني إنجازاته في دوري الأبطال. البايرن بظل البايرن حسب رأي الفريق اللي بيلعب فيه أوليسي، بيلعب فيه كمان هاري كين ولاعبين آخرين يعني الأسماء معروف ونجوم معروفة، بالتالي هو يعتبر من أفضل الفرق في العالم. ولكن عن جد ليلى تعرف الشغله واحده،
0: بس نوير صاير عنده مشكله معهم كثير وعليه نقد جدا لاذع كمان من جماهير.
1: خلص مياته خلص
0: يعني بالضبط، يعني لازم يتم اتخاذ القرار حتى لو
1: بس بدك لك شغله تعرفي شو يعني الصراحه الشيء المحبط في تشامبيونز ليج، مانشستر يونايتد
0: طبعا. وين خلايلي دكتور محمد خلايلي معنا بالكنترول، رح يجي ورانا يعني قلبه مدمر. قال لو أنا داخلي بقول لي ليلى اليوم عن مين بدك تحكي؟ عن يونايتد يعني هيك بصوت عالي مش فاهمي ليه. طلع بعد خسارة كمان ليفربول في الدوري
1: مش بس
0: يعني ماكل ثلاث.
1: كان في حكي من قلب الدفاع ليساندرو بعد المباراة اللي انتقد فيها إدارة الفريق, بحكي حكي كالتالي إنه الكل بحكي عن اللعيب, الكل بحكي عن المدرب, شو بدكم من اللعيب, شو بدكم من المدرب, وين الإدارة اللي ما دعمت موقف المدرب وطلبات المدرب بتعزيز الفريق؟ حكى هيك, وفي حكي إنه ممكن يتم معاقبته.
0: معاقبته زي ما عملوا مع رونالدو مرة.
1: يا ما عيني عليك.
0: لما رونالدو طلع وحكى.
1: شو حكى رونالدو؟
0: حكى حتى إنه لما طلعت على من 2008
1: شكراً
0: رجعت في 2016
1: ليلى القيش في أفضل جملة لحد اليوم في البرنامج. تفضل.
0: لما طلعت من 2008 ورجعت في 2016
1: نفس الشيء.
0: كان نفس الموارد ونفس
1: الحمام غرفة ملابس
0: كله كله كل نفس الشيء. ففيش تطور في هذا النادي واضح للجميع يعني.
1: متأسفين خلايلة يعني.
0: متأسفين من كل الجماهير
1: يعني هاي الواقع.
0: وانتم كثر يعني وعبد وتد وأصدقائنا وزملائنا يعني
1: هاي الواقع.
0: وضعكم الزمن الذهبي راح. باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مجبورين نعطيها الكثافة في التحليلية المهمة. معركة الوسط
1: شو بصير مع دوناروما؟ دوناروما بس شو بصير
0: دوناروما
1: حارس إشي مش طبيعي الصراحة يعني. أنا بقول
0: لك
1: لا, لا لا بس في مباراة مبارح
0: كان عنده أخطاء قاتلة
1: ولكن أنا بقول يعني السيتي كان يعني اللي بيشوف النتيجة 4-2 وكان بالأول فريق باريس سان جيرمان 2-0 بفكر إنه المباراة كانت بس من طرف واحد. لا السيتي كان حاضر وبقوة ولكن نسبة استغلال الفرص في باريس سان جيرمان كانت أعلى من السيتي. وأخطاء دوناروما الهدف الأول اللي فتح المباراة لفريق باريس سان جيرمان كان خطأ قاتل من دوناروما اللي مش عارف يعني فترة شوي كانت مباراة صعبة عليه لدوناروما والسيتي. بقول لك إن السيتي بعده يعني في له كلمة في دور الأبطال حسب الأداء تبع مبارح.
0: طلع السيتي مبارح عمل شيء ولا أي فريق قدر يعمل أمام باريس سان جيرمان. عم تحدث عن 27 تسديدة. المشكلة أنه لم يعني يوفق في تحقيق كمية أهداف كبيرة. تحدثت عن دوناروما. دوناروما على فكرة في الدوري هو رائع, كان عنده هفوات مبارح, وأنا بعتقد أنه الضغط اللعبي نفسها ممكن أن يؤثر عليه بشكل مباشر, لكن بالمجمل العام مستواه جيد وجيد جدا. باعتقادي في هون نقطة أساسية بأنه كان كمان من قبل باريس سان جيرمان في اختبار, يعني مثل كأنه كشف أنه باريس سان جيرمان مش محصن. مباراة الأمس قد تكون مفتاح لبرشلونة ولكل الأندية اللي راح تلاقي باريس من بعد ذلك, بأنه عن جد هذا الدفاع غير محصن. 27 تسديدة هذا رقم جدا كبير. فعمليا سيتي وصل لأماكن متقدمة, سيطر على الوسط بالمناسبة لمدة تقريبا شوط كامل سيتي وهو متقدم ومسيطر على الوسط. فالمفتاح باريس سان جيرمان موجود, الفكرة بأنك كيف تكمل. على فكرة أنا انزعجت من خسارة السيتي يوم أمس. تعرف ليه؟ لأن هي أول عودة لبيب غوارديولا إلى الاتحاد.
1: كان متواجد في المدرجات.
0: كان متواجد في المدرجات بعد ما ترك تدريب النادي. فكنت هيك ما كنت بحب إنهم يعملوا له منيح, يبسطوه هذا المدرب العبقري يعني اللي نحن بس عم نستنى عودته. فيها حديث إنه راح عم يستنى منتخب إسبانيا, بس مش شكله راح يكون في تغيير للمدرب.
1: مدرب المنتخب الإسباني ماشي مشوار أكثر من رائع.
0: يورو وكأس عالم وتعلقين اليورو الجاي غير إذا عمل زيزو مفاجأة.
1: غوارديولا أعتقد قراره الشخصي إنه ما يدرب, طبعا أكيد عنده العروض والعروضات المتاحة, ولكن غوارديولا عبقري من عباقرة كرة القدم.
0: فيش نقاش على هذا الموضوع. طيب رح نتوقف مع فاصل غنائي. أول مرة بتطلبش مني أغاني على فكرة أنت خسكية, دائما بتجي معمود عندك قائمة أغاني.
1: شو بدك تسمعيني؟
0: تستوليت
1: خلاص اخترتي
0: يعني ما خلص نطلع قدامي اوتوستراد

0: طيب رح نكمل مع بعض خسكية ورح ننتقل آخر ربع ساعة رح نخصصها لدرجة الممتازة ثلاث ممثلين لأن في المجتمع العربي الريني كفر قاسم وأخي الناصري ورح أبدأ مع أخي الناصري والفوز الأول أدهم هادي. ألف مبروك أدهم هادي. وقف الاختبار مثل دائما على فكرة مثل ما غالبا
1: قانون التعيين المدرب الجديد القانون الغير مكتوب طبعا وأدهم هادي معروف طبعا قدراته
0: زلزال الملاعب
1: قدراته فريق مكابي إخاء الناصرة اللي طبعا يعود لمسار الانتصارات هاي الشغلة مهمة لفريق مكابي إخاء الناصرة إنه كمان صار خارج على فريق اللي هو صعب فريق هرتزلية اللي كان واحد من المنافسين على بطاقة الصعود في الموسم السابق. هاي الانتصار يعني اللي متابع قدرات وأداء إخاء الناصر من بداية الموسم مش مفاجأة لأنه هذا الفريق عن جد بيخلق وبصنع الفرص بيلعب بشكل ممتاز. كان في هناك قرارات أو عدم التوفيق في الفينش بالنسبة للمدرب السابق طبعا على الصايغ ولكن بالطبع أدهم هادي من أول مباراة ما بيقدر يقلب الفريق رأسا وعقب في له تأثير معنوي أكثر لأنه هي مزبوط هو ولا مرة ما ترك الناصرة يعني كبني آدم اللي عايش هناك ومقرب للفريق ولكن تأثيره أنا بفكر تأثيره رح نشوفه لقدام في قادم المباريات
0: بس لا شك ان هي خطوه كثير مهمه وبتعطي ثقه بالنفس وبتعطي الهيك هدوء شوي للاعبين وغرفه الملابس اللي بتخلي عن جد العوده اسهل
1: ليلى بعدين انه الفريق لعب 10 لاعبين اخر ربع ساعه اللي ساعه من المباراه يعني وحافظ على
0: مع هيك قدر عن جد يحافظ على التفوق واذا بدك تطلع على نحن دائما بقول هو دوري المجنون رقم 10 يعني في المركز العاشر عندك اخاء الناصري التاسع الريني الثامن كفر قاسم والريني بنفس عدد النقاط
1: صحيح
0: عمليا يعني انت عم تتحدث عن انه كل الامور بعدها مفتوحه اخاء الناصري هو بمكان منيح ما في شيء اللي يدعي للقلق اللي كان هيك بتعرف مسيطر لفتره لكم جوله فنحن بالسليم
1: لانه كمان في فرق اضعف بكثير من باقي فرق الدوري حكينا عن يافا وحكينا عن فريق عكا اللي بالمناسبه
0: شو حكيت انت الخميس الماضي خسكية قال والله خسكية يا جماعه حكى لي قلت له أنا يلا الريني يعني ثلاث نقاط مضمونة
1: بتعد أهداف
0: رح تعد أهداف وبقل لي ديري بالك عكا رح تكون فخ وفي الفعل صار فخ تيكو
1: طلع تعادل تعادل مزبوط كان صعب وكان في فرصتين كبار للريني آخر المباراة مع سطوف وكمان لاعب آخر بس حارس مرمى عكا كان بالمرصاد الصراحة مستوى الريني في هاي المباراة كان دون متوسط مع المدرب الداد شافيت تكتيك غير مفهوم تفتح امام عكا
0: ليش قانون المدرب ما اشتغل عند الداد شافيت
1: لانه لما تيجي تلعب مع عكا اللي هو ما سجل ولا اي هدف في الدوري استقبل 23 هدف وتفتح ثلاث مدافعين من الخلف مزبوط هي قسم منها هجوميه هاي الطريقه
0: بتلعب
1: على الاطراف ولكن مش يعني انت معطي تو ماتش ريسبكت لعكا على شو ثلاث مدافعين من الخلف غير في الشوط الثاني كان افضل وعكا على فكرة عكا بمرحلة معينة ليلى كانت تقدر تخطف الثلاث نقاط يعني تقنص الثلاث نقاط ولكن قدرات الحارس حارس ريني روي ساسون أنقذ الموقف تعادل مخيب للأمال الصراحة 0-0 كان تعادل سلبي
0: طلع أنا بدي أقول لك شغلي هذا هي إبرة الرحمة لعكا هاي النقطة
1: أول نقطة
0: يعني إنهم. أول تيكو
1: أول نقطة
0: أول تيكو بعد ما فيش عنده ولا أي انتصار من 8 خسارات يا جماعة فهي إبرة الرحمة مع أنه صعب نتوقع عودته لكن واضح
1: لا راح يعود عكا أنا بقول لك عكا ما حكى الكلمة الأخيرة مع

0: سليمان كوليبالي المدافع الجديد الفريق
1: في تغييرات جذريه عم بتكون هناك. بتعرف بالنسبه للريني يعني انا باعتقادي المشكله مش بالتيكو نفسه, مشكله بسقف التوقعات حتى من قبل الجماهير وحتى يعني من قبل الناس اللي يعني انا بتذكر نحن كلنا كنا عم نحكي نحن والاعلام العبري وكل حدا بانه يعني هذا الفريق انحطت عليه ميزانيات هائله بني لعوده سريعه الى درجة العليا, فبالتالي يعني لا يمكن انت غير ما تتوقع منه الافضل حتى من ناحيه اداء دير بالك مش بس من ناحيه نقاط يعني حتى بمرحله معينه كنا نحكي بدنا نشوف كره قدم جميله في الريني نتيجه الاسماء والنجوم اللي انحطت على الورق وبتجي اسا في بعد يعني 13 بعد 9 جولات في عندك 13 نقطه بس بفرق 11 نقطه عن المتصدر عن اشدود. اسا تمام نحن عارفين انه هي يعني انه هو دوري مجنون خسكية تمام, بس لما بنحكي عن فريق اللي عنده طموح صعود المفروض يقدر يترجم تفوق النظري الى فرص ونتائج امام الفرق المتاخره يعني يعني كثير غريب لإلي. هاي النقطتين رح يبكوا عليهم في يمكن في نهايه الموسم. صحيح انه تعادل لوحده ما بيكفي انه نقول انه كان سيء تكتيكيا تمام, بس في حالي من من من عدم الهدوء بالتعامل مع يعني مع فكره العوده الى الدرجه العليا.
0: طيب بدي أقول لك شغلتين عن هاي النقطة. أول شيء المرتبة الثانية اللي يتواجد فيها فريق أشدود هي 23 نقطة يعني 10 نقاط.
1: لا أشدود الأول بني هودة الثاني
0: 23 نقطة مظبوط
1: 24 أشدود
0: وبني هودة 23
1: صحيح
0: 10 نقاط يعني مش
1: 11 نقطة عن الريني
0: عن المحل الثاني حتى يعني هو محل الثاني كمان بيطلع على الدرجة العليا 10 نقاط
1: 10 نقاط ل 11 نقطة
0: حلو. متذكر أول موسم لما حكينا عن قصة أنطونيو سافر إنه كيف بلش الموسم والتحضيرات مع الفريق وإنه بنوا على كذا كذا, وكان عندنا كثير مقابلات وحكي مع مدير عام الفريق أحمد جابر اللي حكى صحيح. إنه راح يضل مع الفريق
1: بعدين ذهب إلى سخنين
0: جميع هاي التغييرات كانت جذرية في فريق الريني. تغيير ترك اللاعبين أو انضمام لاعبين جدد, المدرب اللي تم تبديله وتغييره,
1: زلزال شو
0: هاي الأمور يعني الفريق من هزة
1: حاجة لتأقلم برأيك
0: بالضبط الفريق طيب. من هزة لهزة بده شوية وقت. أنا بقول لك بتعلق كمان
1: يوم ما طلع على الدرجة العليا كان في نفس الموقع تمام, بس هذا لا يعني مثل ما أنت حكيت إنه ما يخافوا أخاء الناصري في فرق أسوأ, كمان الريني لازم تخاف لأنه في فرق أفضل.
0: بس هاي الفرق كل فكرة
1: مش مهم ما أنا بدي أحكيك آخر شيء نتائج بالآخر مقارنة موسم بموسم آخر هذا خطأ من ناحية منطق. كل موسم في له المعايير تبعه
0: اعتباراته
1: أنه ممكن تكون أنت يعني في نفس عدد النقاط في وقته بس ما كان لك منافس, اليوم بيكون عندك أكثر عدد النقاط بس في عندك 4-5 بنفسك, فهون الأزمة. باعتقادي هذا الموسم مش سهل في الدرجة الممتازة, نحن من الأول حكينا وأنت حكيتها أنه يعني ما تتوقع عودة سريعة وسهلة لأنه مثل ما الرين عم بتخطط للعودة إشدود هرسلية
0: بني يهودة
1: حتى العفولي وضع كثير منيح, فعمليا في منافسين أقوياء. نحن مجبورين ننتقل لخفر قاسم
0: يلا
1: لأنه ظل معنا بالضبط 5 دقائق وهذا الفريق الغالي على قلبي وقلبك. كفر قاسم يعني قديش بيوجع أنه كان ممكن هيك يخطف النقاط بآخر دقائق
0: بعد 3 انتصارات على التوالي. بتيجي مباراة اللي هي مباراة صعبة جدا أمام فريق بني يهودة, وإحنا عارفين مين بني يهودة وعارفين بالضبط مين جمهور بني يهودة. المباراة كانت بيتية عمليا لفريق كفر قاسم, وهدف ما بعد 90 طبعا في الدقيقة 90 ما بعد ذلك هدف سجيد رور اللي خطف 3 نقاط من باتيام ووداهن لشخونات التيكفا. يعني في نوع من هيك تعرف بعد 3 انتصارات تيجي هاي الخسارة وبالذات بعد 90 نوع من الإحباط جوات الفريق
1: يعني ممكن يأكل أول خسارة بني يهودة من قبل كفر قاسم
0: مظبوط أو حتى نقطة واحدة تأخذ نقطة واحدة من فريق بني يهودة. ولكن احنا عارفين كمان اهداف كفر قاسم هذا الموسم انه يندرج ويندمج في الملحق العلوي, حاليا هو ضمن الاهداف في اطار اهداف المرتبه
1: الثانيه تمام. بس اسا عندي سؤال لك, 12 هدف من بدايه الموسم يعني
0: حلو,
1: هل في عنا مشكله في صناعه الفرص ام في المنطقه يعني في تسجيل الاهداف؟
0: شغلتين بدي اقول لك اياها. في عنا باستغلال الفرص اللي بيوصلها الفريق, لأنه 4 أهداف من هاي 12 هدف سجلهم بمباراة واحدة أمام عكا
1: بالضبط, والباقي كله هيك حلو. بتحس أنه بالقوة
0: في كان إصابات بالفريق بس بدي أخذك على التفاؤل. شو التفاؤل؟ قديش استقبل الفريق أهداف؟ 8 ولا 9؟ استقبال أهداف أفريقيا.

0: كفر قاسم حتى الآن أقل
1: ثمانية حتى يمكن
0: أقل
1: بين عندي
0: تسعة أهداف. لو تطلع كل الدوري من أفضل المنظومات الدفاعية في دوري الدرجة الممتازة هو فريق كفر قاسم، من بين أفضل اثنين أو ثلاث.
1: صح، دفاع قوي،
0: دفاع قوي جدا، وهي اللي بيخليه موجود.
1: بس بني يهودا وأشدود أفضل.
0: شكرا جزيلا. بالضبط. فبالتالي الفريق احنا عارفين كل فريق صحي، فريق عنده عافي ببلش من الدفاع، الدفاع المنيح، دفاع
1: بوافقك.
0: قوي
1: بوافقك.
0: بالتالي كفر قاسم
1: لهذا السبب شايفينهم في 13 نقطة
0: شكراً.
1: مركز ثامن.
0: بالضبط. وبكره راح تكون مباراه صعبه جدا لفريق كفر قاسم امام افضل هجوم في الدوري، فريق كرياتيام، 25 هدف سجل. مباراه عن جد راح تكون مميزه. كفر قاسم الدوري تبعها الخبز العيش والملح زي ما بيحكوا اهل مصر، العيش والملح راح يكون في امام الفرق اللي هم نفس المستوى، كرياتيام نفس المستوى.
1: طلع اذا بك تقارن الرين وكفر قاسم مثلا، كفر قاسم صحيح سجل 12 هدف تلقوا 9، بينما الريني سجلوا 13 تلقوا 13. وواضح لنا بانه في يعني على الاقل في كفر قاسم مثل ما ذكرت في بنية دفاعية قوية، في الريني عندنا أزمة
0: كان عن هاي النقطة كمان انه الهجوم الوسط في الريني عن جد شيء خيالي، ولكن يعني الدفاع
1: مع انه مش اشي خيالي اذا بك تقارنه يعني مع باقي كل الفرق يلي بالملحق العلوي، بتتحدث عن 20 و25 و19 وهي عدد من الاهداف،
0: ولكن
1: بعده مش عم بيقوم بواجبه الهجوم في الريني حسب وجهة نظري.
0: مثلا امامك فرشة،
1: بس في مشكلة في البيلد ان، يعني في مشكلة في بناء الهجمة من الخلف في الريني، هي واضحة جدا للعين، يعني كل مباراة بتكون شاعر فيها. بعد ما يقطعوا الطابة اذا بيقطعوها في الخلف ممكن يخسروها بسهولة، حتى إذا بتكون في الوسط فيش تمريرات يلي هي حاسمة، فيش بناء للهجمات بطريقة تكتيكية ومنظمة، وكأنك عارف كيف بيلعب الفريق، في عشوائية كانت. مش عارف إذا ألداد شبيط رح يقدر يتعامل مع هذا الموضوع سريعا ونشوف كرة قدم جميلة على الأقل.
0: بدي أقول لك بس شغلة واحدة بالنسبة لفارق مثلا، أو شو حكيت أنت مزبوط، يعني الفريق لازم يبني منظومة هجومية تكون واضحة لجميع اللاعبين اللي تمشي حسبها في أغلب وقت المباراة. ولكن حكينا عن دفاع مكابا بن الرني، 4 مباريات هو خسر بداية الموسم، 3 مباريات كانت على هدف واحد.
1: صح،
0: 3 مباريات
1: وجه هذا الشيء. طيب قد لك لفرقنا العربية بالدرجة الممتازة ولا سخنين، رح نكون طبعا نحن هيك عم نراقب كل
0: البرامومي جدا يوم السبت مع فريق أبول بتحتيكفا.
1: يا ريت تجوا على الدوحة.
0: الرد رح يكون أمام كل عنصري والعنف اللي واجهه المشجعين، رح يكون بالثلاث 4500 مشجع.
1: بتشارد فيه 5000 يعني متأكد منهم؟
0: يا ريت
1: يا ريت يا رب، يعني اللي عم يتفز لك على الإدارات السابقة والحالية من جماهير اتحاد أبناء سخنين، بتعرفوا محبتي وعم بحكي بالأملية بيني وبينكم، تفضلوا كونوا يوم السبت بالمدرج، يا ريت تاخذوا هيك على حالكم الخطوة اللي لازم تاخذوها كجماهير حبايبنا. يلا خسكي، شكرا
0: شكرا
1: جزيلا.
0: ليلى
1: بعدين الدوريات الدوري الاسباني، امتى الكلاسيكو؟
0: شو بدك الكلاسيكو؟ سكر الموضوع،
1: بدي احكي عن الموضوع.
0: شو
1: معي 30 ثانية
0: تحكي عن الكلاسيكو؟
1: بدي اتنمر عليك.
0: شو تحكي عن الكلاسيكو؟
1: معي 30 ثانية لا اتنمر عليك. شو
0: بدناش نحكي عن الكلاسيكو؟
1: لازم بس قلك على الهواء كلاسيكو.
0: مبروك لبرشلونة، مبروك لبرشلونة، مبروك لبرشلونة، حلي عني.
1: حليت عنك حبايبي، شكرا لكم على حسن المتابعة والمسجات الهائلة على فكرة اللي وصلتنا كمان إلي ولخسكية من استماعكم، وفائكم الدائم بيعني لنا كثير. عبر إذاعة الشمس نوجه لكم دائما كل التحيات. ليلى قيش هو
0: محمد خسكي،
1: إلى اللقاء، نلتقي الخميس القادم. باي باي.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة السابعة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب

0: في 24 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة أم الفحم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في الرأس والصدر، ووصفت حالته بأنها خطيرة وغير مستقرة. علم مساء اليوم أن الجثة التي عثر عليها في منطقة مفتوحة قرب مفرق جولاني تعود للشاب ربيع محمود عبادي من قضاء جنين، وكانت الطواقم الطبية قد أعلنت بعد ظهر اليوم وفاة رجل في الأربعينيات من عمره بعد العثور عليه فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس. وبحسب المعلومات الأولية يشتبه في أن الحديث يدور عن جريمة قتل، وذكرت مصادر محلية أن عبادي كانت عليه علامات تنكيل وتعذيب وضرب بأداة حادة وسط استمرار الشرطة في التحقيق في ملابسات الحادث. إلى الضفة الغربية، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بجروح في الرأس ونزيف في الدماغ جراء تعرضه لهجوم من قبل مستوطنين أثناء قطف الأهالي الزيتون في أراضي برقة قضاء رام الله. وفي السياق، ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين هاجموا مواطنين في مناطق متفرقة بمحافظة الخليل بحماية قوات الجيش الإسرائيلي واعتدوا عليهم بالضرب وأحرقوا جزءا من منزل في بيت أمر ومركبة في مسافر يطة. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لا تعلق على الخطط الإسرائيلية الحساسة سواء كانت موجودة أم لا، وذلك ردا على أسئلة بشأن خطط جديدة لاستهداف إيران. وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي. إلى ملف لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات تهدف إلى وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية وإعادة الأسرى والنازحين وإعمار الجنوب، مشددا على ضرورة منع توسع الحرب لتشمل كامل الأراضي اللبنانية. وقال عون أن المفاوضات ربما تباطأت بفعل التطورات الإقليمية والدولية والانتخابات الإسرائيلية، لكنها لم تتوقف، مشيرا إلى استمرار الاتصالات التي تقودها السفيرة مع الإدارة الأمريكية لدفعها إلى الأمام. وشدد الرئيس اللبناني على أن الخيارين المتاحين هما الحرب أو التفاوض، معتبرا أن الحروب تنتهي إما بانتصار حاسم لأحد الأطراف أو عبر المفاوضات. ميدانيا في لبنان، قالت مصادر لبنانية أن الغارات الإسرائيلية متواصلة على عدة مناطق في لبنان، مشيرة إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أحرقت اليوم عددا من المنازل عند أطراف بلدة برعشيت في جنوب البلاد، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدتي المنصوري في قضاء صور وكونين في قضاء بنت جبال بقصف مدفعي. إلى ملف اليمن، أعلن نائب وزير الخارجية اليمني مساء اليوم عن مقتل وإصابة عدد من مرافقي رئيس الحكومة جراء استهداف القصر الرئاسي في مدينة عدن، مؤكدا أن رئيس الحكومة بخير. وقال المسؤول أن الحديث عن مفاوضات أو تواصل مع جماعة أنصار الله متوقف في الوقت الراهن.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. في القدس والجليل الأعلى 18 درجة مئوية لهذه الليلة، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. مساء الخير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: في طريق لصندوق الاقتراع ما بنقيسه بالكيلومترات، بنقيسه بالأسئلة. في ناس بتوصل من قناعة وناس من خوف وناس من أمل صغير إنه بكرة ممكن يكون أحسن. في ناس بتوقف بنص الطريق وبتسأل شو رح يغير صوتي، وناس بعد سنين من الابتعاد بتقرر تعطي هالطريق فرصة ثانية. قبل ما نوصل للصندوق، كل واحد فينا بيكون قطع طريقه الخاص، نقاش على السفرة بالبيت، جدال مع صاحب، خبر ضايقنا، خطاب شدنا، أو موقف خلانا نوقف ونقول لحظة، يمكن لازم أفكر من جديد. يمكن محمد نكبر ببيت معروف لمين بصوت ونحمل معنا هاي القناعة، ويمكن نطلع على الدنيا ونكتشف إنه إلنا أسئلة مختلفة، وإنه الاختيار اللي كان بديهي عند أهلنا بالنسبة إلنا بحاجة لتفسير. يمكن نلاقي حالنا لا أول مرة قدام مسؤولية القرار، هالمرة أنا اللي بختار وعلى أي أساس رح أختار. مع اقتراب الانتخابات بتعلى أصوات المرشحين وبتمتلي الشوارع بالشعارات والصور. كل حزب عنده رواية عن اللي صار ووعد باللي ممكن يصير. بين كل هالحكي في شاب بيسأل عن مستقبله، وصبية بدها تحس بالأمان وهي راجعة البيت، وطالب بفكر بشغله بعد الجامعة، وناس بدها تعرف مين سامعنا ومين فاهم شو عم نعيش. حتى لو تشابهت همومنا مش بالضرورة تتشابه اختياراتنا. ممكن نقعد بنفس القاعدة، نعيش بنفس البلد، ونختلف على الطريق اللي بنشوفه أقرب للتغيير. واحد مقتنع وبده يشارك، واحد بعده بيوازن، واحد عنده أسئلة ما لقى لها جواب. مساء الخير لكل المستمعين والمستمعات، حلقة جديدة من برنامج الكامبوس، محدثكم من وراء المايك حمزة سمارة، ومعي زميلي دكتور محمد خلايلي، وفي الهندسة الصوتية عادي ياسين، وألاف التحيات المعطرة بالياسمين نبعثها لكم أجمعين أينما كنتم. بهالساعة بدنا نقرب من اللحظة اللي بتتكون فيها القناعة، بدنا نسمع شباب بيبنوا بخياراتهم ونفهم كيف بيقرأوا الواقع حواليهم، شو اللي شجعهم يشاركوا، شو اللي جذبهم بخطاب الأحزاب، قديش اختيارهم بيشبههم وبيعبر عن اللي بدهم إياه لحياتهم ولمجتمعهم. رح نسمع صوت رح ينحط لأول مرة، وشباب اختاروا لمين يعطوا ثقتهم، وتجربة انتقلت من سنوات المقاطعة لقرار المشاركة. مع كل تجربة بدنا نفهم شو تغير وشو ظل عالق وشو الأمل اللي بعدها الناس بتحمله رغم كل الأسئلة. قبل ما تتحول هالأصوات لأرقام بنتائج الانتخابات القريبة، بدنا نسمع الحكايات اللي وراها. قبل ما نسأل لمين رح تعطوا أصواتكم، بدنا نسأل شو بدكم أصواتكم تحكي.
1: مساء الخير حمزة.
2: مساء الفل.
1: طيب قبل ما يعني نباشر في عملية الاستماع إلى الأصوات، كيف وعدنا من البداية إنه برنامج الكامبوس رح يحكي مع الشباب ومش رح يحكي عن الشباب، بمعنى إنه إحنا هدفنا كمان يكون في مساحة وفضاء اللي من خلاله نعطي مساحة حرة وآمنة للشباب والصبايا كفئة يعني اجتماعية شريحة اللي إلها الخصائص والمميزات الخاصة فيها، نسلط الضوء على القضايا اللي بتهمهن. وطبعا موضوع الانتخابات عم بأخذ صدى وعم بأخذ مساحة في نقاشاتنا، كيف حكيت أنت، في الصالونات، في البيوت، بين الأصدقاء، في المقاهي، في الجامعات، في الكليات، في محلات الشغل. ولكن يعني في خاصية لموضوع الانتخابات وللجيل الشاب، وهدفنا في هاي الحلقة وهو تناول موضوع الانتخابات من باب جيل الشباب، بمعنى قديش عمليا الحملات الانتخابية إن كانت الحزبية وإن كانت الحملات الانتخابية أيضا اللي بتحث الناس من أجل الخروج والتصويت في يوم الانتخابات، قديش عم بتحاكي جيل الشباب، كيف عم بتحاكي جيل الشباب، شو المعايير أو الاعتبارات أو المحاور أو القضايا اللي بتطرقها من أجل يعني إنها تفتح حوار مع جيل الشباب. وإحنا بنعرف حمزة إنه في حديث مرات وفي ادعاء وكأنه الأحزاب أو الممثلين أو القيادات أو المؤسسات التمثيلية فيها انقطاع بينها وبين جيل الشباب، بمعنى إنه ما في لغة مشتركة أو ما في محاكاة أو في جسور أو قنوات اللي من خلالها بتقدر تعبر عن احتياجات وتطلعات هذا الجيل. ولهيك الهدف من هاي الحلقة مش بس الحديث بشكل عام عن قضايا الانتخابات، طبعا هاي عم تأخذ مساحة مهمة في راديو الشمس في البرامج المختلفة، إيمانا طبعا بأهمية المشاركة السياسية وأهمية المشاركة في الانتخابات، وفي يعني حديث شامل عن الموضوع بالبرامج المختلفة وتناوله من أبعاد مختلفة. هاي المرة يعني تسليط الضوء رح يكون على فئة الشباب، على الانتخابات والشباب، على الشباب والانتخابات، الأحزاب والشباب، الشباب والأحزاب، والحملات الانتخابية. وهل الحملات الانتخابية عن جد عم تقدر في نهاية المطاف تخاطب هذا الجيل؟
0: نعم، ولهيك محمد بالضبط يعني تواصلا لما قلت احنا بدنا نبلش بداية بأول مداخلة ونحكي مع مصوت لأول مرة، فمعنا عبر الهاتف عاصم مصري ناشط اجتماعي ومتطوع مصوت لأول مرة.
1: مساء الخير عاصم.
2: مساء الخير.
0: هلا عاصم. عاصم بداية عرفنا أكثر عن حالك.
2: أنا عاصم مصري من الطيري، ناشط اجتماعي ومتطوع كمان، طلعت بشبيبة بيتنا سنة كاملة مع الابتدائي، وهسه أنا مع حملة ائتلاف بحملة مصوتين.
0: يا هلا عاصم. يعني عاصم أنت منخرط عمليا في التجربة السياسية والتصويت، بدي تأخذنا هيك لما عرفت أنك رح تقدر تصوت لأول مرة، أو لما أدركت هيك مع اقتراب الانتخابات أنك رح تصوت لأول مرة، شو كان شعورك؟ يعني هل حسيت هيك أنه صار إلك دور؟ هل حسيت أنك وأخيرا صار ممكن تكون لاعب في المعترك السياسي؟
2: بداية أنا ما كنت الشخص المحزب، وأنا اليوم قاعد بدور وين الحزب اللي بنتمي لأفكاري ولمبادئي وكله هاي. ولما أجاني الدور أني أصوت حسيت بقوة أنه أنا أجل وقت أني أصوت، أجل وقت أني أعمل تغيير، بنفس الوقت أنا أسا أوعى وبقدر أقنع الناس أنها تصوت.
0: حلو. وشو بشايف هيك تجاوب الشارع بحكم عملك؟ ذكرت أنك ناشط في حملة مصوتين، وبما أنك بتقنع الناس كمان تصوت، شو الآراء والتجاوب حواليك في حارتك في عائلتك بين أصدقائك؟
2: هاي المرة بالذات غير عن كل الانتخابات اللي بكت قبل، الانتخابات أزيد متداول عنها في الشارع، وأزيد الناس قاعدة بتوعى لإلها، وإنه بتوعى كديش صوتها مهم تروح تصوت، وإنه لازم إحنا نروح نصوت فعلا. هالمرة حسيت إنه في تجاوب أزيد من الناس مع الانتخابات، الناس بدها تصوت.
1: وبدي أسألك يعني من خلال نسميها النشاط الميداني اللي عم بتقولوا فيه تقوموا فيه في الحملة، قديش عم بتركزوا على يعني فئة المصوتين من الشباب والمصوتين لأول مرة؟
2: المصوتين لأول مرة من الشباب بنركز عليها، وهم فئة تعتبر نسبتها عالية، أغلب الشباب مصوتين حسب ما أنا شفت لحد أسا.
0: جميل. طب بما انه الشباب هاي اللي بنحكي عنها عاصم تتصوت لاول مره، وخذنا انت كمثال، لما جيت بدك تقرر انك تصوت، شو كانت المعايير اللي كان مهم لك تاخذها بعين الاعتبار للقائمه او للجهه اللي بدك تصوت لها؟

0: معيار كان انه هذه الجهه بدها لو بتوافقش 100% مع مبادئي وافكاري هي الجهه اللي بالاخير اللي بدها تمثلني. فانا اطلعت على اقرب جهه وازيد جهه بتمثلني وقررت انه انتخب لها. شفت انه هاي الجهه انا بقدر احط صوتي لها بضمن الاشي برضو انه هذه راح تفوت على الكنيسة، مش اجي اصوت لحزب اللي حرق اصوات.
1: يعني كان مهم لك انه الحزب او الجهة اللي بتصوت لها يكون حزب شوي مخضرم يعني ومعروف اللي وفي نسبة كبيرة انه يتواجد في الكنيسة. طب شو اهم القضايا اللي انت كشاب في مقتبل العمر بهمك انه هاي الاحزاب وهاي الاعضاء والمرشحين يتناولوا خلال الدورة الانتخابية القريبة؟
0: اولا العنف في المجتمع العربي اللي موضوع جدا متداول وموضوع جدا زاد عن حده، خصوصا بالسنين الأخيرة القتل بيزيد كل يوم أزيد وأزيد.
2: ويعني بهذا الموضوع موضوع العنف واضح أنه هذا موضوع اللي حسب كمان كل استطلاعات الرأي اللي تجرى في صفوف المجتمع العربي إن كان في فئة الشباب وإن كان في المجتمع قاطبة، يعني بصرف النظر طبعا عن الاعتبارات الجيلية، واضح أنه هذا الموضوع موضوع يتصدر طبعا الحديث والنقاش والسجال اللي دائر يعني بين الأحزاب. ولكن بحسب رأيك ومن قراءتك للمشهد، قديش الأحزاب كمان السياسية اليوم المتنافسة اللي بتتنافس على الصوت العربي عم تطرح وبتركز على موضوع العنف الجريمي كطرح، وهل عم تطرح حلول لكيف بالإمكان استئصال أو تشفيف منابع العنف والجريمة المنظمة في المجتمع؟
0: هذه الأحزاب بتطرح فكرة أنه لما هم يغيروا الحكومة وكله هاي هم رح يبقى جزء بتغيير سياسة العنف وسياسة التعامل مع العنف في المجتمع العربي.
1: جميل. وفي يعني عاصم، فيه أشياء اللي شدتك، موقف معين أو فيديو خلاك تراجع رأيك؟ كان في عندك بالبداية بهذا الشهر الأخير تخبط بين لمين أصوت، ولا أنت من البداية كنت عارف ومتأكد لمين بدك تصوت؟
0: صراحة بكيت متأكد 100% أنه اللي بدي أصوت لهم هم الجهة اللي بدي أصوت لها، هي بالأكيد راح أصوت لها، مش راح أصوت لجهة ثانية لأني شطبت عباك الجهات. ومش لأنه ظلت هذه الجهة، بس لأنه هذه الجهة هي أنسب جهة بالنسبة لإلي إني أروح أصوت لها وأحط ثقتي فيها.
2: طيب وأنا بدي أسألك على هذا الموضوع تحديدا، بحسب رأيك إسا بدنا نخرج شوي من يعني أفكارك أنت ومعتقداتك أنت، بما أنك كمان ناشط وبما أنك ناشط عمليا في لك علاقات، يعني شبكة علاقات مع أبناء جيلك مع أقاربك مع معارفك، قديش بتشعر أنه كل ما كان الحديث عن فئة الشباب أكثر كان في تردد أكبر في قرار في موضوع التصويت أو في القرار لمين يصوتوا؟ بمعنى هل يعني إذا حسب مرأيهن أنه أنا أكيد طالع أصوت، بس بقول لك يمكن بعني مش عارف لوين توجهي في الانتخابات القريبة؟
0: صح كل تكبل أنه الناس حابة تطلع تصوت، بس في كثير ناس مش عن جد عندها معرفة سياسية عن شو هي الأحزاب، شو مبادئها، شو أفكارها، أي أنمي المتواجدين في الحزب. في كثير ناس ما عندهاش هاي المعلومات، اللي يمكن هذا يبقى سبب إن هذه الناس مش طالعة تصوت.
1: ورسالة هيك أخيرة عاصم لكل الشباب والصبايا اللي بيسمعونا وخاصة المصوتين لأول مرة؟
0: بتمنى كلياتنا نطلع نصوت هالمرة غير عن كل المرات. يمكن الوضع اللي وصلنا له أساسا أسبب سبب إن الانتخابات اللي قبل ما بكوش يطلعوا يصوتوا، هذه أول انتخابات لإلي. بتمنى من هذه الانتخابات وصاعدا كلياتنا نطلع نصوت بنسبة تقطع 70-80%. لو إحنا الناش نفوت بالسياسي، السياسي بتفوت فينا.
1: جميل جدا، شكرا لك عاصم، إن شاء الله إنه بتكون انتخابات بنتائج مرضية، ويعطيكم ألف عافية على عملكم. يسعدك، إلى اللقاء.
2: شفنا حمزة، هذا يعني واحد من الآراء اللي راح نستطلعها وراح نخوض يعني في غمارها خلال الحلقة، لأنه هدفنا نستمزج عمليا آراء فئة الشباب. وقبل ما نكون مع الضيف الثاني طبعا راح نخوض النقاش هذا أنا وياك في الساعة الثانية، لكن كان واضح كمان من حديثه لعاصم انه في فئة الشباب في حالة تردد معينة، بمعنى انه الخيارات السياسية المطروحة اليوم مش كثير بتلبي يعني نسميها احتياجات ومطالب الشباب، والشباب يعني تبحث عن عنوان. يعني هو الحديث انه جيل الشباب جيل يعني بعيد عن السياسة هو مش بالضرورة صحيح، هذا ادعاء بحاجة لفحص قديش جيل الشباب عن جد بعيد عن السياسة، وقديش إذا تواجدت عمليا أطر لتعيد الثقة في العمل السياسي وفي الانتظام داخل الأطر والتنظيمات السياسية بالإمكان إعادة الشباب إلى الحيز العام وإلى الإطار السياسي. شو رأيك ننتقل؟
1: أكيد هي بالضبط محمد، يمكن يعني على الأحزاب أيضا أن تسأل نفسها كدي الخطاب والمنهجية ما زالت ملائمة للجيل الصاعد وجيل زد. ولهيك بدنا ننتقل الآن لمداخلتنا الثانية مع عبد الجبار أبو راس، ناشط اجتماعي من مدينة الطيبة، مهتم بالشأن العام وقضايا المجتمع العربي، وناشط ومصوت للمشتركة أيضا. مساء الخير عبد.
3: مساء الخير عليك أخوي حمزة وعلى جميع المستمعين.
1: يا هلا عبد، بدي هيك بداية تقولنا بما أنك ناشط في على المستوى المحلي والقطري أيضا، شو قراءتك للجيل الشاب وانخراطه في هذه الانتخابات؟ هل إحنا بنحكي عن توقع لنسبة تصويت مرتفعة؟ هل في حماس؟ في خوف؟ شو الوضع بفئة وصفوف الشباب؟
3: أعتقد أن الشباب يجب أن يكونوا في قلب الحياة السياسية لا على هامشة. لا يجوز يعني أن نتذكر الشباب فقط عندما نحتاج إلى أصواتهم أو عندما نريد منهم تنظيم الفعاليات وتوزيع المنشورات، بل يجب أن يكون لهم دور حقيقي في صياغة البرامج، تحديد الأولويات وصناعة القرار. فنحن عندما نتحدث عن عزوف بعض الشباب عن السياسة علينا أن نسأل أنفسنا، لماذا يشعر بعضهم بأن السياسة لا تمثله، ولماذا يرى آخرون أن مشاركتهم لن تغير شيء؟ هل نجحت الأحزاب في الاستماع إليهم؟ هل فتحت أمامهم أبواب المشاركة الحقيقية أم أنها تطلب منهم التأييد من دون أن تمنحهم مساحة كافية للتأثير؟ الشاب اليوم يريد خطاب صادق ونتائج ملموسة، يريد أن يتحدث أحد عن فرص العمل، عن التعليم العالي، عن السكن، عن العنف والجريمة، عن قدرته على بناء مستقبله في بلده بكرامة وأمان. وتجديد العمل السياسي لا يعني تغيير الشعارات أو الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي فحسب. التجديد يبدأ عندما تتغير طريقة العمل، عندما تمنح الأجيال الشابة فرصة المشاركة في مواقع مؤثرة، عندما يصبح النقد والحوار والمساءلة جزء طبيعي من العمل الحزبي. وأرى أن مواقع التواصل الاجتماعي أداة مهمة للوصول إلى الشباب، لكنها لا يمكن أن تكون بديل عن العمل الميداني. بناء الثقة يحتاج إلى لقاءات وحوار واستماع ومتابعة مستمرة. كذلك يجب أن ندرك أن الشباب يستطيع أن يكون مؤيدا لإطار سياسي وأن يحتفظ في الوقت نفسه باستقلالية التفكير. من حقه أن يسأل وينتقد ويختلف ويطالب بتفسير القرارات، والانتماء السياسي يعني لا ينبغي أن يعني التخلي عن العقل أو التنازل عن القناعات.
1: نعم يعني
3: أولا عفوا بدي أقاطعك، فرسالتي إلى الأحزاب والقيادات السياسية هي أن الشباب ليسوا مستقبل المجتمع فحسب، هم جزء أصيل من حاضره أيضا. وإذا أردنا تجديد الحياة السياسية فعلينا أن ننتقل من الحديث عن الشباب إلى إشراكهم فعليا ومن مطالبتهم بالثقة إلى العمل على استحقاق هذه الثقة.
1: نعم يعني عبد الجبار، أنت ما تقوله أنه في وكأنه شعور لدى الشباب وفي صفوف الشباب أنه الأحزاب تتوجه إليهم بنطاق أوسع فقط عشية الانتخابات، وأنت تدعو إلى أنه الأحزاب تتحدث مع الشباب وتوجه إليهم أيضا على مدار السنة، إذا أنا فاهمك صح؟
3: أي صحيح.
1: نعم
3: ليس الجميع، هناك نسبة تشعر في هذا الشعور. هناك يعني أنا عندما أجلس مع شباب وأتحدث إليهم، هناك من يقول لك أن الأحزاب لا تتذكرنا إلا وقت الانتخابات، ولكن أنا دائما رسالتي إلى الشباب أن لا يتركوا الإحباط يقرر عنهم. لا يعتقدوا أن السياسة شأن يخص الآخرين وحدهم، اقرأوا واسألوا وناقشوا وشاركوا وحاسبوا من يمثلونكم. لا تتخلوا عن حقكم في التأثير، ولا تسمحوا لأحد بأن يقنعكم بأن صوتكم لا قيمة له. نحن بحاجة إلى جيل شاب يمتلك المعرفة والوعي والاستقلالية ويجمع بين الانتماء إلى مجتمعه والقدرة على نقد واقع

0: إمكان أن يقوموا بعمل ما اللي أيضا بإمكانه تأثير على توجه الأحزاب للشباب وأيضا على توجه الشباب للأحزاب؟
1: يعني أنا بشوف أنه يجب أن نستغل الموارد اللي بين إيدينا مثل مواقع التواصل الاجتماعي، قدرة تأثيرنا على الآخرين في شتى الوسائل وفي شتى الطرق. برأيي أنه يتم عن طريق جلسات حوار من وجه لوجه، يعني دعوتهم للمشاركة والانخراط في العمل السياسي في العمل الاجتماعي، لأنه كمان مرة الشباب هم من سيقودوا المستقبل. يعني قيادة اليوم في المستقبل ستتنحى وسيحل مكانها الشباب، لذلك يجب على الشباب أن ينخرطوا في العمل السياسي أكثر، أن يتعرفوا على العمل السياسي، أن يدركوا خطورة الواقع الذي نعيش فيه، كيف نغير، كيف نجدد، ما الذي ينبغي علينا فعله. يعني أنا بقول الآن كل شاب فاقد الثقة في حزب عربي معين أو لا يجد نفسه في حزب عربي معين لأسباب مختلفة، يعني لا أؤيد فكرة مقاطعة الانتخابات، هذا ليس الحل، هذا شيء يعمق ويزيد من حجم المشكلة والكارثة الذي نعيشها. من لا يريد أن يخرج للتصويت الآن بسبب انعدام الثقة، خلينا نقول هو يعمق المشكلة.
2: عبد الجبار، في الحديث عن الثقة، كيف وصلت أنت لاختيار المشتركة؟ هل كان موقف موجود بالبيت أو المحيط، ولا كان اختيار أكثر اللي أنت درسته عن قناعة؟ لماذا المشتركة برأيك؟
1: جميل جدا. بالنسبة إلي، موقفي من القائمة المشتركة ليس موقفا طارئا فرضته علي الانتخابات، إنما هو امتداد لموقف طرت عنه مرارا خلال السنوات الماضية. كنت دائما ما أدعو إلى تشكيل القائمة المشتركة، وكنت أرى أن المرحلة التي يمر فيها مجتمعنا تستوجب تجاوز الخلافات والمناكفات الحزبية والبحث عن إطار سياسي يجمع القوى المختلفة حول القضايا الوطنية والمدنية المشتركة. واليوم بعد سنوات من الانتظار والنقاشات والخلافات تشكلت القائمة المشتركة تحت شعار بإيدنا نغير، وأنا أرى في تشكيلها خطوة مهمة باتجاه ترجمة.
2: عبد،
0: يعني في واضح انه في مشكله تقنيه، سنعود ونعاود الاتصال في الناشط عبد الجبار ابو راس. وحتى ذلك الحين حمزه، يعني واضح انه عبد الجبار يركز على موضوع ازمه الثقه طبعا، يعني في الادبيات، ويعني من يحاول ان يجد اجوبه ل سؤال انكفاء الناس وانقطاعها عن العمل السياسي يوجه عادة يعني الجواب باتجاه موضوع الثقة وانعدامها، وهي ظاهرة عالمية. يعني هنالك أزمة ثقة تعصف بالمؤسسات، تعصف بالأحزاب. ظاهر أنه حلت يعني المشكلة التقنية. وعبد الجبار مرة أخرى معنا على الخط. عبد الجبار، هل تسمعنا؟
1: نعم معك.
0: نعم.
1: فأكمل إلى أين وصلت. وأنا يعني أرى في تشكيلها خطوة مهمة باتجاه ترجمة مطلب شعبي إلى واقع سياسي. فكنت أتمنى أن تكون القائمة المشتركة رباعية، نعم، وأن تضم المركبات الأربع، لكن القائمة التي تشكلت اليوم بمركباتها الثلاث هي الإطار الذي أجد نفسي فيه والذي يتوافق مع رؤيتي وتوجهاتي السياسية في هذه المرحلة. الآن لماذا اخترت المشتركة تحديدا؟ لأنني أرى أن مجتمعنا العربي يحتاج إلى تمثيل سياسي واضح في مواقفه وقادر على الدفاع عن حقوقه وعلى وضع قضايا في صلب النقاش السياسي والبرلماني. نحن نتحدث عن العنف والجريمة والأرض والمسكن وهدم المنازل والمساواة والميزانيات والتعليم، فهذه القضايا تحتاج إلى عمل برلماني جاد ورقابة ومساءلة ومتابعة مستمرة لمطالب المواطنين. فأنا أرى في القائمة المشتركة إطار سياسي أستطيع أن أمنحه صوتي وثقتي لأنها الأقرب إلى قناعاتي السياسية في هذه المرحلة، ولأنني أؤمن بأهمية العمل السياسي المشترك في مواجهة التحديات التي يعيشها مجتمعنا. كذلك فإن ما بعد الانتخابات مهم بقدر أهمية الانتخابات نفسها. التمثيل العربي يمكن أن يؤدي دور مهم في النقاشات التي ستلي الانتخابات بما فيها النقاشات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وأن يكون له وزن في طرح المطالب والدفاع عن الحقوق وممارسة الضغط السياسي. لكنني أريد أن أوضح نقطة مهمة في هذا السياق. طبعا أنا لا أهاجم القائمة الموحدة. أنت سألتني لماذا اخترت المشتركة. أنا لا أهاجم القائمة الموحدة ولا أتعامل معها باعتبارها خصما يجب إقصاؤه من حقها.

0: أن تطرح مشروعها ومن حق جمهورها أن يمنحها ثقته، لكن لدي اختلاف سياسي واضح معها في بعض الخيارات، وخصوصا في مسألة الانضمام إلى ائتلاف حكومي في الظروف الحالية. بالنسبة لي المشاركة في الائتلاف الحكومي ليست غاية بحد ذاتها. السؤال الذي يجب أن نطرحه هو ما السياسات التي سنكون جزءا منها، وما الذي سنستطيع تغييره، وما الحدود التي لن نقبل بتجاوزها. لا يكفي أن أقول أريد التأثير، علينا أن نوضح كيف سنؤثر وبأي ثمن سياسي وعلى حساب أي مبادئ. في ظل يعني السياسات الحالية، أنا رأيي الشخصي لا أؤيد الانضمام إلى ائتلاف حكومي أعارض توجهاته في القضايا الجوهرية التي تمس مجتمعنا وشعبنا الفلسطيني.
1: ولكن عبد في يعني أنا أفهم جدا ما تقول، ولكن هنالك أصوات مؤخرا اللي بلشت تطلع وتحكي على أنه خطاب المشتركة بدأ يلين بمحل معين وأصبح أقرب وأقرب إلى خطاب الموحدة في المشاركة السياسية وإعطاء شبكة الأمان، على أنه إحنا ما بدنا، أو المشتركة تطرح فكرة عدم عودة نتنياهو إلى الحكم وهي مستعدة لدفع ثمن معين. فوين هنا بتبلش الفواصل أو الفروق اللي أنت بتشوفها ما بين نهج وخطاب الموحدة لنهج وخطاب المشتركة؟
0: أنا لا أقول أن الحوار مع الحكومة أو المطالبة بالحقوق أمر مرفوض، وإنما أقول أن لكل مرحلة حساباتها، والمشاركة في الائتلاف تحتاج إلى معايير سياسية واضحة لا إلى مجرد رغبة في الوصول إلى مواقع السلطة. يعني في ظل السياسات الحالية أنا قلتها وأكررها، لا أؤيد الانضمام إلى ائتلاف حكومي، ووجهة نظر المشتركة هي ليست بدخول بائتلاف الحكومي بصدد أنها تريد دخول ائتلاف حكومي، إنما إعطاء شبكة أمان فيما يتلائم مع مصلحة مجتمعنا العربي. لن نتنازل عن مبادئنا، لن ندفع الثمن السياسي، لن نتنازل عن الثوابت، ولن نتنازل عن مبادئنا. نريد يعني شبكة أمان على حساب المجتمع العربي فيما يخدم مصلحة المجتمع العربي. أنا ما بروح على ائتلاف حكومي من أجل أن أتنازل عن مبدئي وعن ثوابتي وعن كل هذه الأمور. يعني أنا أقول إنه لكل مرحلة حساباتها، مزبوط؟
1: نعم.
0: أنا لا أريد، يعني أنا لو كنت عضو كنيست لا أريد أن أجد نفسي في موقع أؤدي فيه إلى الانتحار بنفسي وأدعم قرارات تتناقض مع مواقفي، سواء تعلق الأمر بالحرب أو بالحقوق الفلسطينية أو بالأقصى أو بالضفة الغربية أو في مجتمعنا العربي ككل.
1: نعم عبد الجبار، في في في لأن الوقت بدأ يداهمنا، في هيك سؤال أخير، شو بتتمنى يصير بعد الانتخابات، أو شو النتيجة أو الصورة السياسية في البرلمان الإسرائيلي اللي بتخليك تكون راضي على الأقل في المرحلة القريبة؟
0: ما أتوقعه بعد الانتخابات، طبعا أنا قلت لك أنا متفائل جدا بحيث رفع نسبة التصويت، وأرى مؤشرات تستحق التفاؤل من خلال تواصلي مع الناس، لكن نسبة المشاركة النهائية ستتوقف على قدرتنا جميعا على تحويل هذا الاهتمام إلى مشاركة فعلية يوم الانتخابات. لذلك أفضل أن أتعامل مع ارتفاع التصويت كهدف نعمل من أجله لا كأمر محسوم سلفا. وما يدفعني للعمل في انتخابات الكنيست هذه هي أن هذه الانتخابات ليست كأي انتخابات مضت. نحن الآن نعيش بصدد أكثر حكومة يمينية في تاريخ الدولة، عنصرية، تحريض يتصاعد يوم بعد يوم. طبعا وترى بن غفير يوظف معاناتنا ويحول هدم بيوتنا أيضا إلى رصيد انتخابي لتعزيز قوته لدى جمهور العنصري. فكيف نستطيع أن نوقف هذه المسرحية العبثية التي يقوم بها بن غفير وجماعته؟ هي أن نخرج ونصوت. وأنا دائما وأقول بن غفير يراهن على أن تكون معاناتنا مصدر قوته الانتخابية، ونحن فعلينا أن لا نسمح بأن يكون غيابنا يوم الانتخابات هو مصدر قوة بن غفير وعودته إلى سدة الحكم.
1: نعم.
0: المجتمع العربي اليوم بإيده يغير وبإيده يقرر. القائمة المشتركة هي من ستقرر شكل الحكومة القادمة بحكم أنها أكبر كتلة عربية. وفي النهاية أحب يعني أن أوجه رسالة
1: نعم
0: قصيرة جدا. يعني ما يجب علينا أن ندركه جميعا هو أننا رغم اختلافاتنا السياسية وتوجهاتنا واعتقاداتنا وأجنداتنا ننتمي إلى

0: مجتمع واحد وتجمعنا قضايا مشتركة تمس أمننا وحقوقنا ومستقبلنا، ومن حق كل واحد منا أن يختار القائمة التي يرى أنها الأقرب إلى قناعاته، وهذا حق أصيل لكل مواطن. لا أطلب من الجميع أن يتبنوا موقفي، ولا أرى أن اختلافنا في الاختيار يجب أن يتحول إلى خصومة، خصوصا طبعا أننا أبناء بلد واحد.
1: جميل.
0: أنا أدعو إلى المشاركة الواسعة.
1: هذه رسالة
0: يوم
1: مهمة.
0: الانتخابات.
1: هذه
0: وأدعو
1: رسالة
0: كل
1: مهمة.
0: مواطن
1: هذه رسالة
0: إلى أن
1: مهمة.
0: يذهب إلى صندوق الاقتراع ويصوت وفق قناعته. من يجد في القائمة العربية المشتركة ما يعبر عن تطلعاته أدعوه إلى منحها صوته، ومن يرى أن القائمة الموحدة أقرب إلى توجهاته فليتخذ قراره وفق قناعاته أيضا. المهم أن لا نسمح للخلافات أو الإحباط بأن يدفعنا إلى الانسحاب من المشهد، وأن لا نسمح بعودة هذه الحكومة الفاشية العنصرية اليمينية الأكثر تطرفا إلى سدة الحكم مرة أخرى، لأن الخشية وما أخشاه أن يكون كل ما مر بمجتمعنا به في الأربع السنوات الأخيرة هو مجرد بروفة لما هو أخطر إذا استمرت هذه الحكومة.
2: نعم.
0: وهذه السياسات.
2: عبد الجبار شكرا لك، هذه رسالة مهمة جدا، نضم صوتنا إلى صوتك وندعو دائما جميع مجتمعنا العربي إلى التصويت والخروج إلى التصويت. يعطيك ألف عافية، شكرا لك.
0: شكرا.

0: واستمرارا لحلقتنا اليوم ما زلنا مع مداخلات فيها نستعرض رأي الشارع العربي في موضوع الانتخابات من الشباب إلى المصوتين والمقاطعين. ولهيك رح نكون في الآن في مداخلة مع كرامة عراقي ناشطة اجتماعية جماهيرية مديرة روضة للتعليم الخاص، كانت مقاطعة عبر السنوات وقررت التصويت لأول مرة. مساء الخير كرامة.
1: مساء الوردي، أهلا.
0: يا هلا فيك.
1: حياك الله
0: كرامة. خدينا شوي بداية ل مين كرامة وليش قررت طوال حياتها أنه تكون مقاطعة؟ شو الموقف هيك والأسباب اللي كانت واقفة وراء هذا الاختيار؟
1: حياك الله حمزة، أهلا وسهلا فيك. كرامة عراقي زي ما عرفتني أنا ناشطة اجتماعية قبل كل شيء وفاعلة في ميادين النضال الوطني. أنا أعمل في وزارة التربية والتعليم كمديرة لروضة للتعليم الخاص، وكنت مرشدة قطرية سابقا، وأعمل أيضا كمحاضرة، وأنا أيضا طالبة في مجال المحاماة، طالبة سنة أخيرة على مشارف إنهاء اللقب، وأيضا طالبة لرسالة الدكتوراه. هذه أنا على المستوى الشخصي. من أنا كمقاطعة؟ لماذا قطعت طوال حياتي وليش اليوم وبهذه المرحلة بالذات أنا بغير رأيي وبغير اتجاهي؟ أولا نحكي عن المقاطعة، بادئاً ذي بدء الحديث هنا يدور حول المقاطعة الأيديولوجية طبعا، كفكر كمبدأ كناس. صحيح، هنا إحنا بدنا نستثمر حديثنا. فكما أنه هناك في المجتمع العربي فئات وتيارات سياسية تدعم الأحزاب، هناك أيضا أصوات تدعو للمقاطعة. في مقاطعين اللي هم خلنا نسميهم نصنفهم مقاطعين خاملين، في مقاطعين اللي هم يدعون إلى المقاطعة كفكر وكأيديولوجيا كما ذكرت الآن للتو حالا.
2: أنت من أي شريحة كنت، من الخاملين ولا من المقاطعين الأيديولوجيين؟
1: أنا مقاطعة أيديولوجية أؤمن بفكر المقاطعة.
2: أوكي.
1: أنا فاعلة في ميادين النضال الاجتماعي. أوكي. وفاعلة في المجال الاجتماعي من باب خدمة المجتمع، إيماناً أنه لكل منا دور ووظيفة اجتماعية ومجتمعية. أنا هنا ما بحكي فقط عن الانتماء، أنا بحكي برضو على القيام وعلى الوجود بحد ذاته. يعني هنا ولدنا، هنا سنموت، وهذه أرضنا وهذا وطننا، ولا مكان لنا غيره. فالسؤال الشعبي والمنتشر الآن، لماذا نقاطع وليش في مقاطعين غيروا رأيهم وغيروا اتجاههم؟
2: بس كرامة بهذا الموضوع، يعني أنت بتحكي فقط عن نفسك بأنك أنت غيرت رأيك، ولا بتعرفي كمان مقاطعين أيديولوجيين؟
1: نعم.
2: اللي في هاي الانتخابات تحديدا قرروا تغيير رأيهم؟
1: أعرف الكثيرين طبعا. لنا حوارات دائما نخوضها معا. أنا بحكي عن نفسي وبحكي يعني إحنا كمقاطعين من أي شو الفكر اللي إحنا بنآمن فيه في المقاطعة وليش إحنا بنقاطع. أول إشي المقاطعة هي إيمان وعقيدة أنه الكنيسة هو القيام والكيان الصهيوني لدولة إسرائيل، كلنا نعلم هذه الحقيقة، والذي منه تسن كافة القوانين لهذه الدولة. طبعا كما هو معروف لنا إسرائيل هي دولة، هي ليست دولة دستورية، هي دولة تعتمد على قوانين أساسية، ومن ضمن هذه القوانين الأساسية في عنا قانون القومية. قانون القومية الذي يصرح أنها دولة لليهود فقط، وتدعي هذه الدولة أو يدعي هذا البرلمان أنه برلمان ديمقراطي. لكن للأسف نحن كعرب نحن لا ننعم بهذه الديمقراطية، لأنه تركيب البرلمان أو حتى تكتمل أركان الديمقراطية، الديمقراطية تعتمد على فئتين عشان تكتمل، على الائتلاف وعلى المعارضة اللي بنسميهم بين قوسين كواليتسيا وبوزيتسيا، عشان تبين قدام العالم إنه إحنا في عنا صوت عالي للمعارضين اللي بيعترضوا، اللي بيعترض معانا برأيه أو اللي بيعترض على اتجاه الحكومة في له صوت عالي. فحتى لو اكتملت أركان الديمقراطية، القاعدة الفكرية لقيام البرلمان إنها دولة لليهود، فعن قانون القومية لمن يطلع على هذا القانون وبنود هذا القانون، هي دولة ديمقراطية فقط لليهود وليست للعرب.
2: أوكي.
1: أي صوت في هذا البرلمان المقاطع يؤمن إنه هو دعم للقيام وللكيان لهذه الدولة الديمقراطية الغير ديمقراطية التي تسن قوانينها وتشرعها دون أن ترانا.
2: هاي
1: يعني هم مكاننا ولا هم مكانتنا.
2: هاي يعني مسوغات.

0: الأسباب لماذا كنت تقاطع الانتخابات حتى هذا اليوم؟
1: نعم كفكر أنا حتى كفكر عقيدة.
0: نعم وصلت النقطة، ولكن شو اللي صار يعني الأمر أو الاعتبار أو الحدث أو الحيثيات اللي صارت التحول. عندك اللي أحدثت هذا التحول يعني برأيك وبرأي المجموعة اللي تحدثت عنها؟ لأنك أنت عم تحكي لي أنه نحن مجموعة كبيرة، نحن يعني في سجال بيناتنا وفي حوار بيناتنا، وإحنا في توجه أنه غيرنا رأينا وإحنا هاي المرة ذاهبين للمشاركة في العملية الانتخابية.
1: نعم استطلاعات الرأي تقول وتتحدث، ونسب أصوات المصوتين في الانتخابات السابقة من ذي قبل تتحدث وتقول ما هي نسبة المقاطعين. فأنا برجع بقول إحنا صنفنا المقاطعين لخاملين وأيديولوجيين، وأنا أتحدث هنا عن المبدئيين. فماذا تغير؟ طبعا إحنا لما نيجي نحكي عن العنصرية، يعني إحنا طبعا هذا المصطلح اللي إحنا بنعيش ونتعايش معه، أول شيء أنا بدي أترك لنقطتين. أما قبلهن بدأت أترك للعنصرية، العنصرية هي جزء من نهج التعامل معنا كعرب، هذا لا نقاش فيه، ومش وليدة اللحظة، العنصرية هي ليست وليدة اللحظة. وأنا هنا أنا لا أتحدث عن الخطاب العنصري الذي نسمعه في كل وقت وحين من عندهم، ولا أتحدث عن روح العنصرية في نهجهم. أنا بقول حتى التمثيل البرلماني لن يغير من واقع العنصرية في شيء، ولكن مؤخرا هناك تصاعد ملموس ليس فقط على مستوى العنصرية، هناك حركة استشراس تضر بنا كمجتمع، هناك كوارث بكل بلدة، كأن دم للركب نعيش فيه، في بيوتنا منكوبة، في نكبة في مجتمعنا العربي احنا مسمينها وكلنا بنعرف شو اسمها إيتمار بن غفير اللي هو وزير الأمن الذي لا يوفر لنا الأمن.
0: وزير الأمن الداخلي مش وزير الأمن.
1: نعم. تركنا مع الجريمة المستشرية، لا يفعل القانون، يتغذى على صراعاتنا ويتحلى بدمائنا.
0: يعني كرامة بس عشان أنا أفهم يعني الموضوع، إنه بتقولي أنت عمليا التحول عندك هو نتيجة يعني الأوضاع الكارثية التي حلت في المجتمع العربي في البلاد من عنف وجريمة وهدم بيوت ومن يعني استفحال وتفاقم الكوارث الداخلية، ومن أنه في عمليا وزراء عنصريين يعني يتغذون ويقودون حملاتهم الانتخابية على يعني المساهمة في تعاظم وتفاقم هاي الكوارث اللي موجودة عندنا.
1: صحيح، نحن نتحدث عن الجريمة وهيتك انت برضو قلت هدم البيوت، يعني لما نحن نحكي عن هدم البيوت نحن لا نتحدث، هناك أوامر تصدر لهدم آلاف البيوت، ولما نحكي عن هدم بيت يعني نحن نحكي عن هدم إنسان وعائلة ومسكن وذكريات، نتحدث عن هدم حياة ومستقبل ومستقر. يعني وهناك نحن نعيش في ظل حكومة تتعنصر على شبابنا بالتعيينات، تتعنصر على وتهاجم نحلة تجوم على الطواقم الطبية بكافة مجالاتهم وبكافة تخصصاتهم، يشككون بنا وبأخلاقنا وبأمانتنا. يعني نحن نعيش في ظل تصعيد، ليس فقط مجرد عنصرية كما كانت من ذي قبل، نحن نتحدث هنا عن تصعيد في هذه الأمور. فهذا التصعيد يعني خلينا نسميه هو جرس يرن لنا، هو نداء لنا، نريد أن نبعد هذا الضرر عنا، ولا توجد أمامنا يعني حتى نشاطاتنا في ميادين النضال وأصواتنا التي نعليها في هذه الميادين في وقفات الاحتجاج، في مشاريعنا الاجتماعية الجماهيرية، في مشاريع التطوع، في كل مكان نتواجد به. يعني صحيح أن صوتنا يعلو، وصحيح يعني ومع الفكرة اللي طرحتها اللي هي فكرة المقاطعة، ولكن هذا لن يبعد خطر هذه الحكومة علينا كمجتمع عربي. هذه النقطة الأولى.
2: كرامة
1: في نقطة صغيرة بدي أتطرق لها لو سمحت لي، هي نقطة صغيرة. يعني حتى في ظل أنا بحكي هنا عن نشاط اجتماعي وكمبادرة وكناشطة في المجال الاجتماعي، أنا بقول لك إياها أنه أصعب مهمة دائما بنأخذها هي استقطاب أعداد الناس اللي نطلب منهم يشاركونا بإعلاء هذا الصوت لمطالبنا. يعني إحنا هذه المطالب لا نكتفي في أن تكون فقط داخل أروقة البرلمان، أيضا نريد أن تكون في كل المراكز المؤسسات المتعلقة في المطالبة لهذه الحقوق التي نريدها. نحتاج لهذا الصوت من المشاركات، ولكن للأسف نعيش حالة خمول اجتماعي. المواطن يؤمن أن أنا بصوت بروح خلاص لا دور لي، فعندنا خمول اجتماعي. يعني طبعا هذا لازم يتغير، ولازم نشتغل على أنه يتغير هذا الاسترخاء اللي إحنا موجودين فيه.
2: كرامة
1: بجملة
2: أخيرة لأنه الوقت داهمنا، رسالة للناس اللي بتسمعك هسا وما زالت كانت مقاطعة وما زالت مقاطعة، رسالة قصيرة.

0: رسالة قصيرة إنه أوضاعنا اليوم تنادينا، يعني الأوضاع اللي إحنا بنعيش فيها والتصعيد في هذه الأوضاع اللي إحنا بنعيش فيها تنادينا، ولكن علينا أن نضمن في إنه في ظل هذه المطالب إن إحنا طبعا نريد العيش الكريم، وعلينا أن نضمن أن يكون لنا عيش كريم في على أرضنا، هذا أرضنا وهذا وجودنا وهذه تاريخنا وهذا تاريخنا وهذه روايتنا، وأهم ما يكون أن نحافظ على كرامتنا وعلى هيبة تاريخنا. فكما قالها درويش يعني أقولها، يعني هذه الأرض لنا فيها روايات وتاريخ وحياة، وهناك ما يستحق الحياة على هذه الأرض كما قالها، فهذا البحر والهواء والرصيف وآية الكرسي والمفتاح والباب والحراس والأجراس لي. هذه فكرة المقاطع اللي غير اتجاهه في هذه الانتخابات رغم إيمانه بالأيديولوجيا للمقاطعة. فندعو الناس للتصويت رغم حتى لو كنا نؤمن بمبدأ المقاطعة كفكر وكناج، ولكن أوضاعنا تحتم علينا.
1: شكرا لك كرامة على هذه الرسالة ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لكم، بارك الله فيكم.
1: يا هلا محمد. والآن نأخذ مداخلة أخيرة مع سامي أشوي من رهط، ناشط اجتماعي وسياسي ومصوت للقائمة الموحدة. مساء الخير سامي.
2: مساء النور لك ولجميع المستمعين.
1: سامي، لو بدك هيك توصف لنا الجو وخاصة في صفوف الشباب حواليك برهط، خلينا نحكي قبل عشية الانتخابات، كيف بتوصفه؟ شو الجو العام؟
2: اولا يعني احنا بنشهد صحوه شبابيه كبيره ما شاء الله في الاونه الاخيره بخصوص الانتخابات، يعني لم ارى مثلها من قبل. الشباب وخاصه الجيل الشاب المصوت للمره الاولى يعني يعي خطوره الانتخابات القريبه وما ستاتي به من تبعات، يعني قد تكون لها قرارات صعبه على مجتمعنا العربي في البلاد ومجتمعنا البدوي في النقب بشكل خاص. الجيل الشاب يعلم جيدا أن قواعد اللعبة سوف تتغير ما بعد الانتخابات، ويريدون أن يكون لهم دور كبير في هذا الميدان ويكون لهم صوتهم المسموع إن شاء الله.
3: وسؤال يعني هل نشهد حراك انتخابي نشط في رهط بشكل خاص وفي النقب بشكل عام؟ يعني هل نشهد اجتماعات شعبية؟ هل نشهد حملات من أجل رفع نسبة التصويت؟ هل نشهد أيضا نشاط وسجال انتخابي في شبكات التواصل يعني بالتركيز على فئة الشباب في النقب؟ هل يعني نلمس ذلك، نشهد ذلك؟ هل هناك مؤشرات أن الشباب متداخلين هذه المرة خلافا لمرات سابقة؟
2: نعم، يعني اليوم حديث الانتخابات هو حديث الساعة وحديث العصر وحديث كل مكان، يعني في كل مكان أتواجد به يبدأ الأخوة بالحديث عن الانتخابات، أو حتى يعني بعض المرات انضم لحديث قائم يعني عن موضوع الانتخابات، وارى ان هنالك يعني متابعه كبيره جدا من قبل الشباب لموضوع الانتخابات، حتى يعني الفعاليات والنشاطات والمهرجانات الانتخابيه تشهد حضورا كبيرا من فئه الشباب في بلداتنا العربيه في النقب، يعني هذا امر محمود ومطلوب ويدل ويبشر بخير ان شاء الله رب العالمين.
3: بدي أسألك، هل بالإمكان الإشارة يعني بشكل إنه لا يحتمل يعني التأويل إنه الحكومة الحالية وسياساتها المتشددة بالذات اتجاه النقب، منسوب التحريض وهدم البيوت والمنازل والحملة الشرسة يعني الموجهة خصوصا ضد المواطنين العرب البدو في النقب، كان لها يعني إسهام كبير في هذه الحالة النشطة التي أشرت إليها قبل قليل؟
2: نعم أكيد بالطبع، يعني من يريد أن يفرض نفسه ويثبت نفسه يأتي إلى النقب، ويعني كيف بحكوها بالعربي بيفرض على عضلاته على حساب أهل النقب، وهذا أمر مرفوض قطعا. نحن لسنا فئران تجارب لأحد، ونحن نريد أن نعيش بكرامة، وهذه قلناها ونقولها دائما، وستكون لنا بصمة كبيرة إن شاء الله في 27 من شهر أكتوبر في إزاحة هذه الحكومة العنصرية والمتطرفة التي ما رأينا منها خيرا ليوم واحد ولا حتى لساعة واحدة، وبالعكس رأينا منها الأمرين، ذقنا الأمرين، ورأينا السياسات العنصرية من المكاتب الحكومية ومن المؤسسات الحكومية، عدا عن الهدم وإصدار بيانات هدم البيوت وأوامر الهدم والسياسات العنصرية، وحتى أيضا يعني في سرقة الميزانيات من الخطط الحكومية وتحويلها إلى مكاتب حكومية أخرى لإرضاء الوزيرة ماي جولان وإرضاء بعض الوزراء.
1: سامي ومثل ما أنت أكيد بتعرف وغالبية المستمعين أنه في النقب هنالك غالبية أو نسبة كبيرة من المصوتين تختار الموحدة، وأنت كناخب للموحدة لماذا وقع اختيارك على الموحدة؟ هل هو من مكان إيمان بالنهج، إيمان بالمرشحين فيه، أم أيضا وأيضا؟
2: أولا أخي، يعني أنا ملتزم في صفوف الحركة الإسلامية منذ أكثر من 13 عاما، وانتمائي هو أولا الحركة الإسلامية ومن ثم للقائمة العربية الموحدة، وصدقا يعني وليس مجاملة أو مهادنة، يعني هذا الانضمام أو هذا الاتباع لهذا النهج هو يأتي من تحت يعني الوجع والصراخ أبناء المجتمع العربي في النقب الذين يعني يذوقون الويلات في كل يوم. هذا النهج هو نهج يعني جديد، ولربما هو ليس بالجديد كثيرا، لأنه يعني في الأخير المصلحة هي المصلحة العامة وهي مصلحة المواطنين العرب في هذه الدولة، وبشكل خاص يعني سأتحدث عن المواطنين العرب في منطقة النقب. السياسات العنصرية يعني تأتينا من كل حدب وصوب، وهدم البيوت يتزايد، يعني في السابق قبل 4 أو 5 سنوات قبل قيام هذه الحكومة كنا نتحدث عن هدم بيت هنا وبيت هناك، لربما بيتين أو ثلاثة. اليوم قوات الهدم والدمار تأتي إلى النقب وتمحو أحياء كاملة، آخرها قبل عدة أيام في قرية ضحية شمالي رهب، حيث تم هدم أكثر من 80 بيتا، مع الأسف الشديد أكثر من 80 بيتا تم هدمها في الأيام الأخيرة، وترك الناس في العراء.
3: بدي أسألك في هذا الموضوع، هل في يعني ما يسمى تنسيق أو تفاهمات يعني ما بين القائمة المشتركة وبين القائمة العربية الموحدة بالأساس الذي يرتكز على النشطاء في النقب على أهمية العمل على إخراج الناس إلى التصويت في يوم الانتخابات؟
2: أخي لا شك يعني أن الجميع يتفق على ضرورة إخراج الناس إلى صناديق الاقتراع في يوم 27 أكتوبر، وهذا يعني له مصلحة كبيرة في رفع نسبة التصويت وتحقيق أكبر عدد من المقاعد للقوائم العربية بشكل عام. هذا من مصلحة الجميع، والجميع يعمل على هذا الشأن يعني ليلا ونهارا على مدار الساعة. نعم. نحن بحاجة أن نساهم في رفع نسبة التصويت، يعني في الانتخابات الأخيرة نسبة التصويت في النقب كانت ما يقارب 50%، اليوم وفي هذه الانتخابات إذا قمنا برفع نسبة التصويت إلى ما فوق 80%، يعني ستكون هنالك نتيجة رائعة وممتازة للأحزاب العربية بشكل خاص
1: إن شاء الله أنه بتكون هذه النسبة. شكرا لك سامي، وتمنياتنا بالتوفيق في حملتكم، يعطيك العافية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا، نحن بانتظاركم.

نشرة الثامنة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزب الليكود في حال فوزه بالانتخابات المقبلة. وجاءت لتصريحات نتنياهو خلال مؤتمر عقد في مدينة عكا في موقف يتعارض مع طموحات تمار بن غفير رئيس حزب عثمة يهوديت الذي تولى منصب وزير الأمن القومي في الحكومة الحالية والذي يطالب بتولي منصب وزير الأمن في الحكومة المقبلة. من جانبه اعتبر حزب عثمة يهوديت أن تصريحات نتنياهو تشير إلى توجه لإقصاء بن غفير وحزبه عن الائتلاف الحكومي المقبل. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك في بيان مشترك عن استهداف باسل نبيل عبد الرحمن كشتة وأحمد رجاء الشاعر في غارة جوية استهدفت خان يونس جنوب قطاع غزة أمس الأربعاء. وادعى البيان أن المستهدف

0: هدفين عاملا في شراء الأسلحة والإتجار بها وتهريبها إلى غزة، وأشار إلى أن إجراءات اتخذت قبل الهجوم للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين قدر الإمكان، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة وعمليات استطلاع جوي. أصدر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم إنذارا بقصف حي سكني في مدينة غزة، وذكرت مصادر فلسطينية أن الجيش قصف منزلا في مخيم المغازي وسط القطاع ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان. كما ذكرت المصادر أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت أرضا زراعية مجاورة لمخيم للنازحين قرب مفترق العباس غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين من بينهم أطفال. في أخبارنا المحلية، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 24 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة أم الفحم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في الرأس والصدر، ووصفت حالته بأنها خطيرة وغير مستقرة. وفي حادث آخر أصيب رجل بجروح متوسطة في مدينة أم الفحم ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابة في الرأس، ولم تذكر تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الإصابة حتى الآن. علم مساء اليوم أن الجثة التي عثر عليها في منطقة مفتوحة قرب مفترق جولاني تعود للشاب ربيع محمود عبادي من قضاء جنين، وكانت الطواقم الطبية قد أعلنت بعد ظهر اليوم عن وفاة رجل أربعيني بعد العثور عليه فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس. وبحسب المعلومات الأولية يشتبه في أن الحديث يدور عن جريمة قتل، وذكرت مصادر محلية أن عبادي كانت عليه علامات تنكيل وتعذيب وضرب بأداة حادة وسط استمرار الشرطة في التحقيق بملابسات الحادث. إلى الضفة الغربية، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بجروح في رأسه ونزيف في الدماغ جراء تعرضه لهجوم من قبل مستوطنين أثناء قطف الأهالي لزيتون في أراضي برقة قضاء رام الله. وفي السياق، ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين هاجموا مواطنين في مناطق متفرقة بمحافظة الخليل بحماية قوات الجيش الإسرائيلي واعتدوا عليهم بالضرب وأحرقوا جزءا من منزل في بيت أمر ومركبة في مسافر يطا. من جانبها، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تسجيل 21 اعتداء نفذها اليوم مستوطنون وقوات الجيش الإسرائيلي ضد مزارعين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية لا تعلق على الخطط العسكرية الحساسة سواء كانت موجودة أم لا، وذلك ردا على أسئلة بشأن خطط جديدة لاستهداف إيران. وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات المساء والليل منعشاً وبارداً نسبياً خاصة في المناطق الجبلية. في القدس والجليل الأعلى 18 درجة مئوية لهذه الليلة، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 17، وأخيراً في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير مجددا، الساعة الثانية من برنامج الكامبوس، ونحن يعني على أعتاب المعركة الانتخابية، الانتخابات للكنيسة القادمة. وكما يعني استطلعنا آراء الجيل الشاب في الساعة الأولى وسلطنا الضوء على الآراء المتباينة والمختلفة، رأينا أن هنالك هذه المرة في هنالك وعي كبير لأهمية هذه الانتخابات، وأنها انتخابات مصيرية ويتحتم ويترتب عليها طبعا نتائج قد تؤثر على مسار تطور المجتمع العربي برمته في المجالات الحياتية المختلفة. وبرز هنالك صوت يعني شبابي يقول إنه أنا أريد أن أشارك في سير العملية الانتخابية، أنا أريد أن أكون متداخل وناشط في الحراك الاجتماعي السياسي، ولكن أجد صعوبة اليوم في إيجاد بيت سياسي يلبي توقعاتي، مطالبي، احتياجاتي.

0: والقضايا التي يعني أريدها أو المواضيع التي أريد أن تعالجها الأحزاب في وتطرحها على الأجندة إن كانت المحلية وإن كانت القطرية. فتحدثوا أيضا عن أزمة الثقة التي تعصف ما بين الجيل الشباب، وهو ما يفسر انكفاء الجيل الشاب عن العمل السياسي وعن العمل السياسي الحزبي بشكله الحزبي. ولهذا نريد أن نكون الآن في هذه المرحلة مع مداخلات من نوع آخر، سنبقى ونراوح مكاننا في موضوع الشباب، ولكن كيف تتعامل الأحزاب مع ملف الشباب؟
1: بالضبط يا محمد، ولا هيك احنا راح نكون في ساعتنا الثانية في مداخلتين قيمات. نبلش بداية مع أمجد شبيطة وكيل القائمة المشتركة وسكرتير الجبهة. مساء الخير أستاذ أمجد.
2: أهلا بك وبالعزيز محمد وبالمستمعين طبعا.
1: يا هلا، مساء الخير أمجد. كلنا هيك من لقاءاتكم الحالية ووجودكم في الشارع والميدان وحديثكم مع المصوتين والناخبين، شو أكثر الأسئلة هيك صعوبة اللي بتنطرح من الشباب بالذات؟ يعني شو رأي الشباب وموقفهم من القائمة المشتركة خاصة ومن الأحزاب العربية عامة؟
2: شوف، أولا الشيء الأكيد هو اللي ذكرتوه، إنه الشباب في هذه الانتخابات تبدي أكثر من مرات سابقة رغبة حقيقية بالمشاركة بالانتخابات، سواء كمصوتين أو حتى كيعني شركاء بالعملية الانتخابية، بمعنى شركاء بتشجيع الناس وإخراجهم إلى الصناديق. هذا الشيء إحنا بنحسه، يعني مؤخرا مثلا كان في استمارة يمكن الشباب أن يعبئوها من خلال صفحات القائمة المشتركة، وهناك المئات من الشباب والصبايا المعنيين بالمشاركة بالعملية الانتخابية والمساهمة برفع نسبة التصويت ودعم القائمة المشتركة. برأينا هذا يعني يعكس الاهتمام الكبير، لأنه اليوم الانتخابات بطلت تكون تهم بس اللي بحضر الأخبار الساعة 8، إنما تهم كل شاب وكل صبي. بالنسبة لسؤالك، قبل فترة التقيت بمجموعة من الشباب والصبايا اللي هم بالذات من الطلاب الجامعيين، والمضبوط أسئلتهم يعني كانت يعني تثقل البال، لأنه أنا أيضا كنت طالب جامعي في دولة إسرائيل العنصرية، ولكن الأسئلة التي تشغل الشباب اليوم كثير تختلف عن الأسئلة اللي تشغلنا. أنا كنت أفكر إنه مسموح أروح على الجامعة بالكوفية ولا لا، مسموح أتظاهر ولا لا، شو الثمن اللي بدفعه إذا بعبر عن موقفي وبقاطع المحاضر والطلاب وبقول لهم لا موقفي كذا وكذا. اليوم الطلاب الجامعيين للأسف موجودين بخانة دفاع عن النفس لمجرد وجودهم على مقعد الدراسة. يعني هاي حملة التحريض، انه انتم موجودين لانه في تمييز لصالحكم كطلاب عرب، اليهود بيكونوا في جولاني وبغزة وبالخدمة العسكرية، وانتم على البارد المستريح بتروحوا على مقعد الدراسة بدون ما تقوموا بواجباتكم تجاه الدولة. وكل هذا التحريض كثير شغل شبابنا وطلابنا، وانا هذا الاشي بنحسه الطالب على مقعد الدراسة، بنحس طالب الطب انه كيف انا كطبيب ممكن أن أتعامل مع المعالج إذا رفض إني أخدمه أو إني يعني أعالجه. بنشوف عند العمال عند شفرية البساط وغيره خوف من تفاصيل الحياة البسيطة، كلها يضاف إلى موضوع العنف والجريمة.
1: نعم، وبتحس أمجد في خضام كل هذا الواقع المرير اللي أنت ذكرته بعيشه الطلاب، يعني وأنا أيضا شخصيا كطالب اللي يعني مش زمان تخرجت، فأيضا فاهم بمرحلة معينة عن القضية أو القضايا اللي طرحتها. ففي خضام كل هذا يعني ماذا تطرح القائمة المشتركة من أجل أنه تقول للشباب أنه إحنا شايفينكم وإحنا معكم ونحن مهتمين في قضاياكم؟
2: اولا يعني القائمة المشتركة هي مكونة من ثلاث مركبات، الجبهة والتجمع العربي للتغيير، وهناك تفاوت بين العمل كل واحد من هذه المركبات بين الأجيال الشابة. أنا بقدر أحكي لك إنه إحنا بالجبهة مثلا لدينا حركة شبابية، الشباب الشيوعي اللي بتقوم بالأعمال والنشاطات على مدار العام، سواء مخيمات صيفية أو أيام دراسية أو عمل على مستوى الجامعات، ولكن هذا كله يعني واضح إنه غير كافي. يعني إحنا وأنا وافق مع

0: قدمتكم بالبداية، إنه في أزمة بالعمل السياسي ما بين الجيل أبناء الجيل الشاب. هاي الأزمة تتعلق مثل ما قلتم بأزمة ثقة لربما بين بين الأجيال الشابة وبين الأحزاب، ولكن هي أيضا جزء من ظاهرة عالمية اللي بنشوف فيها الشباب ممكن إنه يكون متفاعل مع قضايا عينية لوقت قصير، مثل النضال المهم اللي خاضوا شباب شعبنا مثلا ضد برافار أو بهبة الكرامة أو غيره من النشاطات، ولكن ما بفضلوا أنهم يكونوا ملتزمين فكريا وسياسيا للمدى البعيد على مستوى الأحزاب. ورغم هذا كله احنا بنقول أنه مهمتنا كأحزاب واجبنا أنه نطور من أدائنا اللي نقدر أنه نستقطب هؤلاء الشباب. اليوم بس في عنا تحدي كثير أكبر اللي هو تحدي 27/10 اللي هو تحدي الانتخابات اللي بنقول فيه للشباب أنه احنا بنعرف كل يعني بنعرف كل المشاكل، ما لناش حلول لكل المشاكل. انا بحكي لسه على مستوى اداء الاحزاب وعمل الاحزاب. نعم. ولكن رغم هذا كله احنا املنا كبير وطموحنا كبير وعشرنا كبير انه الشباب تحط ايدها بايدينا، لانه يعني انت شفت قبل ايام محاوله التخويف هاي سموتريتش ونتنياهو بدهم يعينوا مراقبين على عمليه الانتخاب بالبلدات العربيه، هي هدفها تخويفنا وبالاساس تخويف شبابنا، لانه انتم فاهمين انه الشباب هم 150 الف مصوت بس للمره الاولى، يعني بس اذا صوتوا المصوتين للمره الاولى بالمجتمع العربي بصوتوا 4 مقاعد على الكنيسة. هاي قوه رهيبه، هاي قوه هائله. مش هيك احنا بنقول للشباب انه لازم نكون مع بعض بيوم الانتخابات نفسه بالمدارس وكل محل ومحل، لانه بس بقوتنا وبحضورنا الكبير احنا بنقدر انه نقلص اي محاوله للتشويش على هاي الانتخابات.
1: طيب امجد، بهذا الموضوع وإذا بنحكي عن الشباب وعن القضايا اللي طرحتها، وإنت يعني قمت بتشخيص، يعني وضعت إصبعك على الجرح إنه هاي هي القضايا الملحة، هاي هي الملفات الشائكة، هاي هي الملفات التي يعني تثقل يعني كاهل الشباب وتقض مضاجعهن، ويعني هاي القضايا اللي بدهن يشوفوا إلها على تساؤلاتهن أجوبة. وإنت إسا يعني بتقولي إنه أنا ما عندي أجوبة على كل هاي التساؤلات، فيعني إنه في قضايا وقضايا شائكة وقضايا مهمة والشباب تريد أن تدرج هذه القضايا على الأجندة، ومن جهة ثانية أنت كحزب وأنت كإطار التي تطلب يعني ثقة الناس وتطلب التصويت للقائمة المشتركة بتقول إن أنا ما عندي أجوبة على كل هاي. فهنا بيخلقش نوع من أزمة التمثيل، بمعنى إنه يعني الشباب تريد أن تجد لها بيت وعنوان وأجوبة على الأسئلة الملحة تبعتها، ولكن بتقول إنه فيش حزب من الأحزاب المطروحة اليوم على الساحة السياسية في سوق الأحزاب اليوم المتناحرة أو التي تتسابق وتتنافس على الصوت العربي إنه عم تعطيها أجوبة.
0: طلع أنا يعني ما هو أي جواب آخر هو تجميل للواقع بطريقة اللي مش صح إنه نجمل الواقع فيها. مشان هيك أنا بقول إنه بالذات لهذا السبب إحنا بنقول إنه طموحنا من الشبابنا هو إنه 27/10 ييجوا ويصوتوا، ولكن طموحنا أكبر، بمعنى إنه إحنا بنعرف إنه هاي الانتخابات قد تنتهي بسيناريوهات مختلفة، ولكنها لن تنتهي بإنه نصل إلى يعني النعيم المشتهى. مش راح نوصل للمدينة الفاضلة بمجرد الانتخابات، بمعنى انه بدنا نفس طويل. مشان يكون في عنا نفس طويل لازم احنا كأحزاب ايضا ان نسمع الاجيال الشابة، انه يعني واكثر شيء بنحبه انه هي الاجيال الشابة تكون معنا، تكون جزء من احزابنا، تيجي وتاثر داخليا ايضا، بس حتى اذا ما جت واثرت داخليا لانه في كثير عوائق احنا بنعرف هاي العوائق. احنا بنقول لما بنقول ما عندناش اجوبه لكل شيء بنقول الشباب مشان يعني نتحرر من المسؤوليه، بالعكس بنقول هذا الحكي مشان كل الشباب انه تعالوا مع بعض نفكر بالاجوبه. انا لحالي ما عنديش اجوبه، والواحد لحالها ما عندهاش اجوبه، والشباب لحاله ما عندهمش اجوبه، بس كلياتنا كمجتمع اذا بنقعد يعني بعصف أدمغة بشكل كبير جد كثير جدي، لأنه بدي أقول لك إحنا اليوم بمرحلة فاصلة بتاريخ علاقتنا مع الدولة، زي ما كان بعد أكتوبر 2000 جزء الشباب مش كثير بعرف، بس بعد أكتوبر 2000 كان في يعني حادث مفصلي بحياة الجمهورية العربية، وأجت النخب بمجتمعنا بما فيها شباب وناس مثقفين وأكاديميين ووضعوا أوراق التصور المستقبلي. أنا بشوف إنه إحنا بعد هاي الانتخابات بغض النظر كيف تنتهي الانتخابات وصلنا لمرحلة من هالنوع، وصلنا لمرحلة اللي إحنا كمجتمع لازم نوقف شوي ونقول إحنا بدنا ندرس كمان مرة كل علاقتنا بالدولة ومؤسساتها وعلاقتنا ببعض كأبناء مجتمع واحد، علاقتنا

0: بهيئاتنا بأحزابنا بلجنة المتابعة وغيرها. هذا الشيء، هذا النقاش المجتمعي بطل في منه مفر، بالذات في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. مرة من المرات كان مثلا عضو الكنيسة هو اللي بقدر انه يعني عم كلياتنا بسبب الحصانة البرلمانية، بسبب يعني انه في اعتراف من قبل الدولة بمكانته، ولكن اللي شاف كيف تم شط سامي ابو شحادة وكيف تم ادانة عافر كثيف وكيف بتم ملاحقة كل اعضاء الكنيسة العرب اكثر من غيرهم مجرد تصريحاتهم، هاي اشياء كلياتها بتخلينا نقول احنا كمجتمع لازم نعيد النظر. مش يعني اهدافنا واضحة لنا، ولكن الادوات أولاً الأهداف في صح واضحة لنا، ولكن أيضاً ممكن أن نفكر فيها، فيش إشي اللي هو يعني مسلم 100%، ولكن الأدوات أيضاً لا تقل أهمية، أنه نجي نقول أنه شو اللي ناجع وشو اللي بده تضبط وشو اللي لازم نتنازل عنه ونستبدل بأشياء ثانية.
1: طيب أنا بهذا الموضوع يعني سندخل الآن في يعني ملف بعد ملف الحملة الانتخابية، وكيف ما هي الرسائل التي توجهونها للشباب والخطاب والأدوات المستخدمة من أجل الوصول إلى فئة الشباب. ولكن حتى الآن أمجد أنا يعني أستمع إلى خطاب الأحزاب، وأقصى ما وصلت إليه الأحزاب أنه تدعو الشباب إلى الخروج والتصويت. لماذا لا تكون هنالك رسائل إلى الجيل الشاب، تعالوا كونوا جزء من هذا المشهد، جزء من المشهد الذي يصنع الفارق في هذه الانتخابات، يعني كونوا يعني سند وعون لإلنا كأحزاب وكنشاطات وكفعاليات سياسية في إحداث هذا الفارق، وأن نتجند وأن نعمل سوية جنبا إلى جنب من أجل إقناع الفئات الأوسع الأبعد غير المكترثة بالعمل السياسي وبالسياسة بشكل يومي، أن نحاول أن نجتهد وكل واحد من موقعه وبنشاطات إما فردية وإما جماعية وإما حارتية وإما بلدية وإما محلية، من أجل يعني أن يعني نرسل رسالة أنه العمل السياسي غير مقتصر فقط على الأحزاب السياسية.
0: هذا مهم، مشان هيك احنا يعني بدي ارجع اقول انه احنا بالايام الاخيره نشرنا استماره على صفحات التواصل، وهي مناسبه انه نطلب من الشباب انه فوتوا على صفحات القائمه المشتركه، وفي غاد صفحه اللي ممكن كل واحد يكتب كيف بقدر يساهم بالحمله الانتخابيه، هل بقدر يساهم من خلال استضافه حلقه بيتيه مثلا عنده بالبيت، من خلال يساهم بتوزيع النشره، من خلال يوم الانتخابات نفسه، أو من خلال أي شيء هو بيشوفه مناسب. وأنا بقول لك كان في المئات من التوجهات، وهذا الشيء اللي احنا بنكمله، يعني احنا ما بنقول للشباب بس تعالوا صوتوا، أنا بنقول لهم بلا تعالوا خذوا دوركم كجزء من المشهد الانتخابي. وفي يعني أيضا الكثير من الأفكار والفيديوهات والرسائل اللي بتوصل رسائل خاصة للجمهور الشاب. احنا مثلا بهاي الفترة يوم السبت القريب راح يكون عندنا اجتماع كبير مع المرشحين للأجيال الشابة في مدينة شفا عمر في قاعة العودية، بندعو الجمهور الشاب الواسع أيضا إنه يشارك بهذا اللقاء مع المرشحين. بنشتغل بشكل مكثف على إنه نضمن تمكن الشباب للوصول لصناديق الاقتراع، سواء كانوا بتعلموا بالجامعات الإسرائيلية أو بجامعات الضفة أو الأردن يعني. وفي مساعي كبيرة لتنظيم سفريات أيضا، هاي مش سابقاً احنا راح نرتب سفريات، فإحنا يعني نبذل جهود كبيرة من أجل الوصول، بالإضافة طبعا للحلقات البيتية والاجتماعات اللي بنسمع فيها الشباب وبنناقشها.
2: نعم أمجد، كل هذا كل ما ذكرت وأسلفت فيه هو جميل جدا، ولكن احنا دائما يعني ما زلنا في نفس دائرة إنه تجنيد الشباب لأخذ دور فعال في الانتخابات وحولها. السؤال، هل فكرتم أيضا كثلاثة الأحزاب الموجودة بالمشتركة أو كالمشتركة عامة، هذه الطاقات وهذا التجنيد وهذا الكوادر كيف من الممكن تجنيدها أيضا ما بعد الانتخابات؟ يعني في 28/10 أين ستكون؟ في 29/10 أين ستكون؟ فيما بعد الانتخابات هل سنحافظ على هذه الاندفاعية والتجند الجميل اللي صاروا في كوادر وناس وشباب وخامات رفيعة اللي بتبين بشكل عام في الانتخابات وعشية الانتخابات، ثم بعدها وكأنها تنزل عن الساحة، يمكن لأنه كمان الكوادر والأحزاب شوي بخف العمل أو الدافعية تبعتها، يعني بتكون أكثر مشغولة في العمل البرلماني، فهل هنالك توجه للحفاظ على هذا النشاط الموجود في الشارع وهذه الكوادر؟
0: طلع يعني مثل ما قلت، احدى الامور الايجابيه هو انه احنا شايفين انه جمهور

0: قائمة انتخابية، لا إشي اللي ممكن إنه يرافقنا على مدار العام أيضا خارج البرلمان. طبعا هذا سؤال أيضا مهم
1: طبعا.
0: إذا الناس أركد متعطشة للوحدة، إذا إحنا أصلا الحزب الشيوعي لما أقام الجبهة أقامها فكرتها كانت شبيهة جدا بفكرة القائمة المشتركة اليوم. هل إحنا اليوم قادرين على إنه نطور الشراكة على الأقل بين الأحزاب الثلاثة إلى ما هو خارج البرلمان كجزء من العمل التنظيمي اللي وقتها ممكن إنه فعلا يحافظ على استقطاب هاي الشباب اللي أجت على القائمة المشتركة وبتقول إحنا مع الوحدة، بس إحنا مش مع الجبهة لحالها ولا مع التجمع لحاله ولا مع العربية لتغيير لحالها. هذا أنا بقول لك إياه إسا يعني ما عندي قرار تنظيمي فيه، ولكن هذا السؤال اللي أنا بقول لك أنا من موقعي بشوف إنه مسؤوليتي إني أطرحه وأثيره ونعالجه مع بعض، لأنه فعلا في شيء هون اللي إحنا بنضيعه بإنه إحنا متمحورين أكثر لربما بجمهورنا التقليدي. وجمهور التقليدي أنا مشان أكون واضح نحترمه وبنقدره وبدنا إياه وهو ركيزة أساسية من ركائز العمل، ولكن الانفتاح على شرائح جديدة بتطلب منا إن نفكر بتطوير القائمة المشتركة لما هو خارج البرلمان حسب رأيي.
1: نعم، وخاصة أنه بنحكي عن مرحلة مصيرية ونقف فيها على المحك. وفي الحديث عن هذه المرحلة المصيرية بدي نروح أكثر على ما بعد الانتخابات. يعني لاحظنا بالآونة الأخيرة كان في صخب على موضوع تصريح بروفيسور رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين حول موضوع شبكة الأمان، وكأنه يعني كان في ادعاءات انه واحنا رح نكون بعدك في مداخلة ايضا مع ممثلين عن الموحد اللي ايضا ليدلوا في دلوهم، فكان في هناك ادعاء وكأنه يعني هيكم امنتم وكأنه بالنهج الذي تم طرحه في البداية. فما تعليقك على الموضوع؟ هل هو يعني احيانا انه المرحلة يمكن بحاجة منا انه نغير شوي بفكرنا ونخطو خطوات اللي يمكن ما كانت بالسابق لمصيرية المرحلة اللي احنا فيها؟
2: ممكن امجد يقول كمان انه يعني بعد فترة نحن درسنا الحالة السياسية في البلاد، وجزء من الدروس المستفادة انه الموحدة كمان كانت على حق ويعني انه نحن اليوم نخطو ونحث الخطى باتجاه المشروع اللي طرحته القائمة العربية الموحدة.
0: انا حسب رأيي الفرق كبير بين من أسموا أنفسهم ببيضة القبان وبين شبكة الأمان. بيضة القبان بتقول أنا أقبل بمن يقبل بي، أنا مستعد أن أفاوض الرافد روكمان، أنا مستعد أن أذهب إلى بلفور وأن أفاوض نتنياهو، أنا مع اللي بأخذني. إحنا شبكة الأمان لسنا في هذا الاتجاه، إحنا بنشوف إنه فعلا هاي أيام مصيرية، هاي معركة وجودية، مشان هيك إحنا بنشوف إنه بدون أي قيد أو شرط إحنا بدنا نسقط حكومة اليمين الفاشي، ومجرد إنه إحنا نكون كتلة أكبر وما يقدر اليمين الفاشي إنه يوصل الغالبية من عدد الأعضاء هو بروح أوتوماتيكيا. ولكن السؤال هو كيف احنا ممكن ان نتعامل مع الاطراف الاخرى. في 92 كانت عندنا تجربة سميت وقتها بالكتلة المانعة، اليوم احنا بنشوف انه اصح لاحتياجات شعبنا ان نسميها شبكة امان، لانه شعبنا فعلا ومجتمعنا بحاجة لشبكة امان. وبنيجي بنقول انه الحكومة اللي بدها تقوم يجب ان تقوم وفقا لتعهدها بانها توفر شبكة امان لمجتمعنا. هذا الشيء كان موجود دائما، هذا الشيء ايضا كان موجود لما القائمة المشتركة بمركباتها المختلفة ايضا اوصت على جانس لرئاسة الحكومة، ولكن هو اللي هرب عند بنيامين نتنياهو. في ادعاء عند الاخوة بالموحدة احنا بنرفض رفضا قاطعا، اللي بيقول انه فقط من يجلس بالائتلاف يؤثر وكل من لا يجلس بالائتلاف لا يؤثر، واحنا بنقول يا ما بتاريخ البلاد كان في بالائتلاف الحاكم يعني طراطير يعني على مدار السنوات، وانا يعني ما بقصد حدا بحد نفسه، ولكن وجود اي مركب بالائتلاف ولا مره بيكون ضمان انه يؤثر. السؤال انت في عندك وزن مرات، يعني الجبهه لما عملت الجسم المانع كان عندها 3 مقاعد ايام حكومه رابين. اذا السؤال مش بس الكبر، انما السؤال شو انت بتقدر تعمل بالموقع اللي انت موجود فيه. احنا اليوم بنشوف انه تجربه الجسم المانع ممكن أن نستفيد منها في هاي الانتخابات، بمعنى أنه الاستطلاعات على فكرة كمان هذا يعني يسبب الحدي والارتفاع بهجوم مؤسف للقائمة الموحدة علينا في الأسابيع الأخيرة. إحنا في بيننا ميثاق شرف، إحنا في بيننا التزام.

0: متبادل بانه ما نخوض هذه الانتخابات الا بشكل نزيه، ولم تلا عن تراشق التهم. بمجرد اعلان يوسف جبرين على موضوع شبكه الامان كان هنالك حدي، الحدي مش شو حكى يوسف جبرين، انما الحدي كانت بسبب استطلاعات الراي. شو استطلاعات الراي بتقول؟ استطلاعات الراي بتقول، وهذا اللي خلانا نطلع بهذا يعني الفيديو والتصريح من يوسف جبرين، مش مثل ما حكيته قناعتنا بخط الموحدي، إنما إحنا جينا وشفنا إنه الاستطلاعات بتقول إنه المعارضة تحصل على 50 إلى 52 ماكسيموم، الموحدة تحصل على 5 إلى 6 مقاعد ماكسيموم، كيف ما تحسبها بتوصلش 6 مقاعد. جمهورنا بيسألنا بشكل واضح إنه طب بهاي الحالة إيش أنتوا بتعملوا؟ جوابنا واضح، إحنا بنشوف حالنا شبكة أمان. اللي بده يجي يسمع مطالب المجتمع العربي ويسمع قضايانا ويحط ايده بايدنا، احنا مستعدين ان نحط ايدنا بايده من اجل اسقاط حكومة اليمين ووضع شبكة امان لحكومة بديلة. هاي بكل بساطة هي جزء اشتقاق لتجربة تاريخية اصيلة من 92 قبل الموحدة بسنة، قبل ان تنشأ الموحدة، مش قبل ان تخوض الموحدة تجربة الاخيرة فقط.
1: نعم،
2: يعني هاي ايضا رسالة مهمة، وانا بدي استغل يعني هيك ولو بجملة أخيرة أمجد، إنه يعني كمان إذا بنحكي على استطلاعات الرأي، أيضا يعني أبحاث واستطلاعات رأي يعني تشير إلى إنه إذا ارتفع يعني منسوب ما يسمى المناكفات ما بين الأحزاب، وأنا لا أتحدث عن السجال الانتخابي ومقارعة الحجة بالحجة وتوضيح الفوارق، هذا مطلوب، هذا مهم، لأنه معركة الانتخابية هي فرصة لتثقيف الناس وتوضيح طبعا الفوارق والحدود والاختلافات وأوجه الشبه أيضا بين التيارات السياسية المختلفة، وكل واحد بالأخطاء في نهاية المطاف يختار الحزب الذي يرى به عنوان ويمثل طبعا آراءه وتطلعاته والقضايا والأجندات التي يريدها ويريد أن يطرحها على جدول أعمال الحكومة القادمة أو الكناسة القادمة. ولكن كيف نضمن أنه المعركة الانتخابية القادمة يعني في الأيام التي تبقت أنه نحافظ على ما أسميته يعني روح ميثاق الشرف، ليس فقط أن تكون حبر على ورق، إنما أيضا يعني نهتدي بها، نعمل بها من أجل أن يعني تكون الرسالة إخراج أكبر قدر من الناس إلى صندوق الاقتراع والحفاظ على أجواء من الحوار والاحترام المتبادل رغم الاختلافات في وجهات النظر.
0: أولا على كل حزب أن يبدأ بكوادره ونشطائه ومؤيديه، وأنا من هون من راديو الشمس بتأكد كمان مرة لكل مناصري الجبهة كسكرتير جبهة، ولكن أيضا كل مناصري القائمة المشتركة بمركباتها الثلاث، أنه تعالوا نضبط النفس، تعالوا نتحاور بمسؤولية. كل توتير للنقاش وبس ينفر الناس وبيبعدهم عن المحادثة السياسية، لا بيخدمنا ولا بيخدم القائمة الموحدة ولا بيخدم حدا من جمهورنا وشعبنا. مشان هيك أنا بدي أبلش منها قبل ما أطلب من الآخرين أي شيء، مهم جدا ضبط النفس، مهم جدا الحفاظ على أجواء مسؤولة، ولكن هذا أيضا نداء إلى الإخوة في الموحدة وإلى الجمهور الواسع. في شغلة مهم جدا أنه ننتبه لها، إذا بدكم تعرفوا موقف القائمة الموحدة أو موقف القائمة المشتركين، فوتوا على صفحات القائمتين أو فوتوا على صفحات المرشحين من قبلهم. في كثير صفحات مزورة، في كثير يعني حسابات اللي هدفها النميمة وهدفها الفتنة ويعني أهدافها سيئة، ومثل ما احنا بنعرف انه في حملات لرفع نسبة التصويت، احنا بنعرف انه في حملات لقمع التصويت طبعا من خلال بس اجواء من الاحباط والتيئيس. مش هيك يعني كل الناس انه التزموا ب يعني اصول الحوار وامتنعوا عن الشائعات ولا تستقوا المعلومات الا من المصادر الموثوقة.
1: نعم، وبهذه الكلمات وصلنا لختام مداخلتنا معك أمجد، شكرا لك ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله أنه بتكون نتائج في 27/10 مرضية تنقل المجتمع العربي إلى مكان أفضل. يعطيك العافية.
0: شكرا.

0: مساء الخير مجددا، وما زلنا معكم في برنامج الكامبوس، وسننتقل إلى مداخلتنا الأخيرة لليوم، وسنكون مع أمجد حمدان، عضو مكتب السياسي القطري في القائمة العربية الموحدة وناشط اجتماعي. السلام عليكم، مساء الخير أمجد.
1: أخي أمجد، هل بس بالإمكان أنك تحسن الموقع اللي أنت موجود فيه، لأنه التغطية مش كثير منيحة، عشان نحكي وتصل رسالتك بأحسن صورة إلى المستمعين؟ يعني سنعاود الاتصال في أمجد بسبب الخلل التقني، حتى ذلك الحين نتمنى عليه أن يحسن موقعه ويأخذ مكانه. حمزة، الانتخابات عم تحمى، صارت على الأبواب،
0: نعم،
1: يعني وشايفين انه في، يعني هاي المرة في حدث جلل هيك عم بيشغل بال الناس،
0: في التفاف كبير ايضا في الشارع محمد من الناس. انا بتخيل انه عبر سنوات يمكن الناس اقل آمنت وانخرطت في السياسة وآمنت بالأحزاب، ويمكن اليوم أصبحت تشعر بالوجع، يعني سواء في غلاء المعيشة، الحروبات، العنصرية المتزايدة، فأصبحت يمكن تعزو يعني أهمية أكبر وأكبر إلى موضوع الانتخاب والتمثيل العربي في البرلمان.
1: طيب وحمزة برأيك، يعني هاد أسألك إسا بأنك يعني تمثل أكثر مني شريحة الجيل الشاب، برأيك هل هو تفاعل مع الأحزاب ومع القيادات ومع المشهد الانتخابي الذي يعني شهدناه في الفترة الأخيرة، أم أنه يعني الواقع الصعب والمشاكل والقضايا الملحة، يعني وهذه الحكومة وسياساتها في النهاية هي التي دفعت الناس إلى الاهتمام أكثر بهذه المواضيع؟
0: أنا بتخيل أنه كنت بفكر بنسبة أكبر نحو السبب الثاني محمد، وهو الواقع المرير، يعني فرض على الشباب أن تلتفت قليلا إلى السياسة وتبحث عن الأقرب أو الأقل ضررا، وليس حقيقة أن غالبية الشباب ترى في الأحزاب مرجع، يعني مرجع يمثلها، مش في كل الأحزاب على الأقل، رغم أن الأحزاب يعني لابد نقول شهادة حق تحاول بشكل كبير أن تجند الشباب وتسلمها، ولكن يمكن أجل الوقت اللي كمان نراجع، يعني مش بس تجديدات بسيطة هنا وهناك، هل الحزب كحزب وخاصة الأحزاب العريقة هل ما زالت ذات صلة للواقع وللشباب اليوم، وخاصة مع جيل زد؟
1: طب أنا في فكرة هيك في بالي عم بحاول يعني أركز على هذا، أسألك عن رأيك فيها. يعني كل وقت لما بنحكي عن أزمة الثقة، مرات إحنا نحمل بعض المصطلحات ما لا تحتمل، فيعني تصبح هيك المصطلحات محشوة حشوا ولكنها لا تدل على شيء. يعني عندما نتحدث عن أزمة الثقة على سبيل المثال، ونقول أزمة الثقة بين المواطن والأحزاب، بين المواطن والمؤسسات، بين المواطن والقيادات، أنا أعتقد أنه المواطن نفسه يعني العربي في هذه البلاد يعني يجري تمييزا واضحا بين الحكومة وبين الكنيسة اللي منها يعني تصدر القرارات والتشريعات القانونية العنصرية التي تدور بالمواطن العربي، فهو لا يثق بها لأنه لا يثق بإرادتها السياسية وبنواياها اتجاهه. ولكن عندما نتحدث عن الأحزاب العربية والقيادات العربية والمؤسسات التمثيلية، يعني الموضوع مختلف، هو يقيم أدائها أكثر من أنه يطعن في نواياها. هو يعرف إنه نواياها هي خدمة المجتمع العربي وأنها نصيرة لمصالح المجتمع العربي ومنحازة بشكل كامل لهذه القضايا، ولكن يعرف أنه تأثيرها ممكن محدود، أنها لديها قصور في أدائها وفي تأثيرها، وأنها لا تعمل بشكل كافي من أجل إعادة يعني الناس وتدب فيها النشاط من أجل أن تعيدها إلى المشهد السياسي.
0: هو السؤال هل هي لا تعمل أم هذا كل ما بوسعها ونحن يعني نرفع من سقف التوقعات؟ هذا سؤال يعني اللي أنا بنظر إليه بشكل قليلا مركب. ما بقول إنه الحياة أبيض وأسود، فإنه الأحزاب لا تعمل شيء ولم تخدمنا مطلقا، أو إنه الأحزاب نفذت يعني واستنزفت كل ما بوسعها وكل أدواتها. يعني بتخيل إنه هنالك مكان بالمنتصف محمد، ما بين إنه الأحزاب يجب أن تفكر بطريقة أكثر مهنية وعملية لخدمة مجتمعها، ولكن أيضا نحن كناخبين ونحن علينا أن نكون أكثر واقعيين. عاودنا الاتصال ومعك أمجد نحن مجددا. مساء الخير تسمعنا.
2: مساء الخير أخي حمزة دكتور محمد والجميع المستمعين.
0: الآن التغطية أفضل بكثير. أمجد خذنا هيك نحو بما أنكم فعالين وعملكم الآن السياسي نشط في كل البلاد العربية، شو قراءتكم لنسب المشاركة ووضع الشارع في الانتخابات القريبة؟
2: نعم صحيح، يعني الكل شايف حالة تغيير، حالة اختلاف عن الحالات السابقة أو الانتخابات السابقة.

0: الحقيقة للكنيسة بنقدر نكون الشكل العام أو الوضع العام أحسن بكثير من الأوضاع السابقة اللي كانت. ممكن يعني نتحدث عن عدة أسباب من بينها الرئيسية والكبيرة التي كانت بسببها ممكن هاي الصحوة، هي السياسة التعسفية التي جاءت بها الحكومة الأخيرة في الأربع سنوات الأخيرة اللي طبق يعني في القاسي والداني. فأعتقد أن هالأمور نعم ستكون أفضل من ناحية نسبة التصويت مقارنة في المرة الأخيرة التي كانت في الوسط العربي 53-52%، وكانت في الوسط اليهودي 71%. ممكن التوقعات يعني تصل، يعني خلينا نكون بدناش نكون طماعين، ل 60-65% في الوسط العربي.
1: إن شاء الله نأمل وأن تكون هيك وأكثر. أمجد، في يعني كده بتشوف في الحديث عن الشباب، وإحنا من بداية حلقتنا نتحدث عن الشباب، أن هنالك التفاف بالذات من فئة الشباب نحو القائمة الموحدة باعتبارها كانت الحدا اللي جاب هذا النهج الجديد، ما أسمته بالنهج الجديد أو طرح مختلف عن الطروحات اللي كانت في الماضي.
0: صحيح أخي حمزة، نقدر نقول الطرح اللي طرحه الدكتور منصور يعني الحقبة الأخيرة في العمل السياسي هو كان نهج جديد ونهج مختلف حقيقة عن النهج اللي احنا كنا نشوفه على مدار سنوات سابقة، اللي ممكن نقدر نقول انه ما كان له تأثير او تأثيره ضعيف او وضعي او في اماكن محددة. استطاع الدكتور منصور في القائمة العربية الموحدة فهم اللعبة السياسية صح، ودخل هذا الملعب خلينا نقول في الهيركيف ريشون، يعني دخل جوا الملعب وبدأ يلعب. في هذه اللحظة أصبح التأثير محسوس، وأصبح التأثير لحظي طوالي حسينا فيه، وما بيخفى على أي شخص، يعني ما بيخفى على أي واحد في ولا بسبب تلاقي أخرى يعني الالتفاف الكبير اللي هسه موجود، سواء كان من فئة الشباب أو من الناس اللي قررت تطلع إنها تنتخب هاي المرة، كانت مرة مقاطعة أو كانت مرة مترددة، إنه هذا النهج اللي جاءت به القائمة العربية الموحدة وجاء به الدكتور منصور عباس أعطى تأثيره. حتى صحيح إنها كانت الوقت كان قصير وكان سنة في حكومة التغيير، ولكن الكل لاحظ على مستوى الجريمة والعنف، على مستوى المسكن والبناء والهدم، على مستوى النقب، على الكرة الغير معترف فيها، على المستوى الميزانيات التي كانت تعطى للمجتمع العربي في كل المجالات، في المدن المختلطة، في المجالس المحلية والبلديات.
1: نعم، يعني أمجد، في ترون أنه في حال رجحت الكفة وأعطانا الواقع ونتائج الانتخابات سمحت أنه سيكتمل المشروع، شو أهم العناوين الموضوعة على الطاولة خلينا نقول كشروط أو كعمل في دخولكم للائتلاف الحكومي لهاي الدورة؟
0: أخي حمزة، دخولنا يعني باعتقاد أنا يعني أي دخول ائتلاف سواء كان في القائمة العربية الموحدة أو أي أو وأنا في القائمة المشتركة، مع أنهم هم مش مع هذا السياسة، ويأتي من باب التغيير والتأثير. أنا ما بدي أجي أفوت على ائتلاف عشان أكون والله فوت ائتلاف وفوت إلا تجربة السابقة البسيطة اللي كانت إنه لما فوتنا ائتلاف، مع أنه كان ائتلاف صعب وما كان ائتلاف يعني مفروض في أرض زهور ولا هذا، كان تأثير وكان تغيير وكان يعني تغيير واقعي. فأنا في سياسة القائمة العربية الموحدة هي مش دخول ائتلاف، والله أنا يلا بدي فوت ائتلاف وأظن يفوت ائتلاف. سياسة القائمة العربية الموحدة هو دخول الائتلاف للتأثير وللتغيير في السياسات الموجهة للمجتمع العربي لرفع كل هاي العنصرية، لرفع كل هاي الأشياء اللي حطتها وضعتها هاي الحكومة، ونغير في جميع الاتجاهات اللي ذكرناها في كل حملتنا الانتخابية، سواء كانت في الجريمة والعنف، سواء كانت في المجتمعات العربية، في السياسات، في التعليم، في البيئة.

0: في النقابة وفي كل هذه الاتجاهات.
1: طيب أمجد أنا
0: فهدفنا دخول الائتلاف هو هدف للتغيير، وهدفنا للتأثير ومساعدة هذا المجتمع اللي عن جد زهق في الثلاثين سنة أو الأربعين سنة اللي فاتن، فقط تقعد كنيست و يعني إذا ما رحت عليه وناوي تأثر، إذا ما عندك هاي الخطط وما عندك هاي الجرأة وما عندك هاي البرامج اللي أنت طارحها، أقول لك ممكن إنها تنجح، ممكن تنجح، ممكن إنها تعطي نتيجة 20%، ممكن تعطي نتيجة 30%، وأخطب بخطبات ما تأتي ولا بأي ثمار.
1: الظاهر الخلل التقني، يعني إذا أمجد تعود للجلوس أين كنت تجلس قبل دقيقتين كان يعني لم أتزحزح قيد أم على موقفي يعني بهذا المعنى. طيب أمجد عندي سؤال، بما أنه أنت تحدثت الآن عنه أنه أنك تشعر أنه هنالك التفاف جماهير والتفاف شبابي حول مشروع القائمة العربية الموحدة والمشروع الذي طرحه الدكتور منصور عباس، يعني بدي أسألك عن المرحلة القادمة، بما أنه اليوم في التفاف كما تتحدث وفي اهتمام وفي تأييد للمشروع وللرؤى وللطروحات التي طرحتها القائمة العربية الموحدة، يعني هل هنالك من دروس مستفادة وعبر كيف بالإمكان الاستثمار وتوظيف هذا الالتفاف إلى مأسسته، إلى بناء حركات شبابية، إلى أطر طلابية، إلى مؤسسات شبابية تكون يعني إلى جانب أو داخل مركبات القائمة العربية الموحدة، ومن خلالها يكون هنالك فضاء ومساحة للعمل السياسي ورفض يعني العمل السياسي القائمة العربية الموحدة بروح وهمة الشباب؟
0: نعم أخي محمد، يعني القائمة العربية الموحدة عملت وما زالت تعمل في جميع الأوقات على فعلا هذه البؤرة اللي هي الشباب، اللي هي المستقبل يعني تبعينا، هي الجيل الوارث، هي الجيل الذي سيستمر، يعني هاي سنة الحياة، جيل بده يسلم جيل. هذه بؤرة الشباب كانت وعيت فيها القائمة العربية الموحدة وعملت وما زالت تعمل من أبواب كثيرة، زي ما تفضلت لتصنع هاي البؤرة أو تمأسس هاي المجموعة. فكان لنا مثلا أعطيك على سبيل المثال كان لنا برنامج في أخذنا كم من شاب 20-30 والله ما أنا متذكر، لتعليم ماجستير في جامعة حيفا في العلوم السياسية، الدراس في الدراسات العليا، وأنه اللقب جميعهم يعني بامتياز. فكانت هاي خطوة لدخول هاي البؤرة عالم السياسي يعني التبحر والتطلع في هذه العلوم السياسية. عملت القائمة العربية الموحدة دائما على نشاط سياسي لفئة الشباب، على برامج توعوية، على تثقيف سياسي. كثير من أيام التطوع اللي كانت في النقاب في ذكرى النكبة في يوم الأرض، كان هناك العمل على خلق هذه البؤرة طول الوقت ومأسستها. فالرسالة تبعيتنا نعم واضحة، الأمر مش سهل. أنا بقول لك الثقافة اللي موجودة عند اليوم الشباب، الثقافة السياسية ثقافة خفيفة أو بيقولوا لها دليل هيك. يعني أعطيك مثال على سبيل يعني انتخابات بلدية، يعني أنسى بدنا نيجي نقول والله في عنا أخرى سنة ونص انتخابات بلدية، يعني في عنا شباب في الكرة وفي المدن اللي ممكن يمسكوا بلديات، أعضاء يمكن يمسكوا بلديات اللي يودوهن للمريخ. فبتلاقي المقدمين والمرشحين والرئيس يعني يا دوب بتلاقي فيهن شاب في مقتبل العمر. الثقافة السياسية ضعيفة عندنا، احنا بنيجي نلوم كثير جهات غير القوائم الحزبية اللي هي موجودة، ممكن الثقافة نفسها، ممكن التعليم في المدارس، ممكن الإذاعات السوشيال هاي ما زرعت هاي الثقافة اللي عن جد هذا الشاب أخلق لي أنا في كل بلد أو في كل مجتمع، أخلق مجموعة شبابية تستعد تفوت العمل السياسي. هو مش عمل سهل، والعمل السياسي الكل بيعرف كديش هو شائع وكديش هو صعب، خصوصا في السياسات اللي احنا بنعيش فيها في دولة إسرائيل. ففي عنا نقص، لكن العقاب ريم واحدة من الدقيقة

0: الأولى تصنع هذه البؤرة وتصنع هذه المجموعة، والطريق طبعا مستمرة مش سهلة، ولكن بإذن الله سيكون لنا يعني في المستقبل القريب من يستمر في هذه في هذا العمل.
1: طب أمجد برسالة أخيرة هيك، في التزام واحد بتاخذوه قائم الموحدة وخاصة اتجاه الشباب اللي نيجي نفحصه ما بعد الانتخابات؟
0: قصدك في العمل الشبابي يعني؟
1: في العمل الميداني أو البرلماني، يعني عمل أنتم بتلتزموا في اتجاه فئة الشباب باعتبار أنه خاطبتها في غالبية مداخلتك.
0: يعني الموضوع جميع برامج التفكير في السياسي والنشاطات السياسية أخي حمزة مستمرة عندنا على مدار السنة، فكل شهر كل شهرين بتلاقي إنه برامج سياسي مع ورشات في ورشات معينة في بلدان. هاي برامج مستمرة عندنا غير متوقفة وغير مربوطة في فترة الانتخابات. في فترة الانتخابات بتزيد وبتتركز وبصير تأثيرها أقوى وبصير تأثيرها خصوصا اليوم. يعني أنت أكيد ملاحظ أخي حمزة إنه فئة الشباب، هاي الفئة اللي كانت تقريبا معدومة من 18 ل 25، لا بتعرف شو يعني انتخابات كنيسة ولا بتعرف شو يعني تأثيرها في الكنيسة. هذول التنبيه اللي لو وصل للتركيف الصحيح عندهم في الوقت المناسب، هذول أربع مقاعد وأربع مقاعد بلوس اللي بعطوا تأثير قوي.
2: صحيح أستاذ أمجد، لقد دهم يعني شكرا على هذه الرسالة القيمة، لقد دهمنا الوقت، سنكون طبعا معك في حلقات أخرى وفي برامج أخرى. شكرا لك ويعطيك ألف ألف عافية. يعني وصلنا إلى نهاية الساعة الثانية من برنامج الكامبوس، حتى ذلك الحين كوني بخير ونأمل نهاية أسبوع خالية من العنف والجريمة. يعطيكم العافية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد. حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة رجل في 33 من عمره وشاب عشريني بجروح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وهما يعانيان من جروح نافذة، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. علم مساء اليوم أن الجثة التي عثر عليها في منطقة مفتوحة قرب مفترق جولاني تعود للشاب ربيع محمود عبيدي من قضاء جنين، وكانت الطواقم الطبية قد أعلنت بعد ظهر اليوم عن وفاة الرجل الأربعيني بعد العثور عليه فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس. وبحسب المعلومات الأولية يشتبه في أن الحديث يدور عن جريمة قتل، وذكرت مصادر محلية أن عبيدي كانت عليه علامات تنكيل وتعذيب وضرب بأداة حادة وسط استمرار الشرطة في التحقيق بملابسات الحادثة. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 24 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة أم الفحم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في الرأس والصدر، ووصفت حالته بأنها خطيرة وغير مستقرة. وفي حادث آخر أصيب رجل بجروح متوسطة في مدينة أم الفحم ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابة في الرأس، ولم تذكر تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الإصابة. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزب الليكود في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر عقد في مدينة

0: تعكى في موقف يتعارض مع طموحات تمار بن جفير رئيس حزب عتمة يهوديت الذي يتولى منصب وزير الأمن القومي في الحكومة الحالية والذي يطالب بتولي منصب وزير الأمن في الحكومة المقبلة. من جانبه اعتبر حزب عتمة يهوديت أن تصريحات نتنياهو تشير إلى توجه لإقصاء بن جفير وحزبه عن الائتلاف الحكومي المقبل. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك في بيان مشترك عن استهداف باسل نبيل عبد الرحمن كشتة وأحمد رجاء الشاعر في غارة جوية استهدفت خان يونس جنوب قطاع غزة أمس الأربعاء. وادعى البيان أن المستهدفين عملا في شراء الأسلحة والإتجار بها وتهريبها إلى غزة، وأشار إلى أن إجراءات اتخذت قبل الهجوم للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين قدر الإمكان، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة وعمليات استطلاع جوي. إلى الضفات الغربية، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بجروح في رأسه ونزيف في الدماغ جراء تعرضه لهجوم من قبل مستوطنين أثناء قطف الأهالي الزيتون في أراضي برقة قضاء رام الله. وفي السياق، ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين هاجموا مواطنين في مناطق متفرقة بمحافظة الخليل بحماية قوات الجيش الإسرائيلي واعتدوا عليهم بالضرب وأحرقوا جزءا من منزل في بيت أمر ومركبة في مسافر يطا. من جانبها، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تسجيل 21 اعتداء نفذها اليوم مستوطنون وقوات الجيش الإسرائيلي ضد مزارعين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لا تعلق على الخطط العسكرية الحساسة سواء كانت موجودة أم لا، وذلك ردا على أسئلة بشأن خطط جديدة لاستهداف إيران. وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18 درجة مئوية، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مو عيب تشوه قصتي، اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس ما ادري ايش منشفها، هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية ريديزاين، مجمع التصميم والأثاث في الشمال، كل ما تحتاجونه للبيت في مكان واحد، حملات وتنزيلات خاصة بانتظاركم. ريديزاين، شارع حيفا 44، كريات آتا. نحن بانتظاركم.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة رجل في 33 من عمره وشاب عشريني بجروح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وهما يعانيان من جروح نافذة، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. علم مساء اليوم أن الجثة التي عثر عليها في منطقة مفتوحة قرب مفترق جولاني تعود للشاب ربيع محمود عبيدي من قضاء جنين، وكانت الطواقم الطبية قد أعلنت بعد ظهر اليوم عن وفاة الرجل الأربعيني بعد العثور عليه فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس. وبحسب المعلومات الأولية يشتبه في أن الحديث يدور عن جريمة قتل، وذكرت مصادر محلية أن عبيدي كانت عليه علامات تنكيل وتعذيب وضرب بأداة حادة وسط استمرار الشرطة في التحقيق بملابسات الحادثة. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 24 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة أم الفحم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في الرأس والصدر، ووصفت حالته بأنها خطيرة وغير مستقرة. وفي حادث آخر أصيب رجل بجروح متوسطة في مدينة أم الفحم ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابة في الرأس، ولم تذكر تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الإصابة. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزب الليكود في حال فوزه بالانتخابات المقبلة. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر عقد في مدينة عكا في موقف يتعارض مع طموحات تمار بن جفير رئيس حزب عثمان يهوديت الذي يتولى منصب وزير الأمن القومي في الحكومة الحالية، والذي يطالب بتولي منصب وزير الأمن في الحكومة المقبلة. من جانبه اعتبر حزب عثمان يهوديت أن تصريحات نتنياهو تشير إلى توجه لإقصاء بن جفير وحزبه عن الائتلاف الحكومي المقبل. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك في بيان مشترك عن استهداف باسل نبيل عبد الرحمن كشتة وأحمد رجاء الشاعر في غارة جوية استهدفت خان يونس جنوب قطاع غزة أمس الأربعاء. وادعى البيان أن المستهدفين عملا في شراء الأسلحة والإتجار بها وتهريبها إلى غزة، وأشار إلى أن إجراء

0: اتخذت قبل الهجوم للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين قدر الإمكان، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة وعمليات استطلاع جوي. إلى الضفات الغربية، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بجروح في رأسه ونزيف في الدماغ جراء تعرضه لهجوم من قبل مستوطنين أثناء قطف الأهالي الزيتون في أراضي برقة قضاء رام الله. وفي السياق، ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين هجموا مواطنين في مناطق متفرقة بمحافظة الخليل بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، واعتدوا عليهم بالضرب وأحرقوا جزءا من منزل في بيت أمر ومركبة في مسافر يطا. من جانبها، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تسجيل 21 اعتداء نفذها اليوم مستوطنون وقوات الجيش الإسرائيلي ضد مزارعين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لا تعلق على الخطط العسكرية الحساسة سواء كانت موجودة أم لا، وذلك ردا على أسئلة بشأن خطط جديدة لاستهداف إيران. وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18 درجة مئوية، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اسمك ليش محاصر بالي؟ هل قد تحبك ذاكرتي؟ يمكن قصرت بحق حالي بس مو عيب تشوه قصتي. اتماديت بحبك عاقبني، لا تنهي قصة بأولها، مشتاق دموعي تعاتبني بس مدري ايش منشفها. هي دموعي راحت وين؟ ليش العالم مو شايفها؟ صارت من أعداء العين ولا ما حد متوقعها؟

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة رجل في 33 من عمره وشاب بعشريني بجروح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وهما يعانيان من جروح نافذة، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. علم مساء اليوم أن الجثة التي عثر عليها في منطقة مفتوحة قرب مفترق جولاني تعود للشاب ربيع محمود عبيدي من قضاء جنين، وكانت الطواقم الطبية قد أعلنت بعد ظهر اليوم عن وفاة الرجل الأربعيني بعد العثور عليه فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس. بحسب المعلومات الأولية يشتبه في أن الحديث يدور عن جريمة قتل، وذكرت مصادر محلية أن عبيدي كانت عليه علامات تنكيل وتعذيب وضرب بأداة حادة وسط استمرار الشرطة في التحقيق بملابسات الحادثة. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 24 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة أم الفحم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في الرأس والصدر، ووصفت حالته بأنها خطيرة وغير مستقرة. وفي حادث آخر أصيب رجل بجروح متوسطة في مدينة أم الفحم ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابة في الرأس، ولم تذكر تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الإصابة. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزب الليكود في حال فوزه بالانتخابات المقبلة، وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر عقد في مدينة عكا في موقف يتعارض مع طموحات تمار بن جفير رئيس حزب عثمة يهوديت الذي يتولى منصب وزير الأمن القومي في الحكومة الحالية والذي يطالب بتولي منصب وزير الأمن في الحكومة المقبلة. من جانبه اعتبر حزب عثمة يهوديت أن تصريحات نتنياهو تشير إلى توجه لإقصاء بن جفير وحزبه عن الائتلاف الحكومي المقبل. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك في بيان مشترك عن استهداف باسل نبيل عبد الرحمن كشتة وأحمد رجاء الشاعر في غارة جوية استهدفت خان يونس جنوب قطاع غزة أمس الأربعاء، وادعى البيان أن المستهدفين عاملا في شراء الأسلحة والإتجار بها وتهريبها إلى غزة، وأشار إلى أن إجراءات اتخذت قبل الهجوم للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين قدر الإمكان، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة وعمليات استطلاع جوية. إلى الضفة الغربية، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بجروح في رأسه ونزيف في الدماغ جراء تعرضه لهجوم من قبل مستوطنين أثناء قطف الأهالي الزيتون في أراضي برقة قضاء رام الله. وفي السياق، ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين هاجموا مواطنين في مناطق متفرقة بمحافظة الخليل بحماية قوات الجيش الإسرائيلي واعتدوا عليهم بالضرب وأحرقوا جزءا من منزل في بيت أمر ومركبة في مسافر يطا. من جانبها، أعلنت هيئة مقاومة الجدار

0: والاستيطان عن تسجيل 21 اعتداء نفذها اليوم مستوطنون وقوات الجيش الإسرائيلي ضد مزارعين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لا تعلق على الخطط العسكرية الحساسة سواء كانت موجودة أم لا، وذلك ردا على أسئلة بشأن خطط جديدة لاستهداف إيران. وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18 درجة مئوية، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة رجل في 33 من عمره وشاب عشريني بجروح متوسطة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة شفا عمر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وهما يعانيان من جروح نافذة، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. علم مساء اليوم أن الجثة التي عثر عليها في منطقة مفتوحة قرب مفترق جولاني تعود للشاب ربيع محمود عبيدي من قضاء جنين، وكانت الطواقم الطبية قد أعلنت بعد ظهر اليوم عن وفاة الرجل الأربعيني بعد العثور عليه فاقدا للوعي دون نبض أو تنفس. وبحسب المعلومات الأولية يشتبه في أن الحديث يدور عن جريمة قتل، وذكرت مصادر محلية أن عبيدي كانت عليه علامات تنكيل وتعذيب وضرب بأداة حادة وسط استمرار الشرطة في التحقيق بملابسات الحادثة. أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن إصابة شاب في 24 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة أم الفحم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات في الرأس والصدر، ووصفت حالته بأنها خطيرة وغير مستقرة. وفي حادث آخر أصيب رجل بجروح متوسطة في مدينة أم الفحم ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابة في الرأس، ولم تذكر تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الإصابة. أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزب الليكود في حال فوزه بالانتخابات المقبلة. وجاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر عقد في مدينة عكا في موقف يتعارض مع طموحات تمار بن جفير رئيس حزب عتمة يهوديت الذي يتولى منصب وزير الأمن القومي في الحكومة الحالية، والذي يطالب بتولي منصب وزير الأمن في الحكومة المقبلة. من جانبه اعتبر حزب عتمة يهوديت أن تصريحات نتنياهو تشير إلى توجه لإقصاء بن جفير وحزبه عن الائتلاف الحكومي المقبل. إلى ملف قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك في بيان مشترك عن استهداف باسل نبيل عبد الرحمن كشتة وأحمد رجاء الشاعر في غارة جوية استهدفت خان يونس جنوب قطاع غزة أمس الأربعاء. وادعى البيان أن المستهدفين عاملا في شراء الأسلحة والإتجار بها وتهريبها إلى غزة، وأشار إلى أن إجراءات اتخذت قبل الهجوم للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين قدر الإمكان، بما في ذلك استخدام أسلحة دقيقة وعمليات استطلاع جوي. إلى الضفة الغربية، أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة مواطن فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بجروح في رأسه ونزيف في الدماغ جراء تعرضه لهجوم من قبل مستوطنين أثناء قطف الأهالي الزيتون في أراضي برقة قضاء رام الله. وفي السياق، ذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين هجموا مواطنين في مناطق متفرقة بمحافظة الخليل بحماية قوات الجيش الإسرائيلي، واعتدوا عليهم بالضرب وأحرقوا جزءا من منزل في بيت أمر ومركبة في مسافر يطا. من جانبها، أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن تسجيل 21 اعتداء نفذها اليوم مستوطنون وقوات الجيش الإسرائيلي ضد مزارعين فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، قال مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية لا تعلق على الخطط العسكرية الحساسة سواء كانت موجودة أم لا، وذلك ردا على أسئلة بشأن خطط جديدة لاستهداف إيران. وأضاف المسؤول أن الرئيس الأمريكي ترامب يبقي جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم تمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو الليلة منعشا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية. درجات

حرارة لهذه الليلة على نحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 18 درجة مئوية، طبرية والناصرة 17، حيفا والساحل 19، تل أبيب ويافا 22، في النقب 17، وأخيرا في إيلات 23 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يقول الحق.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي

تمام.